0: صوت الربيع المحمدي.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم الحكاية والرسالة للذي عادهم باقي مع السعودية. الباقي الذي زد بقوا الذي زد توخروا. لمن توخر الحكاية هذا اليوم له؟ نقول أمانة ما عاد معك، ما جالس بك، ما عاد معك جالس بعد هذا العمل بكله، بعد هذا المخاشي الذي قد وقع. مالك ما ضوي؟ سألك سعليك ضوي مش حرم عليك؟ الحرم لو ما تجلس وتبقى على ما أنت، هذا هو الحرام. خلق الله الضوو، الناس روحوا مقمر ولا خازي أو ما هو منك. ضوي عب عليك يا ضاك، ضوو الناس، ضوو اليهود والنصارى من أول الوعد وانت جالس لليوم. هي أمانة، أمانة جابر وارواحكم. من بتقاتلوا وعلى ما بتقاتلوا؟ اجنان من اول ما قامت السعودية تقاتلنا كلنا الشعب اليمني، اتلفلفوا علينا من كل بلاد، البلاك ووتر والاماراتي والسوداني والسعودي والاردني المهم تعصبوا كلهم، ما لهم بطلوا انزجوا، ما لهم ما يكملوا باقي عملهم، بسروا الكذب كذب والحرم حراء والظلم ظلم، ألي رحلة رحلة ولي ضوام صندق ضواء، وراحوا لهم كل واحد بيقراها. أمان عليكم اليوم 12 سنة ما بتسويتوا ما بتفعلوا، لمن بتشكوا؟ قالوا شاقي الناس للناس لا اسمي، مثل قافز الحيد ما للاقفي. ضو يلا لا عليكم، لا السعودية بتقاتلنا بالزلط، ودخلونا فيه دار وداوي ورجعنا بين بيناتنا. بس قلنا لكم هو دم، اتقبلوا استحوا على ارواحكم، ما احناش مفلتي، هو دم هو دم، والدم ما قضاه الا دم، واحنا دارين من اول الوعد ان انتو ضحية ضحية ضحية. هي ما عباقي الا انتوها، كل واحد لقط قلافته ورحله، ما عباقي الا انتو مسنبين هنية. وهذا هو الضيع بذاته، بتضيع روحك وتضيع أهلك وتضيع من حولك وتضيع البلاد، ومه ويدخل والناس في ضيع من تحت راسك. قتل بعد نذر قلناها لا رحمها الله، بعد الضرب هذا الذي قد وقع، بسر ما وقع، بسر تعبر، كل واحد يزد يبسر صاحبه، عادوا جالس أو قضوا أنت فلم عسكر هذا وصاحبك فلم عسكر هذا، بسر عادوا جالس إلا قضوا، اسأل علي ما لهم ما يزعفوا ما جرحى والناس كدوا في الموت ما لهم ما يبزوكم، استرخصوكم لهذه الدرجة نغر وقت الحاجة يسرجوا بكم ويدرعوا بكم، ما لهم ما يبزو الجرحى والمصابين والمعادين والذالي اللي يقع لهم مرجازي ويبزوا الناس كلهم ويصيروا يعالجوهم في الخارج. يقول لك أنت 10 بضرف لبن، خساره انه يزيد يخرجك يعالجك، انه داري ثمنت نفسك ببوكشتين وجريت قيمتك قرش الا ربع، حيا ولا تموت ما يفعل لك، وما بيلف الثور الا جلد بنقول ضواو، ما نفعل نرجع نتحملكم، ما نسوي الا جالس مكرعين ما بلا تحررونا. قلنا لكم الجنان هو يشتي مستره، نا امانك كيف تحررني؟ لا بد بسر عندي سعودي ولا اماراتي ولا بلاك بوتر ولا واحد ما بهله للبيت، ناكف تحررونه وبتشتروا الألف الذي معانا بأربعة خمسة ألف. هي ما هو من تحرر هذا شي معاكم عقو، من بتحرروا البلاد بحاجة لحماية منكم أنتم ومن أفعالكم، بتقول لكم في ظلمي ما أنتم اشترين لن أطيروا، لا حد بحاجة تحرروا ولا حد يشتي لكم حرر، بنقول لكم اقبلوا وقوموا ضووا. قالوا لا ضربت حمارك جنب حمار المتبري يتبرك من دبوره، كم قد قلنا لكم لا تساير المتهم دتهم ولا من على الدين دم دندم، ضووا لكم خيرة الله عليكم. ولا قالوا من ساير البطاء كم الهدايم تستاهلوا ما وقع فيكم، ايه دليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي.
3: سام اف ام،
0: صوت الربيع المحمدي.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
3: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. وما زلنا نتحدث حول رسول الله، حول سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. آخر حلقة كان حول موضوع كيف كانت أخلاق رسول الله قبل البعثة النبوية. الآن نبدأ ندخل في بداية الوحي، البعثة النبوية نفسها وبداية الوحي وأول الناس إسلاما. ابن عباس بيقول بعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لأربعين سنة، يعني عمره أربعين سنة لما بعثه الله نبي. مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وبعدها أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمره 63 سنة. بدأ الوحي ينزل على رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام في شهر رمضان المبارك، وكان أول ما نزل على رسول الله من الوحي سورة الفاتحة، وهذا هو ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ما ذكرها السيد عبد الملك. وطبعا الذي بيقولوا أن أول ما نزل من القرآن سورة العرق هذا غير صحيح، لأن المروي عن أئمة أهل البيت وغيرهم أيضا أول ما نزل به جبريل على النبي صلوات الله عليه وعلى له سورة الحمد الفاتحة، وهذا طبيعي، يعني هي فاتحة الكتاب، اسمها فاتحة الكتاب. وطبعا الله سبحانه وتعالى هيئ النبي قبل تلقي الوحي، يعني كان هناك تهيئة للنبي من قبل الله سبحانه وتعالى قبل أن يتلقى الوحي عبر طرق عديدة، منها الإلهام، الإلقاء في نفسه، كذلك من خلال الرؤية الصادقة، وما كانش خايف أو مرعوب مما جرى له. وطبعا الملك لم يتعامل مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتلك الطريقة الغير لائقة اللي وردت في بعض كتب الحديث، والذي بتقول أنها الملك بيقول رسول الله اقرأ والنبي بيقول له ما أنا بقارئ، فغطه الملك حتى بلغ منه الجهد، يعني كان أي طفحه، فقال له مرة أخرى قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ويرجع يخنق النبي أسرة عدة مرات لو ما قده أي طفحه. هذا الطريق يا أخوة، حتى لو قالوا حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم، هذا الطريق هذا ضروري أن احنا نبعدها من رأسنا، يجب أن احنا نعرض كل شيء على القرآن الكريم. هذا الطريق في التعامل مع الأنبياء بيرفضها القرآن الكريم، الذي يتكلم عن طريقة التعامل مع الأنبياء أثناء الوحي بطريقة مليئة بالرحمة والتقدير والاحترام. كيف يقول الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. شوفوا كيف طريقة الوحي عندما يتنزل على قلب الأنبياء كيف بيكون، كيف الطريقة احترام تكريم رحمة تقدير، وهذا جاي يطفح رسول الله من البداية، يعني لاحظوا الروايات هذا البعيدة عن منطق القرآن الكريم. منذ أن بدأ الوحي يتنزل على قلب رسول الله هيأ لها الله النواه الأولى الطيبة، فكانت أم المؤمنين خديجة والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أول من آمن بالوحي الإلهي وأول من صلى مع رسول الله والتفح والرسول الله مساند وبناصر. كانت الطاهرة خديجة تلفظ بكلمات تنم عن وعي وإيمان تام، كلا والله لن يخزيك الله أبدا، وعددت له خصال الخير اللي بيفعلها، تصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وكانت تتكلم بعبارات بتنم عن ثقتها المطلقة بما بيقوله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعلا كانت الصديقة الكبرى وسيدة نساء العالمين مع ابنتها الزهراء، كانت بتقول أبشر يا ابن العم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. أول من أسلم من الرجال والنساء مثل ما روي عن أهل بيت رسول الله هو الإمام علي سلام الله عليه أول من أسلم الرجال وأول من أسلم من النساء هي خديجة. الإمام زيد بن علي عن أبي عن جده بيقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرعى غنما ببطن نخلة قبل أن يظهر الإسلام، فأتى أبو طالب ونحن نصلي فقال يا ابن أخي ما تصنعان؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما أرى مما تقولون بأسا. إلى قوله قال ثم ضحك علي عليه السلام حتى بدت ضواحكه، ثم قال اللهم إني لا أعترف بعبد من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يردد ذلك 3 مرات. ثم قال والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يصلي بشر 7 سنين. تخيل كم اللي بيصلي مع رسول الله 7 سنوات قبل ما يصلوا بقية البشر. الواقع ذيها الذي هو كان أول من أسلم برسول الله هو الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي سلام الله عليه. طيب، اتسعت دائرة الإسلام شيئا فشيئا، وبدأت هذا النواة تتسع، بدأت هذا النواة تتسع شيئا فشيئا، وبدأوا يدخلوا الناس في دين الله أفواجا. يعني أول شيء بدأت تتسع تدريجيا في البداية قبل الدخول في دين الله أفواجا، هذا عادها مرحلة متأخرة. وعادة كتاب السير بيقسموا مراحل الدعوة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى بيسموها الدعوة السرية، والبعض بيسميها هادا، فطبيعي مثل والدعوة الأخرى اللي هي جهرية بيسموها اللي هي عامة. طبعا كحال أي دعوة، يعني أنت تشي تضمن لنفسك النجاح من البداية وما تشي تفشل وتتراجع في البداية، ضروري تدرج في الدعوة. يعني لا تبدأ بطريقة مستفزة للمجتمع، بطريقة واضحة وعامة وتكسر يعني حاجز كبير. بدأت القضية استجابة تتسع تدريجيا، وبدأ الناس بالدخول في دين الله فرادى رجالا ونساء. وكما قلنا أول من دخل الإمام علي، وبعد ودخل أيضا بعد زيد بن حارثة وأبو ذر سلم بعد 3، وقيل بعد 4، وقيل كان الخامس. وبدأت أعداد المسلمين تزايد شيء فشيئا شيئا فشيئا. بدأوا يدخلوا من قبيلة بني هاشم، من بنو زهرة، من بنو مخزوم، بنو تيم، بنو عدي، بنو أمية، بنو جمح، بنو سهم. واضح أن عملية الاستقطاب الفردي كانت من عشائر كثيرة داخل القبائل القرشية. بدأوا يدخلوا في إيش؟ في الإسلام. وبعد شهر من دخول، يعني مرت 3 سنوات تقريبا من عمر الدعوة، ومن الطبيعي أن يحصل صدام بين المسلمين ومجتمعهم السابق، خصوصا أنهم كانوا تحت الرصد من الجاهليين. اختار النبي لهم دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة، كان يلتقي بهم يعني وعادهم قليل، وتكون على أساس مركز بيمارسوا من خلال عبادتهم ودعوتهم وبناء هذا النواة الأولى يعني. وبعد شهر من دخولهم دار الأرقم أمرها الله سبحانه وتعالى بأنه إيش؟ بالجهر في دعوته وإظهار دينه، وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكانت حصيلة الدعوة في الفترة الأولى اللي بتسميها الدعوة السرية ما يقارب 40 رجل وامرأة، عامته من الفقراء. والنبي كان حكيم، يعني عندما بدأ إلى الإسلام وبدأ يدعو بطريقة هادة خلال السنوات الأولى، ما هوش يسأل سبب الخوف على نفسه، كان خايف على مستقبل الدعوة من أي نشاط مضاد ربما يقضي عليها، وهي لما تكتمل بعد يعني، ولما تترسخ كي تصمد أمام أي معارض ولا مواجهة سافرة ربما تهددها بالفناء. فكانت نتيجة هذا الأسلوب الذي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وعلى لأمرين: الأول ما عرضش الطليعة المؤمنة الأولى لأي عمل مضاد يشل الحركة ويفكك ارتباطها ويشردمها. ثاني شيء استطاع أنه يوفر عدد كافي من المؤمنين بالرسالة على أساس يتحملوا المسؤولية في التغيير الإسلامي بجدارة. ولذلك المرحلة كانت مثابة إعداد نفسي وتربية عقائدي وروحي وجهادي تكلل الصفوة الأولى من المسلمين، وكان لابد منها يعني على أساس تسنى للنبي القيام مثل هذا التربية، لابد من تهي المرحلة الأولى. انتقل النبي يا أخوة إلى المرحلة الثانية الدعوة العامة. استجاب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين، وبدأ بتنفيذ أمر ربه بالدعوة العامة عبر خطوتين. يعني الخطوة الأولى اللي هي دعوة الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، قال له العشيرة الأقربين بالنسبة للنبي هم بنو عبد المطلب، بنو عبد المطلب دعاهم إلى الإسلام وأبلغهم وبلاغهم برسالة الله، وبلاغهم برسالة الله إلى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طيب ليش الدعوة للعشيرة الأقربين؟ أول شيء إيش اللي حصل يعني؟ أول شيء نشوف القصة يعني كيف كانت عملية الإنذار بعد ما قال له الله وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني الناس الأقرب لك، أسرتك القريبة، أقرب الناس إليك. قال عن البراء بن عازب لما نزل قوله صلى الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني عبد المطلب، وهم يومئذ 40 رجلا، فأمر علي فأتى برجل شاه فقال ادنوا بسم الله، فدنا القوم 10 10 فأكلوا وشبعوا، ثم دنا بقعب من لبن فشربوا، ثم قال اشربوا على اسم الله فشربوا حتى رووا، فبدرهم أبو لهب وقال هذا ما سحركم به الرجل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ ولم يتكلم، ثم دعاهم من غد على مثل ذلك الطعام والشراب، ثم أنذرهم ودعاهم إلى الإيمان، فقال من يؤازرني ويؤاخيني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي، فسكت القوم فقال علي أنا، فعاد 3 والقوم سكوت، وعلي يقول كل مرة أنا، فقال في المرة الثالثة أنت، فقاموا يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمر عليك، يعني هم بيستهزوا بيسخروا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وتكلموا بكلام فيه لين وسخرية، وختمه أبو لهب بالتهديد بأنكم إذا لم تأخذوا على يده، يعني على يد النبي صلى الله عليه وآله، فستهجم عليكم العرب فلا يجد من يمنعه، فأجابه أبو طالب نحن والله سنمنعه، نحن والله سنمنعه. إن شاء الله نستكمل القصة حق إنذار العشيرة الأقربين في المحاضرة الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المخونون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ استعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح استريح دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. هل هل هل هل
1: فتش يا الأمريكية.
0: أحسن هو

0: يا قدس
1: جند الله
0: يا تمون
1: يا ديمون

هذا فضوح. واحد فوز الحزة، فوز التنظيم. صح، صن مال

0: حول. دد كويس الحزن. صحي النائم.
1: السعودية
0: فتش يا السعودية.

0: صهيونية.
1: احسن تعال قول قول قول لي مالبي مد الذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول لي يا نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي معنويات.

0: شد
1: راديمون
0: أحسن
1: راديمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغدر فيك المغدر الله لك عليك النصر
2: حيهات ابنة الله
1: حيهات ابنة الله
0: حد شمال يمين من حول

سريعاً. بوف بوف بوف بوف. يا سر يا سر يا سر يا سر.

0: احصل موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت احصل موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول

0: جنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله،
2: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات من الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

وبالاستفادة من هذه المناسبة المباركة لتكون منطلقا نحو إصلاح الخلل وتقويم الاعوجاج ومعالجة الإشكالات. فالتجاهل لواقع الأمة بما فيه من مشاكل وما تواجهه من تحديات بقدر ما هو تنصل عن المسؤولية هو أيضا حماقة بكل ما تعنيه الكلمة، ونتائجه كارثية ورهيبة في الدنيا والآخرة، ولا ينسجم مع مبادئ وقيم الإسلام وتعليمات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القائل فيما روي عنه: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. إن هذه الذكرى المباركة هي فرصة ثمينة ومحطة مهمة للتذكير بالمسؤولية والتذكير برحمة الله وفضله، حيث الحلول النافعة الناجعة والحقيقية التي ينبغي على أمتنا الإسلامية أن تعود إليها وأن تستفيد منها فيما يصلح واقعها وواقع المجتمع البشري بشكل عام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وكل أنبياء الله ورسله والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى. من إذاعة الحكمة اليمانية سام FM، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات سيني قشرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. موضوعنا اليوم عنوانه أنبياء الله. المستمعون الأعزاء، نرتشف قهوة الربيع المحمدي ونستأنف موضوعات الذكرى السنوية لمولد سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله الأطهار وعلى كل الأنبياء والهداة والصالحين. ونتكلم اليوم في موضوع أنبياء الله كمدخل طبيعي ومنطقي ومقدمة للحديث عن نبينا العظم وسيرته الأطرة وملامح حياته الزاخرة بالجهاد في سبيل الله لنشر رسالة الإسلام الحنيف، هذه الرسالة الإلهية التي غيرت وجه التاريخ البشري وانتقلت به إلى أفاق العزة والحرية والسلام. وقبل أن نلجا إلى موضوعنا أنبياء الله، نقول يا إخوة الإيمان وأحباب الربيع المحمدي أن ذكرى المولد النبوي الشريف هو الأساس المهم للوحدة الإسلامية اللي بتعاني منه الأمة، بتعاني من شتات وتفرق بفعل الهجمة الصهيونية الأمريكية على أمة محمد ليضعف مكانتها بين الأمم ومحاربة مبادئ ديننا الحنيف التي جاءت بها الرسالة السماوية الإلهية رحمة للعالمين وتحرير البشر من مظالم الطغيان والجبروت والعبودية لغير الله عز وجل والاستبداد والاستعمار ونشر المحبة والخير والصلاح والهداية. فإحياء المسلمين لذكرى سنوية المولد النبوي الشريف وفي حد ذاته تقدير للنعمة الإلهية ورمز لأصالة الأمة وهويتها الجامعة على نهج القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، كون التمسك به وبالنبي الأعظم الخاتم هو السبيل لفلاح الأمة ونجاحها في الخلاص من الذلة والهوان وحتى نكون أعزاء كما كان عزيزا رسول الله، وتكريس الولاء له، لأنه لا يمكن الجمع بين الولاء لرسول الله وموالاة الأعداء الذين يتربصون شرا بالمؤمنين المسلمين الصادقين، لأنه صلوات الله وسلامه عليه وكل الأنبياء والرسل بيمثل سيدنا محمد أنجح وأعظم قائد للأمة عرفه التاريخ. فنرتشف من قهوة الربيع المحمدي ونتبع كلامنا عن موضوع الحلقة أنبياء الله.

0: إخوة الإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى يقول تعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. فمن أعظم نعم الله مكافأته لعبده أن ينعم عليه بذرة طيبة صالحة يهديها سبحانه بهدايته وعلو درجة إحسانهم. فالوحي يا إخوة الإيمان هو الطريقة التي يوصل بها جل جلاله هديه إلى أنبيائه، ويتخاطب معهم بما فيه من تعاليم وتوجيهات ليؤكد لنا وحيه إلى الأنبياء. وقائمة الرسل الأنبياء تصل إلى عشرات الآلاف في بعض الروايات، وفي روايات أخرى إلى أكثر من 120 ألف نبي على مدى تاريخ البشرية، وخاتمهم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لقوله تبارك وتعالى: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. صدق الله العظيم الذي من علينا بنعمة الإسلام والرسالة الإلهية الخالدة التي شاء سبحانه وتعالى أن تكون متوية بهديه ورحمته للعالمين. إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، وبتواصل كلامنا في موضوع أنبياء الله، فنبينا الأعظم عليه وآله أفضل الصلاة والسلام باعتباره خاتم النبيين وسيد المرسلين وأعظم الأنبياء، فقد ارتقى في درجات الإيمان والكمال الإنساني الذي عليه الأنبياء عليهم السلام، ووصل إلى ما لم يصل إليه نبي من الأنبياء فيه القدوة والأسوة الكاملتين. ومع ذلك أورد القرآن الكريم أيضا الحديث عن بعض الأنبياء بالخصوص، أي أفردهم بالذكر، وتحدث عنهم عن عظيم مقامهم ودورهم وعن سيرتهم، وكذلك لما نحتاجه إليه من العبر والدروس للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله نفسه، لنستفيد نحن أمة الإسلام بشكل عام ومن يهتدي بهذا الكتاب مثل نبي الله نوح وما ذكره بشأنه عن دعوته عن صبره ومضمون الدعوة وما واجهه مع قومه، كذلك ما ذكره عن إبراهيم عليه السلام وعن موسى ويوسف وهارون وداود وسليمان وعيسى بن مريم، الكثير من الأنبياء ممن أفردهم بالذكر. ثم الحديث عن نبي الله هود وقومه، وعن نبي الله صالح وقومه، ونبي الله شعيب وقومه، وعن نبي الله لوط وقومه، وقدم سبحانه وتعالى عنهم ما فيها العظة والعبرة والدروس المهمة جدا التي هي غنية بما فيها من الهدى يستفيد منها نبي الله، والدعاء الهدى إلى الله تستفيد منها البشرية بكلها. ومطلوب منا أن نؤمن بكل الأنبياء وما أنزله الله عليهم من ذكرت أسماءهم في القرآن الكريم ومن لم نعرف عنهم شيئا إيمانا إجماليا. نؤمن بكل الأنبياء وما أنزله الله عليهم، لأن ذلك يتضمن الشهادة لله تبارك وتعالى بكمال الحجة على عباده، وأنه لم يقصر أبدا في هداية عباده وواكب مسيرة البشرية فيما كان يقدمه على رسله وأنبيائه من هدى وخداه من ورثتهم الحقيقيين الصادقين. وسيد القائد يحفظه الله قد تكلم كثيرا في هذا الموضوع في مناسبة الذكرى الغالية ذكرى المولد النبوي الشريف وفي غيره، فلنستمع.
1: نجد أنفسنا اليوم في أمس الحاجة إلى الاستفادة من هذه الذكرى العظيمة كمحطة نتزود منها نور الله وهدايته، نتزود منها كل ما يمكن أن تعطينا من طاقة معنوية وإيمانية. نعود إلى أنبياء الله، وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية. نحتاج اليوم إلى أن نعود إلى الأنبياء، لأنه كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم في قيمهم في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات وكلما مارست الإجرام فعذبت البشرية وأصبحت البشرية تعاني الويلات والآفات والمصائب والنكبات.
0: أحبة الرسول الأعظم والخاتم، ما بقي لنا من زمن الحلقة نشير إلى ما أورده علم الهدى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام في كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية في موضوع إثبات النبوة للمصطفى صلوات الله عليه وآله، من أين ثبتت؟ فيقول الإمام الهادي عليه السلام: ثبتت وصحت من حيث ثبتت نبوة موسى وعيسى صلوات الله عليهما، والذي ثبتت به نبوتهما من بني إسرائيل ووجبت طاعتهما فيه. ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله سواء بسواء. وفي الإجابة على سؤال ما الذي ثبتت به نبوتهم، هي المعجزة التي أتوا بها والآيات التي أظهروها التي لا ينالها مخلوق ولا تكن إلا من الخالق، ومعجزات كل واحد منهم معروفة عند أهل العلم. وإن كانت معجزات موسى وعيسى أثبتت نبوتهما على أممهما، فقد أثبتت نبوة محمد معجزاته على جميع الخلق. وإن لم تكن معجزاتهما أثبتت نبوتهما عندك، فأخبرنا بما يثبت نبوتهما مما هو غير ذلك حتى نأتيك في محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحجج تقطعك وتقمعك. أن تقول من الآيات هن من اللواتي يثبتنا ويصححنا النبوة ويقمنا لله ورسوله الحجة على الأمة. يقول الإمام الهادي عليه السلام: الحجة على الأمة واجب، محمدا داعيا إلى الله ورسوله إليك وإلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على نهج سيدنا محمد والقرآن المجيد، ويهدينا به لنزداد إيمانا نزداد إيمانا، وأن يوفقنا للسير على نهج أنبيائه وأوليائه وخاتمهم سيدنا محمد، ويوفقنا لمن يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن الأسرى، ونسأله العون والتمكين والنصر للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الأبرار الصادقين. لا نقصر يا إخوة الإيمان بالدعاء لأهلنا بفلسطين بالفرج والنصر، خاصة في هذه الأيام المباركة من ربيعنا المحمدي، ومع نهج الأنبياء نلتقي في الحلقة التالية. يجدد لقانا مع صين القشر في رحاب الربيع المحمدي. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة. سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتم في جو الروابع الجميل والرائع والممطر والغائم والمشرق والناصع الإشراق في صباح الصبح. جو جميل ولا أروع منه. ثمار ما شاء الله العظيم، الله يصلحها ويوصلها إلى مخازننا سالمة غانمة بجود الله وكرمه. اللهم لها الحمد ولها الشكر على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها علينا سبحانه وتعالى في هذا السنة، وإن شاء الله أن تكون سنين طويلة مديدة وعديدة يعيدها علينا بفضل منه ورحمة. فاليمنيين يستحقون كل خير، أنتم من يعمل في الأرض بكل جد واجتهاد وصدق وأمانة، ومقابل صدقكم وأمانتكم وانطلاقتكم وتوكلكم على الله كانت الاستجابة قوية وواضحة، وهذا تأييد إلهي لكم يا أبناء اليمن. والناس اللي قد حقهم العنب روية لا قد عاد قبل الأرض تسعة رجله يفعلوا به نقطف ولا العوشة إذا ما قد انش طيبة تصلح للتسويق للاستهلاك المباشر. وزببوا زببوا، لا تخلوا نشفكن عليكم يا حرمين، قد شقيتوا طول السنة وثمنوا تعبكم وشقاكم وزببوهن، وإن شاء الله يقع زبيب خلقة الله في الأسواق زبيب. والعنب قد وضع ما شاء الله قد ظهر في السوق، والكثير من المزارعين بيجنوا الثمار وخيرات تعم جهدهم الذي شقوا به طول السنة. الله يطرح البركة فيما جدد به أرضنا وجهودنا. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني تحاكينا عن النعم والخيرات اللي في الأرض، تحاكينا عن العنب، باقي نتطرق إلى الرمان. بما أن الرمان يعتبر من أهم المحاصيل التصديرية في بلادنا، فيجب علينا أن نراعي الاشتراطات الفنية في جمعه وتعبيته وتغليفه وفرزه وتدريجه ونقله وتبريد داخل البرادات داخل الثلاجات. يعني قد اتيناهن شرحناهن هذولا معظمهن الحكاش شرحناهن في حلقات ماضية. يا أصدقائي المزارعين ويا مزارعي الرمان ومسطري الرمان وتجار الرمان، الرمان يعتبر من أهم المحاصيل الحساسة لأبسط تكمة، وعندما بتبصروا بيتغير لون الرمان لما تنقله من الحق لينة للسوق بيتغير اللون. أنت بدق لعب بتقطفه من الشجرة وهو ما شاء الله العظيم منور مزهر فرح أمان، هكذا بتقفز فرح تقفز لونه، وبتوصل للسوق قد تغير اللون شوي. بتلاحظوا هذا، أنتوا دارين ناتج عن أشارة عن التعبية المباشرة في السلة. يعني عندما تجمعوه بعدها تكومه ولا السلة مباشرة وبيحصل التكمة بدون تبريد حقلي. تبريد الحقلي مهم، ومراعاة الرمانة من عند القطف للطرح يعني في المكان المناسب لا تعبيتها في السلة ونقلها للأسواق، هذا بيكون عامل مهم ومناسب قوي. لأنه ما بتجو من الشجرة للسلة للسيارة للسوق بتحصل دكمات خيرة، والثمرة عادي مدراخية. أما الشيء الثاني والأهم وهو موعد القطف، أنا بين لاحظ أنه معظم المزارعين ما يقطفوا إلا بعد ما يتغطوا ويخزنوا لهم ساعة ويخلوا الشمس في كبد السماء عادي دق لي البيض، وقد ما شاء الله عليهم قاموا خدروا وطقر حين القطف في روسهم وعويد الرمان. هاو اسمع لك دكمه وحماه وحال النتفة بيقع بالرمان، وكوموهن وسط الحقل ذيك الساعة عندهم وعبوا الرمان قولة تمسع مرص ووجهوا سبروا السلال بسرعة شديدة ما بين القطف والتعبيب، ما بش فترة راحة للرمان، وهذا بتسبب مشكلة كبيرة للرمان بتفتقس الحبة تحت القرشة ولو ما بسرتوا باش. بس لو ما تحس ان قد فيها بقع الرطبة ادراء ان قد بحبة داخل الرمان افتقست، وهذا المادة المالي في الحبة هذا بيأثر على الرمان من داخلها وبينتشر لون كاتم، وأيضا بتتشكل بقعة بينتج عنها أني بتخسر الرمانة. وأعتقد أن المزارعين خيرة بيلاقوا هذا الكلام، وكذلك المزوجين والمسطرين في الأسواق عندما يستقبلوها. الأدهى والأمر من هذا كله يا أصدقائي المزارعين أنه عندما بتستقبلوا الرمان، هذا الأخوة المسطرين في الأسواق، عندما بتستقبلوا الرمان وكأن غريب أو ضيف غير مستحب، طشتوا وتخلصوا منه من عندكم من النفور للصبصبة أو للسكاب إلى الكرتون في وقت قياسي وراد التولى الرمانة فرصون يحتاج تنفس وداخل نفسه مدد ماسك نتيجة للظروف اللي قد مرت بها ظروف قاسية الصدق. نسأل الله لكم التوفيق. هذه الملاحظات بنبتيها لكم وغضوة عند حكى عن السكاب العشوائي وعن طريقة التعبئة الذي بتم، وهناك معاملات لا بد منها يجب على المزارعين أن يتقيدوا بها. صلوا على محمد وآل الخيرات مرة ثانية، زيدوا النبي صلاة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم على في الأولين، اللهم صلي وسلم عليه في الآخرين، اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. هيا يا مصلين على محمد وآله، قلوا اليوم احنا في شهر ذو الخراف، في شهر ايش؟ ذو الخراف. وقلنا ان شهر الحميري ذو الخراف اتى من كلمة الخريف والخرف، خريف العنب وما صاحب من محاصيل وفاكهة، وخريف الايش؟ وخريف وخرف الارض، وخرف الارض التي تركت سنة من الزراعة ويبدأوا حراثتها الان، وزراعته يسمى زراعة ايش؟ يسمى الصربي او النضية، او في بلاد العوادل هذه المناطق تسمى هذا الموسم حق الزراعة معلة. طبعا هذا الشهر الحميري يجب أن يحفظه كل الجهال حقنا، وإحنا نحفظه أيضا ذو الخراب. هذا الشهر الحميري اليوم كم من ثلاثة؟ ذو الخراب يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ يوافقه ثلاثة آب. أما الشهر الميلادي فاليوم 16 أغسطس، 16 كم؟ أغسطس. يوافق كم في منزلة الشمس اليوم؟

0: عبارة عن نجم لامع بين نجمين متوسطي النور، والمسافة بينهما أقل من متر. صليت على محمد وآله. نستطيع مشاهدتهم بالعين المجردة إذا السماء صافي وخالي من السحب. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبتت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذل. بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام، بعد كل هذه الجرائم، ما أسوأ حال من يتخاذل؟ والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح، بصدق، بجد، يتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرددوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية. يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود أحمد.
12: سام اف ام،
13: كادر ومعرفة،
12: خطة ومنهج،
13: علوم ومعارف،
12: قضايا وتواصل،
13: جماهيرية تامة
12: ومنوعة بامتياز.
13: سام اف ام،
12: إذاعتك أنت.
13: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: العدد الأخير. العدد الأخير.
15: السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سمعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الثالث من ربيع الأول لعام 1448، السادس عشر من أغسطس لعام 2020، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة: حضر مع الراعي احتفالا بالمولد النبوي الشريف في العاصمة نائب رئيس مجلس النواب، نستمد من مولد الرسول قيم الصمود في مواجهة الأعداء. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية. الفرح: السعودية تتجنب الدفع بمرتزقتها نحو التصعيد خشية انعكاس أي مواجهة على مصالحها. العدو السعودي يعاود استهداف مديرية رازح. تعيينات عسكرية سعودية لعناصر من القاعدة في أبين، مطالبات محلية بإخراج مخازن الأسلحة من مدينة المخاء. 10 شهداء بينهم أطفال في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان. حزب الله: اعتداءات العدو الصهيوني ستقابل بما يناسبها. بري: الاحتلال لا يقيم وزنا لجهود إنهاء الحرب في لبنان. تصعيد واسع واعتداءات ممنهجة للاحتلال في الضفة الغربية. طهران ردا على ترامب: مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة. إلى موقع المسيرة: مرتزقة العدوان يواصلون اعتداءاتهم على المناطق المأهولة بالسكان في تعز. نائب رئيس مجلس النواب: معادلة الحصار بالحصار مستمرة، وصل في العدو السعودي يحمله مسؤولية التداعيات. سياسي أنصار الله يجدد تضامنه مع لبنان وفلسطين ويدعو الأنظمة العربية لتشكيل تحالفات لنصرة قضايا الأمة ومقدساتها. تواصل الفعاليات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي في العاصمة والمحافظات وسط تأكيد على الثبات ونصرة قضايا الأمة. صنعاء تتوهج بأنوارها المحمدية في مسير ضوئي احتفاء بذكرى المولد النبوي. رابطة علماء اليمن أعداد الأمة للجهاد في سبيل الله كفيل بلجم الكيان الصهيوني والاقتصاص منه. أكاديمي جزائري بناء الإنسان بالقرآن يكتمل بالعمل، واليمنيون يقدمون نموذجا في تحويل الإيمان إلى موقف. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، عمليات نصف واسعة في غزة واعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية. الصحة الفلسطينية تحذر من شلل تام يهدد محطات الأكسجين في غزة. توغلات صهيونية جديدة في الجنوب السوري. حزب الله على العدو الإسرائيلي أن يفهم جيدا أن اعتداءاته لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها. الخارجية، اليمن جزء من المعركة في كافة ساحة المقاومة ضد العدو الصهيوني، وسنقف مع حزب الله حتى النصر. سياسي أنصار الله يجدد تضامنه مع لبنان وفلسطين، ويدعو الأمة العربية لتشكيل التحالفات لنصرة قضايا الأمة ومقدساتها. شهداء على طريق القدس، 11 شهيدا و19 جريحا حصلت غارات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، الشيخ نعيم قاسم في ذكرى انتصار تموز، المقاومة ماضية في خياراتها وستواجه أي مسار استسلامي. وحيدي قوات الحرس أخضعت أكثر الجيوش تسليحا في التاريخ. قاليباف، تهديد إيران بضرب الكيان وتوسيع الحرب أجبر واشنطن على رفع الحصار. نيويورك تايمز، أضرار قاعدة أمريكية في البحرين تربك إمدادات أبراهام لينكولن وتفاقم معاناة طواقمها. إلى موقع الميادين، أوغندا تؤكد بقاء قواتها في الصومال رغم الغموض بشأن مستقبل بعثة أوسوم. حصار بلدة قصرة في الضفة الغربية يمتد لليوم السابع، والمستوطنون يهاجمون البلدية. روسيا، استهدفنا مستودعات معدات عسكرية تابعة لكي في مدينة أوديسا. صنعاء، اليمن يقف إلى جانب المقاومة في لبنان وجمهورها المجاهد. إيران تدين العدوان على جنوب لبنان وتنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه. اليمن، أنصار الله تدين المجزرة والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان وغزة والضفة. أخيراً، غزة، خطر توقف خدمات صحية جديدة بفعل القيود الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء. ارتقاء 11 شهيداً وإصابة 19 شخصاً في اعتداءات الاحتلال على أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. اعتداءات إسرائيلية جنوب لبنان، غارات وقصف فوسفوري في النبطية وسور. كانت هذه أبرز وأهم الأنباء لهذا اليوم. تقبلوا خلص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم وفضل، وأكونوا بخير.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمديون.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقراء، لمستقبل أرقى.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعي سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
10: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير يا قدس.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين في فترة صباحية مباشرة جديدة ليومنا هذا الأحد 16 من شهر أغسطس لعام 2026. صباح الخير لكم.
1: سامعين الأعزاء، في هذا اليوم الأغر تبتسم الحياة وتتزين الأيام بأبهى حلتها لنحتفي معا بميلاد أطهر البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. فرحة في القلوب ومع بداية مهرجان الرسول الأعظم ودخول الفرحة إلى قلوب كافة اليمنيين بهذه المناسبة العظيمة. أسعد الله بكل الخير صباحاتكم سامعينا الكرام، مرحبا بكم في فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس عبر أثيركم سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية وصوت الربيع المحمدي.
0: وبالطبع فإن فرحة المولد وابتهاجنا بدخول شهر ميلاد رسولنا الكريم، مظاهر الزينة ومظاهر الفعاليات والفرح هي بالتأكيد لن تنسينا نهائيا وقطعا آلام وجراح هذه الأمة، جراح الأطفال والثكالى في غزة، جراح الأطفال والثكالى في لبنان. العدو الإسرائيلي لا زال مستمرا حتى اللحظة بالقتل والتدمير والتنكيل بهم هناك. فرحتنا بالمولد النبوي لن تنسينا ذلك، بل ستزيدنا تمسكا، فرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم كان عونا وكان سندا لكل المستضعفين.
1: نعم، إذا مستمعينا أشرقت شمس ربيعنا الأول علينا جميعا، هذا الربيع الميمون برداء من النور، وتبسمت الأيام لتبث في أرواحنا دفئا وفرحا لا ينتهي. هذه الأيام المباركة فيها تزهر القلوب حبا وتنتعش النفوس بأرجة الذكر، فنرفع أكف الشكر والابتهاج بطلعة خير الأنام وبزوغ فجر الرحمة المهدى حبيبنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وآله. هو الميلاد الذي أضاء أركان الوجود، فما أشرقت الدنيا بأعذب من نوره ولا طابت الحياة إلا بقدومه. يوم لا تحسب يوم وأيام عظيمة ومباركة لا تحسب ساعاتها كبقية الأيام، بل تقاس بما تحمله إلى البشرية من حب وسلام ووئام، ونور يمحو الظلمات، وأمل يضمه القلوب بالبشر والسرور. إنها فرحة الكون الكبرى بهباهة السماء الأرض بميلاده، وترنمت الكائنات بذكر اسمه، وكأن الطبيعة كلها ترتدي أبهى حللها لتشاركنا هذا الابتهاج السعيد. إنه ربيع الأرواح والقلوب، لم يكن مقدم المصطفى حدثا، مقدمه صلوات الله عليه حدثا بسيطا في صفحات التاريخ فحسب، بل كان بذرة للحب الخالص والرحمة التي تسع العالمين جميعا، تجدد فينا معاني التسامح والبهجة والفرح والوفاء لحبيب قلوبنا جميعا.

موقفنا اليوم هو أننا على خط الإمام المغيب موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه، الذي أعلن بأن إسرائيل شر مطلق، وأعلن بأن الجنوب لا يمكن إلا أن يبتسم. وإذا كان لبنان بجنوب لا يبتسم، لا يمكن أن يبتسم لبنان. نحن على هذا الخط مستمرون، على خط سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي قدم الكثير الكثير لعقود ليثبت هذه المعادلة، وأحضر الانتصارات، وكان هو قائد هذا الانتصار الكبير في تموز سنة 2006 في عدوان 33 يوما، هو الذي رعى الوعد الصادق، وكانت النتيجة العظيمة التي حصلنا عليها، وكان هذا الحزب الذي انتقل من مرحلة إلى مرحلة في قوته وعزته. هذه المقاومة، وقلناها مرارا وتكرارا، هي حالة دفاعية، والحروب فرضت علينا. قال البعض بيقول ليش عم تحارب؟ أخي عم ندافع، هذه حروب دفاعية، نحن عم ندافع، اللي عم يعمل علينا حرب هو العدو. ليش نحن عم نقبل بوقف إطلاق النار؟ لأنه نحن ما بدنا الحرب، بس العدو بده الحرب. شو منعمل؟ منسلم للعدو؟ ما منسلم للعدو. في عدم تكافؤ بالقوة؟ نعم، ما في تكافؤ بالقوة، ولكن لا نستسلم. بدكم تنتبهوا، حتى لو كانت الآلام كبيرة، لأن الآلام بالاستسلام أكبر بكثير، فيها إبادة، فيها إلغاء، فيها إنهاء. نحن لا نقبل بالإنهاء. يجب أن يكون الجنوب هو القضية المركزية اليوم.

0: لا يزال العدو الإسرائيلي يواصل ويمعن في جرمه واستباحته للأرواح. حصيلة الإجرام الصهيوني في لبنان ترتفع إلى 30 شهيدا وجريحا وسط استمرار نسف المنازل والغارات.
1: نعم سامعين، يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان حتى اللحظة. فبعد يوم دام ارتكبت فيه عصابات العدو الصهيوني جرائم مروعة بحق المدنيين، أسفرت عن سقوط 30 شهيدا وجريحا من المدنيين، فيما تواصل السلطة اللبنانية انتهاج سياسات الاستسلام التي تشجع العدو على مزيد من الإجرام. وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع حصيلة الإجرام الصهيوني المتواصل منذ صباح اليوم إلى 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء و19 جريحا نتيجة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات سكنية في جنوب لبنان. وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية كانت قد أوضحت أن 7 شهداء ارتقوا وجرح 3 مواطنين في غارة على منزل في أطراف بلدة أنطار جنوب البلاد، فيما ذكرت الصحة اللبنانية أن مواطنين 2 استشهدوا وجرح 9 آخرون في حصيلة أولية لغارة العدو التي استهدفت دير الزهراني جنوب لبنان.
0: هذه الجرائم جاءت بالتوازي مع سلسلة من الغارات الجوية العدوانية التي شنها العدو على مناطق متفرقة داخل لبنان، ليؤكد أنه يستغل الموقف الرسمي والدعم الأمريكي والصمت الدولي والأممي لارتكاب المزيد من الجرائم. العدو وصل ملاحقة المدنيين إمعانا في توسيع جرائم القتل باستهداف جوي من مسيرة تابعة له طال دراجة نارية في قضاء النبطية قبل دقائق من قيام مسيرة أخرى بشن غارة على أطراف بلدة المنصوري جنوب لبنان.
1: هذه الغارات تؤكد مضي العدو في استباحة سيادة لبنان وقتل أبنائه رغم خضوع السلطة لاتفاقات استسلامية. قامت قواته الإجرامية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات الكبيرة في مناطق متفرقة جنوب البلاد في إطار مساعي العدو لفرض حالة التهجير القسري وإخلاء المناطق الحدودية من سكانها الذين يسطرون ملاحم بطولية في الثبات على الأرض.
0: إلى ذلك أكدت المصادر أن دبابة ميركافة تابعة للعدو استهدفت بلدة كفر تبنيت، فيما طال قصف مدفعي بلدة عيترون، ليؤكد العدو أنه يسعى للتصعيد الشامل ضد المدنيين اللبنانيين في الوقت الذي يخشى فيه الوصول إلى معركة واسعة مع المقاومة الإسلامية في لبنان، وهو ما يؤكد سعي العدو لتوظيف سياسات الحكومة اللبنانية كعامل ضغط على الشعب اللبناني ومقاومته باستمرار الاعتداءات والانتهاكات تحت الغطاء الذي يوفره الموقف الرسمي. بهذه المعطيات يتأكد للجميع أن خيار المقاومة الذي ينتهجه حزب الله هو السبيل الأمثل للدفاع عن لبنان شعبا وجغرافيا وسيادة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
11: أطفال بقلب المسبح كانت أشلاء أطفال، كل العالم إجت شافت هون قداش في أشلاء أطفال، وعائلة كلها يتواصل لهون. شو السبب؟ بس شو السبب؟ يعني هلأ حاطين نحن بقلب المسبح قذائف؟
12: لم تكن تلك مجرد صرخة مواطن هاله الموقف، بل كانت بياناً أخيراً أذيع من قلب المشهد الذي فاض أساً. هكذا وفي لحظة غدر مدججة بالحديد والنار مسح العدو الصهيوني عائلة بكاملها في بلدة أنصار الجنوبية، الأب والأم وأطفالهما الأربعة مع شهيد آخر تناثرت أجسادهم الغضة على ضفاف مسبح كان يفترض أن يكون ملاذا في الصيف، فصار مسرحا لمجزرة ترفع الستار عن فاشية لا تشبع من دماء الأبرياء. ولأن غريزة القتل لدى هذا العدو لا تعرف الاكتفاء، امتدت اليد الآثمة إلى بلدة دير الزهراني. صواريخ أغارت على مبنى سكني دمرته بالكامل وأسفرت عن ارتقاء 4 شهداء. مجزرتان في ساعات قليلة أغرقتا الجنوب في حداد جديد، وأعلنتا للمرة الأولى منذ سريان الهدنة بفتورها الحالي توسيعا خطيرا لرقعة الاستهداف في محاولة صهيونية أريد منها إعادة رسم جغرافيا الموت وفرض معادلة الترهيب. وبين الجنوب وبيروت الرسمية يبعث المشهد على المرارة، عجز يستتر ببيانات الإدانة الشاحبة ومفردات الاستنكار الميتة، بينما المطلوب في لحظة الدم هذه موقف يقطع الشك باليقين بانسحاب فوري من أوهام التفاوض مع عدو لا يفهم إلا لغة السلاح ولا يقيم وزنا لعهود أو مواثيق.
13: هذا عمل إجرامي طبعا، ما بدوش يعني أي تعريف، عمل إجرامي بيوم من الشكل، بيوم الصبح بحي أساسي بيروحوا بيجوا عليه العالم مدنيين استهدفوا بهذا الشكل، طبعا هذا بدل على حقيقة هذا العدو. طبعا المطالب مطالب الكل مش بس الحكومة، مطالب كل الناس بوقفة وحدة وصريحة ضد هذا العدوان ووقف أي تفاوض بزال هذا الاعتداء بعد ما يشي.
12: أمام هذا التصعيد جاء بيان حزب الله قاطعا، إذ أكد أن محاولات فرض أمر واقع جديد ستقابل بما يناسبها دفاعا عن لبنان، ووجه البيان نقدا حادا للسلطة اللبنانية داعيا إياها لمراجعة شاملة ووقف المفاوضات المباشرة، معتبرا الرهان على الوسيط الأمريكي خائبا بعدما أظهرت تصريحات سفيره في بيروت انحيازا سافرا وشراكة كاملة مع العدوان.
14: اليوم حاول العدو أن يفرض هذا الأمر الواقع رغم المفاوضات ورغم ويتجاوز نتائج المفاوضات التي تحصل مع السلطة اللبنانية، وهذه الحقيقة يعني بأنه هو يعني يحرج السلطة اللبنانية بهذا الموضوع والتي استسلمت بالكامل إلى إرادة العدو الصهيوني والأمريكي في هذه الفترة.
12: هو عجز رسمي إذن يتدثر بأوهام التفاوض أمام وحشية لا ترتدع، غير أن الحقيقة الثابتة هنا بين ركام المنازل هي أن أهل الجنوب متمسكون بترابهم ويجددون يومياً عهد الصمود.

0: هذا ويواصل العدو الصهيوني عمليات نسف واسعة في غزة واعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية، حيث يواصل هذا العدو عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضاربا بعرض الحائط اتفاقيات التهدئة ووقف إطلاق النار. وهذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وتفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين والنازحين. يستمر العدو الصهيوني في ارتكاب خروقات يومية للهدنة، حيث نفذ 7 خروقات جديدة في غزة شملت 6 عمليات نسف لمنازل وبنايات سكنية في مدينة رفح، إلى جانب قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في أحياء غزة وخان يونس ومخيم جباليا والبريج. وأسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة 5 مدنيين بينهم حالات خطيرة في ظل تدهور متصاعد للأوضاع الإنسانية. أما في الضفة الغربية والقدس فقد شنت قوات العدو عمليات اقتحام ومداهمة واسعة لمنازل المواطنين، تخللها اعتقالات شملت سيدة من قلقيلية وعددا من الشباب في طول كرم والقدس وسلفيت، إضافة إلى إصابة طفل بالرصاص الحي. هذه الاقتحامات اليومية طالت محافظات نابلس، جنين، بيت لحم ورام الله، وأسفرت عن مواجهات واعتقالات متكررة. أما المغتصبون الصهاينة فقد صعدوا من اعتداءاتهم المسلحة، حيث أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي في بلدة سعير شمال الخليل، فيما أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي سلواد ودير جرير شرق رام الله بحماية مباشرة من قوات العدو. الإحصائيات تشير إلى تنفيذ 2256 اعتداء خلال شهر يوليو الماضي، منها أكثر من 700 اعتداء مباشر، أسفر عن ارتقاء 7 شهداء إلى إضافة مئات من العمليات التخريبية وتجريف الأراضي. استمرار العدو الصهيوني والمغتصبين الصهاينة في خرق الاتفاقيات الدولية وتنفيذ اعتداءات يومية يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، فهذا التصعيد يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة المدنيين ويؤكد الحاجة الملحة إلى موقف دولي حازم يوقف العدوان ويضمن حماية الشعب الفلسطيني.
1: في ظل العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة، ارتكبت قوات العدو الصهيونية في دير البلح جريمة جديدة باستهداف مباشر لدراجة نارية أسفرت عن وقوع إصابات بليغة في صفوف المواطنين، كما وثقت المشاهد لحظات وصول الجرحى الأبرياء إلى مستشفى شهداء الأقصى. وهنا طفلة صغيرة بريئة لم تكن تحمل سوى حلم بسيط، كانت توثق براءتها داخل خيمة متواضعة للنازحين في دير البلح قبل أن تهز غارة صهيونية غادرة الخيمة وتترك خلفها صدى الصوت وألم الفقد. وفي الضفة الغربية المحتلة والبداية من رام الله، حيث شهدت قرية المغير هجمات وحشية لقطعان المستوطنين الذين اقتحموا منطقة شعب اللوز وعاثوا فسادا معتدين على منازل الأهالي ومعيقين عمل المزارعين بحماية من قوات شرطة العدو التي أطلقت قنابل الغاز السامي على الشبان الأحرار الذين خرجوا للتصدي لهذا الإجرام، إضافة إلى اقتحامات استفزازية طالت منطقة التربيعة في كف مالك ومنطقة المرج في دير دبوان. وفي نابلس فرضت شرطة العدو الصهيوني حصارا على منازل في بلدة قصرة وسط انتشار كثيف للمستوطنين بمحيط المنزل المحاصر، في وقت يحاول فيه الأحرار والنشطاء والمتضامنون كسر هذا الحصار الظالم، كما هاجم قطعان المستوطنين موظفي بلدة قصرة بالقرب من منزل محاصر في البلدة جنوب شرقي المدينة. الحال ذاته في القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات العدو الصهيوني صالة أفراح في بلدة العيزرية لترويع الآمنين والاعتداء على المحتفلين، فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية. وفي إطار جرائم العدوان المتواصلة، أسفر رصاص ميليشيات المستوطنين الصهاينة على بلدة سعير شمال الخليل عن إصابة الممرض محمد نبيل، والذي أصبح جراء هذا الاعتداء مصابا بشلل نصفي. ووثقت كاميرات المراقبة تحركات إجرامية للمستوطنين المسلحين في بلدة عرابة بجنين، تزامنا مع اقتحامات استهدفت قرية خلايل اللوز جنوب بيت لحم. وفي مشهد يعكس الوجه القبيح والدموي لكيان العدو، وثقت مقاطع مصورة جانبا من جرائم جنود ومجندات الكيان الصهيوني بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجونه.
2: الأمة عليها مسؤولية باقية، ما بعد هذه الجولة لم تنتهي المسألة. الشعب الفلسطيني مظلوم، يجب أن تقف الأمة معه ليستعيد حقوقه المشروعة كاملة. العدو الإسرائيلي بمشروعه الصهيوني يشكل خطراً على الأمة بكلها، ولديه أطماع توسعية. لولا هذه الجبهة، لولا هذا الصمود في قطاع غزة، وكان العدو متفرغاً لتوسعه في البلدان العربية الأخرى، لكان قد فعل الشيء الكثير. فالأمة عليها مسؤولية. بعد هذه الجولة هناك من يبوء بوزر التواطؤ خلال هذه الجولة، من تواطؤوا مع العدو ووزرهم كبير وذنبهم عظيم، ولهذا تبعاته عليهم في الدنيا والآخرة. خلال هذه الجولة هناك من باء بوزر التخاذل ووزره كبير أيضا، وموعود من الله بالعذاب في الدنيا والآخرة. هناك من توفق للتحرك والموقف والإسلام في نصرة الشعب الفلسطيني، وهذه نعمة وتوفيق كبير. هناك مسؤولية في العمل المستمر، لأن الأعداء لهم أجندتهم المستمرة خلال هذه الفترة ضد الشعب الفلسطيني، سيعملون على تصفية القضية الفلسطينية ضد جبهات الإسلام ضد أمتنا بشكل عام.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: اليمن يفرض سيطرته النارية ويعيد صياغة خارطة الملاحة والاقتصاد العالمي.
1: يكشف استقراء أحدث الأدبيات والتقارير الإعلامية والاستخباراتية والبحرية الغربية عن تحول جيوستراتيجي غير مسبوق في حوض البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث أثبت المسار الزمني المتصاعد منذ اندلاع العدوان الأمريكي السعودي في عام 2015 على اليمن وصولا إلى المواجهات الراهنة أن قوى الهيمنة والاستكبار الصهيونية الأمريكية والغربية وقعت في فخ الإساءة المزمنة لفهم طبيعة الإنسان اليمني وعقيدته القتالية وصلابته الجغرافية.
0: الكثير من هذه التقارير تؤكد إلى أن الجهل والنظرة القاصرة بواقع اليمن وقواته المسلحة تبلورت كاستراتيجية فرضت واقعا جديدا نجح من خلالها اليمنيين بتحويل موقعهم الجغرافي الحاكم إلى سلطة سيطرة نارية مباشرة تمسك بتل أبيب وبتل أبيب الملاحة الدولية، معيدين كتابة قواعد الاشتباك الاقتصادي والعسكري، بل وأجبرت كبرى القوى العظمى على إعادة تقييم حساباتها في المنطقة بعد فشل الخيارات العسكرية المباشرة في كسر هذه القوى المتنامية المستقلة.
1: محورية هذه السيطرة تتجسد في الأهمية الاستثنائية لمضيق باب المندب الذي تدفق عبره نحو 14% من إجمالي التجارة البحرية العالمية في الظروف الطبيعية، ما جعل القدرة اليمنية على تعطيل الملاحة أمام الأعداء وإجبار السفن على سلوك المسار الطويل المتمثل في التفافها حول رأس الرجاء الصالح ورقة ضغط استراتيجية حاسمة. ولا تتطلب هذه الاستراتيجية وفقا للتقارير الغربية استهداف كافة الكيانات البحرية، إذ يكفي رفع منسوب المخاطر لدى شركات التأمين العالمية إلى مستويات تجعل تغطية السفن غير ممكنة أو ذات تكاليف باهظة على نحو يشابه سيناريوهات الحظر المائي في مضيق هرمز.
0: وواقعيا امتدت مفاعيل الإغلاق الفعلي لمضيق باب المندب منذ أواخر عام 2023 باستهداف السفن المتجهة إلى ميناء أم الرشراش إيلات المحتلة، قبل أن تتوسع الدائرة لتطال السفن الغربية المساندة لكيان العدو الصهيوني في مقابل منح مرور آمن ومستقر للملاحة الصينية والروسية، ما وجه ضربة اقتصادية وسياسية مباشرة لمصالح أمريكا وبريطانيا والكيان. أما هذا التحول أمام هذا التحول أثبتت الترسانة العسكرية الأمريكية الغربية عجزها الميداني، إذ لم تفلح أكثر من 270 غارة جوية نفذتها إدارة المجرم بايدن تلتها عملية الراكب الخشن التي شنها ترامب في مارس 2025 بأكثر من 1000 غارة خلال أو بما يقارب نصف شهر في زحزحة اليمنيين أو اقتطاع سيطرتهم من مناطقهم الحرة.
1: كما أن استمرار تفوقهم وقدراتهم الهجومية واستهدافهم الأخير لأهداف داخل السعودية يبرهن على فشل التحالف الغربي في إضعاف الترسانة الأكثر تطوراً وفي مقدمتها الصواريخ البالستية بعيدة المدى والتي توجت بضرب مطار اللود بن غوريون بصاروخ بالستي فرد صوتي قبل يومين فقط من إنهاء عملية الراكب الخشن، في امتداد لضربات صواريخ مشابهة أطلقت على مدار العام الماضي. الواقع الميداني المتحفز أسفر عن ارتدادات واسعة النطاق على الاقتصاد الإقليمي وشبكات التجارة، حيث أظهرت بيانات شركة ويندوارد للاستخبارات البحرية أن 12 ناقلة وسفينة بضائع سائبة ترفع العلم السعودي اضطرت لتفادي باب المندب كليا وسلوك مسار التفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما أضاف ما بين 4000 و6000 ميل بحري وزيادة زمنية تتراوح بين 10 إلى 14 يوما للرحلات المتجهة إلى أوروبا.
0: ورغم ذلك توضح بيانات لويد ليست أن هناك من يدعي أن حركة الملاحة العامة حافظت على حد أدنى من التماسك عبر تكيف المالكين وإغلاق نظام التعريف الآلي AIS رغم تراجع حركة ناقلة النفط بنحو 40% واستمرار الحظر الموجه للشحن المرتبط بالسعودية، والأمر الذي أسقط تلك المزاعم هي التحذيرات الأممية من الانزلاق نحو صراع أوسع.
2: فاتورة الربح والخسارة تتفاقم في السعودية مع استمرار اصطدامها بجدار الحظر اليمني، وتتجاوز الارتدادات تجارة النفط إلى مسارات الملاحة السعودية عموما. بحسب بيانات الويدز ليست وتانكر تراكرز، سجلت حركة ناقلات النفط السعودية المتجهة أو المارة عبر باب المندب تراجعا حادا تجاوز 65% خلال فترات الذروة. وفي المقابل قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات غير مسبوقة. شركات التأمين في لندن فرضت علاوة مخاطر إضافية رفعت كلفة الناقلة الواحدة بمئات آلاف من الدولارات، مما جعل ميناء ينبع وموانئ غرب المملكة وجهات معزولة اقتصاديا وعسكريا. امتد الحظر ليصيب شريان التجارة السعودية غير النفطية، سفن البضائع السائبة التي تحمل القمح، مواد البناء والسلع الأساسية، انضمت إلى فاتورة الكلفة المرتفعة. وفق تقديرات بيمكو والهيئات البحرية الدولية، انخفضت حركة سفن الشحن الجاف المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بنحو 40%، ما أجبر الرياض على تحويل معظم وارداتها وصادراتها إلى موانئ الخليج العربي، ثم نقلها برا لمسافات تتجاوز آلاف الكيلومترات، ما أسفر عن تضاعف تكاليف السلع وتأخر الإمدادات حتى 3 أسابيع إضافية. وبالتزامن مع خنق الملاحة السعودية في البحر الأحمر، تظل الصواريخ البالستية وسلاح الجو المسير تضربان غرف عمليات وتحشيدات المنافقين في الداخل، مجهضة أي محاولة لإشغال القوات المسلحة اليمنية عن معركتها السيادية الكبرى. سحق هذه الرهانات الداخلية أكد للرياض ومشغليها الغربيين أن اليمن يقاتل باستراتيجية متكاملة، فيد استباقية الضربات تطهر الداخل من أدوات العدوان، وأخرى متصاعدة الخطوات تفرض الحصار الأخلاقي والعسكري على المملكة في عرض البحر.

0: معجزات الكبار.
1: احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة.
2: كله بدعة لا أصلا.
3: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولا سنة عمل نفسه مولد.
4: من الطبيعي أن يتحرك التيار الوهابي التكفيري في التثبيط عن هذه المناسبة، لأنه يجعل مجرد التعظيم رسول الله شركة، ولا يقبل حتى مفردة التعظيم. الله قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الوهابي فيعتبرها من الشرك، الله يعتبرها من تقوى القلوب وهم يعتبرونها من الشرك. عندهم نظرة أخرى وفهم خاطئ وانحراف وضلال معروف، لن يلتفت إليهم شعبنا ولا إلى الذين يعادون هذه المناسبة، يثبطون عنها، يخذلون عنها، يغتاظون من الحضور الواسع فيها. شعبنا لن يلتفت إلى ذلك، هو على درجة عالية من الوعي، وموضوع رسول الله خط أحمر عند شعبنا. ما مش مجال من يأتي ليحاول أن يثبط أو يخذل، هو يفضح نفسه بنفسه.

0: وتسندست اليمن بربيعها لخديجة طه النعمي. تزهو الأيام وتتجمل الحقب، وتبقى النقوش المنحوتة في وجدان الأوفياء لا تمحوها التقلبات ولا تخلقها النوازل. ها هو شهر ربيع الأول، يغمر الآفاق بسناه، فتنفض الأرواح عنها غبار الدهر، وترتدي القلوب أبهى حللها، وكأن الأرض تستعيد ذاكرة نورها الأول يوم أشرقت الدنيا بميلاد الماجد الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في اليمن لا يكون الربيع مجرد فصل عابر يمر على الخارطة، بل هو حالة وجدانية يتسامى فيها الوطن بأكمله. يكسو اليمانيون أرضهم ومدنهم بالخضار، حتى لتحسب أن الحجار والمدرجات الجبلية الشامخة قد استبدلت صلابتها برقة الشوق، وتشكلت في سندس أخضر يسرق الألباب، نور يعانق نورا، وفرح يتجدد كل عام أو كل عام كأنه الابتهاج الأول يوم استقبل الأنصار المشكاة النبوية بمشاعر لم تزدها السنون إلا صلابة ووفاء. إنه عشق يماني خالص، عشق لا يستقر في الحنجرة ككلمات، بل يجري في الدماء يقينا، ويتجسد في الميادين صمودا، ويترجم في الروح سكينة وتمكينا.
1: يا رسول الله يا حبيب الله.
0: هنا في قلب هذه الأرض يصبح الذكر شفاء للجراح، تكون الصلاة على الحبيب وآله نبضا يمد الأجساد بالقوة في الملمات. يرى العالم هذا الشغف فيحتار في سره، ولا يعلم أن من عرف قدر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك إلا أن يهيم به، فهو أمن الملاذ وضياء الأبصار وسيد الأرواح. وعلى امتداد الخارطة اليمنية تتجلى المدن والأحياء كلوحات فنية نادرة، فتراها وقد اتزرت باللون الأخضر وارتدته زينة وبهاء، من أزقة صنعاء العتيقة التي عانق أضواؤها شموخ مآذنها، إلى مدرجات الجبال ومداخل المدن التي تحولت ليلا إلى مجرات من النور الضاحك. تعزف الشوارع والمباني السكنية لحنا بصريا يسرق الناظرين، تتشابك حبال الزينة الخضراء مع الدفء الساكن في قلوب الساكنين، لتغدو الحارة ياسمينة خضراء والمدينة بستانا يفيض عشقا، وكأن الحجارة والصخور قد أورقت حبا واكتست سندسا يحتفي بقدوم المصطفى صلوات الله عليه وأهله. تتسندس اليمن بربيعها لتقول للكون إن النور الممتد من ذاك الميلاد الشريف لا يطفى، وأن الأمة المعصومة بحب نبيها وآل بيته باقية على العهد، تحمل القرآن نهجا والتآخي سورا والحق سفينة. فيا رب، كما زينت هذه الأرض بفرحة المولد، اجعل قلوبنا مشاعلا لأتباعه أو لاتباعه، وأهدنا بنوره إلى المجد والعزة والرفعة. سلام على صاحب المولد يوم ولد ويوم بعث ويوم يبعث حيا، وسلام على أرض غارت من جمالها الجنان لما كساها الحب المحمدي حلة من سندس وبهار.

ومن التوفيق ومن النعمة أن يكون شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة أحفاد الأنصار في هذا العصر متميزاً ومتصدراً للشعوب الإسلامية في مختلف أرجاء الدنيا في مدى اهتمامه بهذه المناسبة تعبيراً عن الشكر لله سبحانه وتعالى والابتهاج والفرح بهذه النعمة، وهو يحمل نوعاً من تلك المشاعر، مشاعر المحبة والحفاوة والاستقبال التي استقبل بها أجداده وآباؤه الأوائل أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذين سماهم الله في كتابه الكريم بالأنصار. الله هو الذي سماهم بالأنصار، فهم عندما استقبلوا رسول الله استقبلوه بالحفاوة بالمحبة، المحبة الكبيرة، بالتقدير، بالفرح الكبير، فرحوا به واستبشروا به ورحبوا به، ثم كانوا من آووا ونصروا، إيواء ونصرة وإيمان وموقف وجهاد وعطاء وتضحية، عطاء عظيم وعطاء متميز بلغ إلى درجة الإيثار على النفس وهم في حالة الخصاصة والظروف الصعبة والمعاناة الكبيرة. لكن هكذا هم الكرام، من نفوسهم نفوس كريمة تقدر الأشياء الكريمة والعظيمة والمهمة وذات القيمة العالية على المستوى الإنساني والأخلاقي والقيمي والإيمان.

صنعاء تتوهج بالأنوار المحمدية في مسير ضوئي احتفاء بذكرى المولد النبوي، حيث أضاءت السيارات المزينة بالأخضر شوارع العاصمة صنعاء مساء أمس في مشهد احتفائي حمل أجواء الفرح والابتهاج بقدوم ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مع اقتراب موعد المسيرة الكبرى للمولد النبوي الشريف. من ميدان 70 انطلقت المسيرة الضوئية وجابت شوارع العاصمة، فيما انعكست أضواء السيارات على الطرقات لترسم مشهدا احتفاليا تتداخل فيه الأنوار مع مظاهر الفرح والابتهاج بالمناسبة التي يحييها أبناء الشعب اليمني كل عام. وتحولت المسيرة إلى مشهد بصري نابض بالفرح، مع إبراز تفاصيل حركة الموكب وتفاعل الأهالي على امتداد شوارع صنعاء، بما يعمق حضور المناسبة في وجدان أبناء الشعب اليمني. الموكب المتوهج تحول إلى لوحة احتفالية تؤكد ارتباط اليمنيين بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وما تمثله ذكرى مولده من مناسبة لاستحضار سيرته وهديه والاعتزاز بالانتماء إليه والسير على نهجه. تقاطرت السيارات المشاركة من مختلف المديريات، وقد اكتست بالأضواء الخضراء والزينة، مضيفة زخما إلى أجواء الاحتفال التي تشهدها العاصمة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي، وسط استعداد متصاعد للفعالية المقررة في 12 من ربيع الأول.

0: الله سبحانه زكاه في عقله وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: حرصا منهم على إظهارها في أبهى حلة هذا العام، يتنافس أهالي المدينة التاريخية صنعاء القديمة في تزيين منازلهم وحاراتهم وإنارتها بالزينة الخضراء لتكتسي المدينة وتتشح بألوان الزينة النبوية في شهر الميلاد النبوي تعظيما وتشريفا للنبي الأكرم.
2: والله من بدر السنة وياك من زي منازلنا وباب محلاتنا حبا في رسول الله، أكثرتهم وأغلبيتهم يعني من زمان مش من زلعين، والموالد في الجوامع في كل حاجة عادتنا وتعادلتنا، يعني كلهم أقل شيء يحتازين واحد يحتاز قنديلاس أخضر.
3: صلى على محمد وآله، نفتيك يا رسول الله بروحنا بدمنا بكل أجر رسول الله بوسيرة تم كل شيء لك فداء روحي ودمي يا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: وبمبادرات مجتمعية تفيض حبا وولاء للنبي الأكرم في شهر ميلاده المشرف، تواصل اللجان المجتمعية بمدينة صنعاء القديمة أعمالها في إنارة شوارع ومداخل المدينة التاريخية صنعاء القديمة،
4: وإن شاء الله العمل مستمر حتى تكتمل مدينة صنعاء القديمة وتكون خضراء يعني تسر الناظرين بإذن الله، حبا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: بعبق تاريخ هذه المدينة التاريخية كان اندفاع أهاليها للاحتفال بمناسبة المولد النبوي وإظهارها في أبهى صورة ناصعة الإخضرار، وبتفاعل كبير ورغبة في أن تعم كل أرجاء المدينة.
5: صنعاء القديمة هي حاضنة، وأهل صنعاء لهم السبق في كل شيء، سباقين في الموالد، سباقين في الخيرات، سباقين في الزيان، سباقين في محبة رسول الله وآل بيت رسول الله طول عمرهم، يعني من زمان ليسوا هم يعني أبا جد كابرا عن كابر، يقومون في إحياء الموالد في منازلهم في مساجدهم في كل مكان، فهم محبين وعلى نهج رسول الله وآل بيته ماضي.
1: لأهالي مدينة صنعاء القديمة ارتباط وصلة وثيقة بالرسالة والرسول منذ فجر الإسلام، ولهم السبق في نصرة نبيهم والتأسي به وإظهار فرحتهم بيوم مولده المبارك.

مولد السراج الوهاج والقمر المنير بقلم نوال عبد الله. عاد الربيع بنوره وسراجه الوهاج، ربيع محمدي فيه الرحمة المهداة للناس أجمعين، من بعث ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، ومن جاء رحمة للعالمين بأخلاقه العظيمة وصدقه الدائم، فجسد الإسلام في أجمل وأبهى صورة، فكان المنقذ للأمة وهديها إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح إلى الجنة. هو الشفيع للأمة برحمته بهم وحبه لهم، هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه في آيات بينات، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حينما تهل نفحات الربيع تهل البشرى الأبدية بتلك الفرحة الدائمة بأننا أمة استجابت لله ولرسوله باتباع دينه الحق، الدين السوي الذي حفظ لنا كرامتنا ومنحنا عزتنا وصان حقوقنا وكرمنا أيما تكريم. ها نحن نعيش نسمات الربيع المحمدي بكامل تفاصيله ببهجته وسروره في يوم ميلاده الشريف.

أهله. في لوحة فرائحية إبداعية تشكلت ورسمت وامتزجت بالحب المحمدي لإظهار الفرح بذكرى مولده، الجميع يشارك ويحتفل ويبادر ابتهاجا به، ويسعى من خلال ندوات وأمسيات تقام ومجالس تفتتح ودعوات توزع وهدايا تقسم ووجبات تحضر، كلها في حب رسول الله محمد واستعدادا لهذا اليوم الخالد والعظيم. ننتظر يوم 12 من ربيع الأول بقلوب مبتهجة وعقول نيرة وفرحة لا يوصف مداها، ففي ذكرى مولده الشريف نعيش أجواء إيمانية خالصة، تعود نفحات تلك الأيام العطرة لنحتفل بميلاده امتثالا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولأننا الشعب المتفرد والأكثر حبا لرسولنا الكريم، نحتشد كل عام لإحياء مولد السراج الوهاج والقمر المنير، هذا اليوم الأغر بالتواجد في كل الساحات المحددة، لنخرج خروجا يليق برسولنا العظيم حبا وولاء لرسولنا صلوات الله عليه وآله، قائلين بأصوات عالية موحدة موحدة لله ولرسوله: لبيك يا رسول الله.

صلوات الله على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد، صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وطابت مسامعكم بذكر نبينا والصلاة عليه وعلى آله. إلى هنا نكون وصلنا معكم إلى ختام فقرة إلى ختام فترة صباح الخير يا قدس. نعم، سنواصل معكم في بث مهرجان الرسول الأعظم ريثما يبتدأ. ستقوم إذاعة سام اف ام ببثه مباشرة لأسماعكم. تقبلوا خالص التحايا من كنا معكم من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. ابقوا معنا إلى أن نبث مهرجان الرسول الأعظم في دورته الثالثة عشر.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4 أصفار أو 77590-45 أو 01-259985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
1: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.
2: هنا صوت الربيع المحمدي. سام اف ام،
0: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله مناسبة جامعة تمثل أساسا مهما للوحدة الإسلامية.
0: ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: سام اف ام
0: كل عام وأنتم محمديون.

0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط جودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
9: البث المباشر من إذاعة سام اف ام. مهرجان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
10: سامعين الكرام، سوف نكون وإياكم في بث مباشر لمهرجان الرسول الأعظم، هذا الحدث الثقافي والفني والفكري السنوي الذي يقام اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي تنظمه مؤسسة الإمام الهادي الثقافية تزامنا بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا المهرجان الذي يهدف إلى إبراز الفرحة بهذه المناسبة العظيمة. نحن وإياكم في بث حي ومباشر من إذاعة سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية لهذا المهرجان.
11: الاسم اياد بشير علي محمد شمسان من محافظة عز. بسم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراد من يحيى العقد محافظني مضر.

0: إذن مشاهدينا مستمعينا حضرنا الكريم، استمعنا إلى المشاركة الإنشادية من المنشدين المتسابقين يوسف كامل الأغبري وإياد بشير شمسان ومراد محمد محمد يحيى العكيشي. كانت جولة راقية حقيقة، واستمعنا لأصوات لمنشدين متمكنين. نستمع إلى آراء لجنة التحكيم، وبداية الأستاذ عبد العظيم عز الدين أو الأستاذ علي محسن، تفضلوا.
1: أول أستاذ محمد عادين
0: أنا بنفسر الميك يدو شغال عند الأستاذ عبد العظيم. كن سدوا يا أستاذ أسامة قبل ما
2: تضحك،
0: قبل ما
2: تضحك. أستاذ أسامة، أستاذ أسامة،
0: أستاذ أسامة دائما.
2: صلينا على محمد وآله. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا وفي محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا اليوم يعني حضور ثلاثة منشدين مبدعين متميزين. يوسف الأغبري طبعا ليس كمتسابق، احنا بنعتبره منشد شارك في الكثير من الأبريتات وكان أداء متميز، وكان هناك أبريت في تعز أكثر من أجاد في أداء اللحن. مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني، كان أو أكثر من أجاد هذا اللحن هو الأخ يوسف. طبعا متمكن أجاد اللحن، مع أنه اللحن الصنعاني لا يجيده إلا القليل كنغم، يعني نغم مكتمل. أنت اليوم يعني أجدت وأبدعت في أداء اللحن، القليل من يجيد هذا اللحن. حضورك جميل، وأنت معروف كمنشد فالأستاذ يا أستاذ يوسف، وفقك ربي. إياد حياك يا إياد. طبعا أنت اشتهرت في كثير من الأبريتات المعروفة التي كانوا احنا نعرفك وانت صغيرة، اليوم ما شاء الله قد كبرت، لكن عادك القصر عادك صغير ما شاء الله. انت نشدت انشودة للإمام عبد الله الحداد، ربنا يا ربنا، كلمات الإمام عبد الله الحداد، وأداء فرقة المسرة أو ألحان فرقة المسرة، أكثر ما اشتهر العمل منهم، وأيضا نشده الكثير من المنشدين. وكلما تسمع هذا اللحن وهذه القصيدة تشعر أنك تسمعها لأول مرة من حلاوة كلماتها ولحنها. أداءك متمكن ومتميز، وإن شاء الله اليوم أنا بين لاحظ كلكم متوترين، يعني الرهبة أو ما أذكر ما يعني ما أعرف ما هو قصدي، إحنا أخوة ونتعارف خارج اللجنة وداخل اللجنة، فأتوا وأنتوا بأريحية كاملة إن شاء الله. أخي مراد العكيشي حيا بك. طبعا هذا اللحن من أجمل ألحان تراث ريمة، أكثر من اشتهر به الأستاذ جميل قاضي والأستاذ صالح المزلم، يعني نشدوا في كثير من المهرجانات التي كانت تقيمها جمعية المنشدين برئاسة أستاذنا الأستاذ علي محسن. الأكواع والكلمات، كلمات جاب الرزق، كان الأحرى والأولى أنك تختار لحن مناسب لك يا مراد، بحيث أنك يعني تظهر مساحة صوتك وأدائك. طبعا اليوم أنتم متوترين، ما عن يعني إن شاء الله في التقييم القادم عن شدة عليكم شوية، اليوم أبدعتوا وأجدتوا وفقكم الله جميعا. يلا أستاذ أسامة.
0: أيوة تفضل يا أستاذ أسامة. أنا عندما أقول الأستاذ فلان أول أستاذ، لأن الأستاذ العظيم شاف أو نظر إلى الأستاذ علي محسن في الأملاك، قصدي يمكن أن تكون
3: أستاذ علي محسن. والله ما غير
0: أنا غير قصدي بين أقول لا تزعلوش. أنا أقصد أن الأستاذ عبد العظيم بسر عند الأستاذ علي محسن، فقصدي أنه شي قدم افتهم لكم.
3: من قال أن أنا زعلت؟
0: أنتوا قلتوا أول أستاذ علي محسن، أول أستاذ
3: محمد عجيب. لما اشتنا وقدوا فاتح المكرم ونوعد
0: حاجة. لأنه بسر، لأنه شاف إلى الأستاذ علي محسن، افتهم لكم.
3: تفضلوا.
0: شافنا عنده، فأنا قلت يمكن قدم عليه.
4: شكرا جزيلا.
0: يلا يلا.
3: شديد يسبرها عقمت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الثلاث الأصوات كانت بديعة، يوسف وإياد ومراد. أما يوسف فقد أجدت اللحن التراثي الذي استحسناه من خلال أدائك الجميل، وأداء ليس عليه أي ملاحظات، شكرا جزيلا لك. أما إياد فقد أحسنت أيضا وأجدت بأدائك للمشرب الذي سمعناه، وأعتقد أن ثلاثتكم ما شاء الله أديت أداء رائع، رغم على ما ذكر الأستاذ عبد العظيم أنه بعض التوتر، لكن أداءكم ممتاز ورائع ولا يوجد عليه ملاحظات. كذلك المبدع مراد، أيضا الألحان التراثية التي سمعناها منكم اليوم كانت بديعة ورائعة وجميلة، وبالنسبة لي لا يوجد ملاحظات. أتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المتسابق المبدع يوسف الأغبري من تعز أمه. هذا المهرجان أنا بنلاحظ المتسابقين أغلبهم من محافظة تعز، وكان لهم السبق في هذا المهرجان في هذا العام. طبعا القصيدة يا عين هذا السيد الأكبر، لمن الكلمات؟ كلمات من هو الشاعر؟ الحسن البكري. هذا الأمور ضروري أنه المنشد عندما يقدم تدري من القصيدة ما هو باء ومن اللحن. اللحن تراث طبعا. أنت من أجمل الأصوات الذي سمعتها خلال المهرجان في 13، كم قلت إحنا التوراة كم هذا يا يحيى؟ 13. أتمنى لك التوفيق إبداع، ورغم أنه مش عارف اللجنة أنهم تو أجمل الأصوات اليوم، يعني يشتوي يخرجوا هذا مش فاهم. لكن أيضا المنشد يا شمسة محافظة تعز، أيضا يعني صوتك جميل، أدائك جميل، لغتك سليمة، أتيت لحن طبعا أنشدها الأستاذ عبد العظيم، وربنا يا ربنا من أجمل الألحاء، وكنت في غاية الروعة والإبداع. أتمنى لك التوفيق. الأستاذ مراد المتوتر إلى النهاية اليوم، ولكن خامة صوتك جميلة نعرفها ولغتك سليمة. أهم ما يميزكم الثلاثة أنه اللغة سليمة، مهتمين باللغة، لكن يجب على المنشد أن يعرف لمن القصيدة، ما هي يعني لمن اللحن، هذا أشياء يعني بديهيات، قدي أبسط الأشياء، ما عاد بندخلش في المواضيع العميقة نقول لك ما قام وذا الأشياء. أتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله.
6: حي الله شباب منورين. يوسف وإياد ومراد، اليوم كان حضوركم جميل. طبعا الأساتذة يعني أساتذة في المجال هذا ومتخصصين ولهم صولات وجولات، وما عاد خلوش حاجة إن أنا ممكن أضيفها، بس يعني أشتي أكتب أي ملاحظة، وعملت لكل واحد صفحة ما حصلت، يعني حاجات بسيطة لا تذكر. لكن في توتر كان يوسف الوحيد اللي هو ماسك الجو وكويس ومرتاح وأداءه جميل. الاثنين أنتوا كان المفروض خلاص كسر لكم حاجز الخوف، لكن كلكم الثلاثة كنتوا رائعين. في ملاحظات بسيطة إن شاء الله تتجاوزوها في المراحل القادمة إن شاء الله. موفقين الثلاثة إن شاء الله.
0: إذن شكرا للجنة التحكيم وشكرا للمتسابقين وبالتوفيق إن شاء الله.
2: بسينا سذه عفوا قد إحنا متعودين قدي ولا
0: ما هو أستاذ.
2: نشكر الأستاذ براء والفرقة.
0: أنا أيوة بس.
2: أحلى نشكرهم.
0: شكراً يا أستاذ براء، شكراً للمنشدين جميعاً في فرقة الكورال، والله يعينكم. وعادوا بداية المهرجان إن شاء الله بالتوفيق، وكتب الله أجوركم جميعاً بالتوفيق يوسف وإياد ومراد. إذن مشاهدينا مستمعينا حضورنا الكريم، استمعنا وشاهدنا الجولة التنافسية الأولى في مجال الإنشاد لفئات الكبار، ولا زالت لدينا جولة، ولكن بعد الجولة التنافسية في مجال الشعر. وقبل ذلك ننتقل إلى مادة في الشاشة نتابعها بعنوان محمد رسول الله، ونستذكر ونستحضر الآية الكريمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وسلام على الأشداء على الكفار الذين يصدرون أروع الملاحم، اقتداء برسول الله في مواجهة الباطل وفي مواجهة أهل الشر الذين أبوا إلا أن يكونوا في صف الباطل. هناك من إخوتنا المجاهدين من يقتدي برسول الله في ميادين وساحات القتال. وإذن نتابع هذه المادة ثم نعود لاستكمال بقية برنامج هذه الصباحية.

هذه المناسبة المباركة ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله ونهضته العظمى بالرسالة الإلهية الخاتمة التي غيرت وجه التاريخ وأسقطت كيان الطاغوت وأرست دعائم الحق، لهي فرصة مهمة لاستلهام الدروس العظيمة الهادية إلى الصراط المستقيم إلى طريق العز والخلاص والنجاة وإعادة الصلة بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وبحبل الله المتين الذي ينتشل الأمة من هوة الهلاك وبالاتجاه تحت راية الهدى الذي أتى ليبقى إلى قيام الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد ثبت فشل كل الخيارات والبدائل التي تشبثت بها الأمة وبنت عليها توجهاتها ومواقفها ونظرتها ورؤيتها، فلماذا لا تجرب العودة إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا خلاص من الجاهلية الأخرى إلا بنور الله الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية الأولى.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا وإياكم في بث حي ومباشر لفعاليات المهرجان المولد النبوي الشريف في دورته 13 في يومه الأول.
1: مشاهدينا والحاضرين جميعا، مباشرة ننتقل إلى الجولة الثانية أو إلى المضمار الآخر، مضمار المسابقة الشعرية. سنتابع هذا الريبورتاج ليعرف بأسماء المتسابقين الثلاثة، ثم سنستمع إلى قصائدهم ومشاركاتهم في هذا المهرجان وهذه المسابقة، ثم بعد ذلك نستمع إلى تقييم اللجنة. نتابع هذا الريبورتاج.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف المشاهدين بالاسم.
2: حسن المرتضى من محافظة عمران وقم في الأمانة. طه وستيل تحارب دونه، ألبومها في الحال عاد مصورا. طوت الجماجم والرؤوس بلقطة تحكي على مر العصور بما جرى، عام به ركض الزمان مجددا.
3: قصيدة من السهل الممتنع ومن أجمل القصائد، حتى سبحان الله يعني زخات المطر زادت مع إلقاء الحسن، يعني كأن الزخات تساير الإيقاع.
4: إيش قالوا لك اللجنة اليوم؟
2: لا لا، قصيدة من أروع القصائد.
4: يا سلام، هل في أي ملاحظات طرحوها اللجنة؟
2: الحمد لله.
4: الحمد لله، إن شاء الله بإذن الله تتوفق معنا وتتأهل للمراحل القادمة وتشارك معنا بالمهرجان إن شاء الله.
2: بإذن الله.

0: حسن المرتضى. القصيدة بعنوان منسرح في المسرح النبوي. طبعا تمهيد وتوطئة قبل قراءة القصيدة. بحر المنسرح هو بحر هجره العرب، ومحاولة القبض على المعنى وإدخاله في هذا الوزن أشبه باصطياد البروق والسباحة في البراكين، ولكن لأجل رسول الله سنغامر ونحن مضطرون لا أبطال. منسرح في المسرح النبوي. قصيدة في السطور تبتهل، تكاد منها الجروح تندمل، محمد سرها وبلسمها، وإنه المصطفى به اكتملوا، للمصطفى بالسرور حلتها، وبالحبيب الأمين تحتفل. الحاضر الجاهلي منكسر، والقادم الحيدري والأمل، رصيف باب السماء منتظر لساحة الانتصار إن جهلوا. رصيف باب السماء منتظر لساحة الانتصار إن جهلوا. المصطفى العالمي منهجنا، وحب طه صراط من سألوا. الجاهليات من أطفأها، وهل طغاة العروش قد عقلوا؟ قلوبنا الوالهات شاخصة تستنزل النصر، هل يصل أنصاره الواثقون ما خسروا؟ أعداؤه الحاقدون قد خذلوا. قصيدة من حروف منسرح ضميرها بالرسول منشغل، قصيدة من حروف منسرح ضميرها بالرسول منشغل.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم محمد عبد الحميد السميعي من محافظة تعز مديرية ماوية. كفى بجسم الهزيل الهش يخبره أني محب، وبالدمع الغزيرات يا أكرم الخلق إن الوقت يحرقني، يا أكرم الخلق إن الوقت يحرقني، هنا سميك بين المدهمات.
2: أنها غنائية، يعني هي تصلح أن تكون قصيدة غنائية، وبنفس صوفي يشبه قصائد أحمد بن علوان ويشبه قصائد الصوفية بشكل عام.
1: شكرا جزيلا أساتذتي، وأشكركم على ملاحظتكم، إن شاء الله التزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد عبد الحميد السميعي من محافظة تعز. طبعاً نعتذر إليكم، ففي إطار هذه المرحلة التنافسية طلب منا أن نكتب قصيدة من بحر المنسرح، بحر قد انقرض قديم طبعاً صعب، لذلك نعتذر منكم، اعذرونا إذا وجد صعوبة في الوزن. قلت فيها أيامنا أشرقت بلا وهني، واستفحلت شمسها على الزمن، قف شاخصاً يا زمان منذهلاً مستغرباً في الظلام في سكني، قد غادر الليل من مرابعنا لما تنفس صبحنا اليمني. صليت وشعر في محبته، وباسمه الحرف بات يكتبني، فالقلب من تحنانه هرم كما يحن الغريب للوطن. ما زار طيف الحبيب مضقعه إلا وأجل الهموم عن شجني. عفو النبي الهدى إذا قصرت أبيات صب مقيد البدن. يا خير من سار فوق تربتها، ومن حمى ديننا من الأفن. رأيت في حبك النجاة لنا من كل خوف ومن يد الحزن. صلى عليك الإله ما طلعت شمس تنور الفقاق في الفتن، والآل والصحب من بهم سلمت سفينة الدين من لظى المحن.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازن شوقي، المحافظة الحديدة. ومن لم يهو طه فهو ميت، وإن محبة المختار بذر نما في داخلي، وبه نشأت، وفي قلبي له حقا جذور، ونكش في محبته ونحت، وإني في هوى المختار طفل لهذا اليوم، إني ما فطمت فإن قالوا أتهوى قلت حقا أنا في حضرة المختار همت.
4: والقصيدة صراحة رائعة وما شاء الله كل شيء جميل في مقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
5: شكرا لك يا مازن على هذه القصيدة الرائعة التي أحسست أنك متفاعل معها قلبا وقالبا.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم. سبافون، أصالة وتواصل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا. هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
9: في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود أحمد.
12: سامعين الكرام، ما زلنا وإياكم في بث حي ومباشر لفعاليات مهرجان الرسول الأعظم الدورة 13 في يومه الأول.

0: هذا المهرجان الذي يأتي في كل عام مستمعينا الكرام بتزامن مع فعاليات ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يتضمن الكثير من المسابقات التنافسية سواء في الشعر العربي، في الإنشاد والكورال، في الجمهور والخطابة، مسابقات كثيرة في الإلقاء، في التقديم، في الدراما والمسرح. هنالك عروض مسرحية كثيرة تقدم في مهرجان الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا المعارض الفنية والتشكيلية التي تنظم معارض للخط العربي للرسم، الأسلحة والمشغولات التراثية واليدوية. كذلك هنالك ندوات وأمسيات وإقامة جلسات فكرية شعرية ونقدية بحضور نخبة من الأدباء والعلماء، وأيضا العلماء الإعلاميين الذين يهتمون بنقل هذه الفعاليات. هنالك كثير من الأهداف التي سعى لتحقيقها هذا المهرجان، على سبيل المثال اكتشاف المواهب، إبراز الطاقات الشبابية والإبداعية، وتكريم في النهاية يكون هنالك تكريم للفائزين بجوائز قيمة. كذلك هذا المهرجان يسعى إلى تعزيز الهوية الإيمانية من خلال ربط الجيل الجديد بالسيرة النبوية والقيم الأخلاقية من خلال الفنون والأدب، وكذلك هنالك تغطية إعلامية يحظى بها هذا المهرجان بمتابعة واسعة باهتمام إعلامي كبير عبر مختلف الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية. هذا المهرجان يأتي هذا العام في موسمه 13، هو حدث كما تحدثنا وإياكم فكري وثقافي وفني وسنوي، يقام في العاصمة اليمنية صنعاء، تنظمه مؤسسة الإمام الهادي الثقافية بتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
1: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
2: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
3: يا حبيبي يا محمد،
2: اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
3: يا مؤيد يا ممجد،
1: لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله.
0: سامعين الكرام، تأسس مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي عام 2014-1436، يقام سنويا بتنظيم مؤسسة الإمام الهادي الثقافي على مدار 10 أيام متواصلة، يختتم عشية ذكرى المولد النبوي الشريف. أبرز تفاصيل أنشطة المهرجان تلاوة القرآن الكريم، وفي ذلك يكون تنافس في حسن التلاوة والتجويد، الإنشاد، وينقسم إلى فئتين رئيسيتين، إنشاد للكبار وإنشاد للأشبال. نستمر وإياكم في بث هذه الفعاليات.
4: بالبحر ليش؟ المنصرح، تمام؟ فهؤلاء فرسان ولا دخلوا مكان منقرض؟ وعموما يعني الشعراء الثلاثة أنا أحييهم في مقام المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أضيف كثيرا على ما قال أستاذنا الدكتور إبراهيم طلحة، إلا أنه مثلا الأخ الحسن المرتضى هو استخدم الومضات في كتابة القصيدة، فمن الابتهال إلى المعالجة، وإنه المصطفى به اكتملوا ويحتفلوا، وكذلك استخدم مستفعل واستخدم متفاعل في محمد ومستفعل في قصيدة. وطبعا البحر له مجزوءات وله صور وهو تام، وله صور وهو تام. ولفت نظري الشاعر الحسن المرتضى في أنه قصيدة في السطور وانتهى، وهي قصيدة من حروف، ها، من السطور إلى الحروف. وعلى العموم هناك بعض الملاحظة طبعا، لأنه على قولكم البحر فيه شيء من الصعوبة والضيق، ولا يمكن فيه الشاعر إلا أن ينشغل بالمبنى 75% وأن يراعي المعنى 25%، فلا بأس، لا نقول أنكم جئتم بالأوزان المثالية. بالنسبة لمازن، مازن كان عنده انسيابيه جميله في المقدمه وكذلك انه كثير الجدال والظاهر انه مشارع يعني شرعي يعني في كل شيء. لا تمام. في عندك مثلا في فقدوا عفوا اليكم رسول الله، انا اراها يعني فيها تفخيم مع فيها تقريريه على قول الدكتور ابراهيم، في شيء من التقريريه والمباشره هنا لا بأس، لكن أنا سأخذها بلغة التفخيم لأمام النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهي لغة قليل ما استخدمها الشعراء، حتى الكبار لم يقفوا أمام النبي بهذا
5: الصدق. لكن يصعب إدخال المعنى.
4: طبعا أنت محاصر بالمبنى، أنت محاصر بالمبنى لأنه لم يعني بعد لم حتى الآن تكون لديكم القدرة على أن تجعلوا البحر مرناً بما لديكم من مخزون ثقافي ولغوي.
5: لو تلاحظ أنني بدأت بعفواً وقلت إليكم.
4: أيوة.
5: تعظيماً.
4: أيوة. إذا بقول لك نعم. إليكم. أنا أخذها بمنظار ثاني بأنها في مقام التفخيم، وهي يعني لو لم تكن إلا مناسبة شعرية يمنية على العموم. انتهوا قد فقدوا، ما الفرق بين الانتهاء والفقد؟ الفقد.
5: معطوف على الانتهاء.
4: أنا داري هذا قالوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟

نجوم المسرح الذين نشاهدهم على شاشة التلفزة سيكونون معنا هنا اليوم، ولكن بعد فقرة نذهب إليها سريعة، لأنه بيننا العديد من الأطفال من البنين والبنات، وبتكون هذه المادة جاذبة لهم، جاذبة لهم. طبعا ما هيش وقت الجوائز، لأنه البعض حيتخيل بكرة إن شاء الله جوائز وهدايا بإذن الله، لأن عادها في الطريق، عادها في الطريق، قلنا لهم عتوصل، قلنا عيوصل الله وقت كملنا اليوم، بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والدعوة عامة لكل الناس هنا في قاعة جمال عبد الناصر بالجامعة القديمة في صنعاء، مكان مخصص للأخوات ومكان للأخوة ليلا ونهارا، نهارا وليلا، حتى يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله في ذات القاعة حيكون في المساء حفل الاختتام، والدعوة عامة، ومن يوم الغد بإذن الله توزع الهدايا والجوائز. الفقرة الخاصة بالأطفال من البنين والبنات حتى لنا نحن الكبار اسمها شرشور. طبعا ليش قلت أن الأطفال اسمها شرشور؟ الشيطان عندما نسمي الشرشور أكيد أنها تستهدف الطفولة. كنت بين أبصر مرة فيلم مصري وبيقول اللهم اخزيك يا شوشو اسام الشيطان، فلما يقول شرشور نتابع هذه الفقرة شرشور، ثم نذهب إلى التعريف بالمسرحية.

0: خلال يومين متتاليين تنفجر أجهزة بيجر ثم أجهزة اتصال لاسلكي بشكل متزامن في مناطق مختلفة من لبنان وسوريا.
1: أعلنت حركة حماس رسمياً اغتيال الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة.

الأمريكية تقول أنها شنت هجمات على مواقع عسكرية إيرانية في مدينة السيريف جنوب إيران. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق مبادرة أمنية متعددة الجنسيات لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

حاضرون الحاضرون والحاضرات معنا هنا في قاعة جمال عبد الناصر، ونحن في أولى جولات المسابقة الشعرية والإنشادية في صباحيات هذا المهرجان من مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي. سنختتم جولتنا هذه بمسرحية ألفها عبد الله بسلامة وأخرجها قيس الرصاص، ويؤدي أدوارها توفيق الأضرعي وعبد الرحمن الجوبي. لاحظوا كلهم فنانين كبار، مؤدين كبار. أداء أدوار هذه المسرحية توفيق الأضرعي، عبد الرحمن الجوبي، نزار السنفاني، سلطان الجعدبي، عبد الغني مطاوع، متابع الإنتاج شهاب الوشلي، مدير الإنتاج عبد الغني الحاكم، بوسترات وتصميم ديكور زكريا المختار، الإشراف العام أستاذنا الأخ المجاهد عبد الله الوشلي. نتابع هذه المسرحية وهي ختام هذه الجولة، ونلتقيكم غدا في ذات القاعة وذات المسرح في الجولة الثانية بإذن الله من جولات المسابقة الشعرية والإنشادية غدا صباحا. أما الليلة فهناك موعد معنا عند 8 مساء في هذه القاعة مع مسابقات الإنشاد والتلاوة فئة الصغار. تحية لكم مني أنا حمود محمد شرف، فهي لكم من أخي وأستاذي يحيى الشرعي. نتابع المسرحية.

تزرع مع الارض مفتوح.

0: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. سام اف ام صوت الربيع المحمدي. صلوا على النبي محمد

محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه خير من عبد ربه، كانت حياته كلها لله رب العالمين، حركاته سكناته غدوه ورواحه فرحه وحزنه حبه وبغضه ولاؤه وبراؤه كل ذلك لله رب العالمين. ملك قلوب الناس من حوله ليس بالسلطان والمال أو العنف والسجون، إنه ملكها بالعفو والرحمة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه في فجر الحياة يتيما. آتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما. هو خاتم للأنبياء جميعهم، آتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: وسام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. هنا سام اف ام،
0: صلوا وسلموا على سيدنا محمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علماً بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب.

0: حاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: من أسوأ واخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين، لمن بقي فيه ذرة من الإيمان.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: ساعة
12: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام
12: إذاعتك أنت.
13: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
14: العدو رقم واحد.
15: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
13: الحلقة السابعة عشرة الكنز المدفون أدلة المجرم الصهيوني إبستين التي أخفوها.

0: لا نزال نتابع جرائم إبستين من جزيرته إلى قصور النخبة، ورأينا كيف استخدم الجنس والابتزاز لشراء الذمم.
1: لكن السؤال الذي ظل معلقا، أين ذهبت أدلته؟ ماذا حدث للكمبيوترات والصور والوثائق التي جمعها المجرم الصهيوني إبستين طوال عقود، وأين كان يخزنها؟
0: اليوم نفتح ملفا جديدا، ملف الكنز المدفون، 6 مخازن سرية، مستودعات للتخزين في أنحاء أمريكا، بعضها تم استئجاره منذ 2003، والمدفوعات استمرت حتى 2019 عام موته.
1: السلطات تقول لم نداهمها، فماذا كان فيها ولماذا لم تفتش؟
0: صحيفة التلغراف البريطانية كشفت في تحقيق حصري تفاصيل صادمة. المجرم الصهيوني إبستين استأجر 6 مواقع تخزين على الأقل في أنحاء أمريكا.
1: المواقع: فلوريدا، منشأة أونكل بوبز، بالم بيش، رويال بالم بيش، ديلراي بيش، نيويورك، منهاتن ميني ستوريج.
0: التواريخ: بدأ باستئجار وحدة في أنكل بوبز منذ 2003، كان يدفع $374 شهريا حتى 2015 مع دفعة أصغر في 2016. وحدات أخرى استمر الدفع عليها حتى 2019.
1: لماذا يحتاج رجل يمتلك 5 قصور فخمة إلى مخازن سرية؟
0: السلطات تشتبه منذ زمن أن المجرم الصهيوني إبستين كان يبلغ بالمداهمات قبل حدوثها. رئيس شرطة بالم بيش السابق مايكل رايتر قال لاحقا: المكان كان قد نظف وأجهزة الكمبيوتر كانت مفقودة.
1: الوثائق المسربة تؤكد هذا. في أغسطس 2009 بيل رايلي، محقق خاص من وكالة ريلي كيرالي، أرسل بريدا إلكترونيا إلى المجرم إبستين ومحامي. يكتب رايلي:
2: خلال عطلة نهاية الأسبوع علمت أن محامي المدعية يبحثون عن أجهزة الكمبيوتر والمستندات التي أخذتها من منزل جيفري قبل أمر التفتيش. لقد قفلت عليها في مخزن وأريد معرفة ماذا أفعل بها.
1: ويكمل قائلا:
2: هل يمكنني تسليمها لك لمراجعتها وحفظها أو إعادتها إلى جيف؟
1: الرسالة تذكر أيضا أن الأجهزة كانت ستنسخ قبل التخزين. هذا اعتراف صريح.
0: إبستين دفع لمحققين خاصين لإخراج الأدلة قبل وصول الشرطة.
1: الوثائق تكشف حجم الأموال التي دفعها المجرم إبستين لهؤلاء المحققين.
0: سجلات بطاقات الائتمان تظهر
1: أن وكالة ريلي كيرايلي تقاضت $38,500 بين يناير ومايو 2010 فقط، ووكالات أخرى تلقت دفعات خارج هذا الإطار.
0: في مايو 2009 أثناء وجود إبستين في السجن، تواصل مع رايلي عبر البريد الإلكتروني يسأله عن صورة شخص ما. رد رايلي:
1: ظننت أن لدي نسخة منها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، لكنها في المخزن مع كل شيء آخر. سأحضرها في المرة القادمة التي أذهب فيها إلى وحدة التخزين.
0: إذن كانت الأدلة توضع في المخازن ويعودون إليها لاستخراج ما يطلبه إبستين. فلماذا لم تفتش؟
1: صور مسربة من داخل إحدى وحدات التخزين في فلوريدا يعتقد أنها التقطت في أغسطس 2012 تكشف عن كنز حقيقي.
0: الوحدة كانت مكتظة: صناديق، كرتون مقدسة، مراوح، أجهزة عرض،
2: كرسي قديم، صندوق عليه صورة كمبيوتر، وصندوق آخر مليء بالأقراص المضغوطة سيديهات.
1: رسائل داخلية بين موظفي إبستين تكشف المزيد. في يناير 2015 كتب مدير منزله في بالامبيش جانوش باناسياك أن وحدة تخزين محلية تحتوي على 3 أجهزة كمبيوتر وشاشة من جزيرة ليتل ساند جيمس.
2: موظف آخر أشار إلى وجود صندوق به أقراص مدمجة، ريتشارد كان محاسب إبستين، نقل الرسالة قائلا:
1: جانوش يرغب في المراجعة معك لأنه يعتقد أن بعض العناصر مثل أجهزة الكمبيوتر القديمة بمجرد مسحها يمكن التخلص منها.
2: بمجرد مسحها يخططون لتدمير الأدلة.
1: لم تقتصر المخازن على فلوريدا. إبستين المجرم طلب من محققيه فتح وحدة تخزين في نيويورك باسمه.
2: في سبتمبر 2010 طلب رايلي من محاسب إبستين طلبا جاء فيه:
1: أرسل لي معلومات بطاقة الائتمان حتى أتمكن من وضعها في الملف لتحصيل الرسوم الشهرية في منهاتن ميني ستوريج مباشرة من بطاقتك.
2: الوحدة كانت مستأجرة منذ مايو 2010 على الأقل بحوالي 500 دولار شهريا، تدفع بمبالغ مقطوعة 2000 دولار. منشأة التخزين نفسها لم تكن تعلم أنها مؤجرة لإبستين.
1: وحدة أخرى على بعد 5 دقائق فقط من قصر المجرم الصهيوني إبستين في نيويورك، كانت تحتوي بشكل أساسي على أثاث، لكن محاسبه كتب في يونيو 2012 أنها تضم أيضا الكثير من المعدات الزائدة بما في ذلك أجهزة كمبيوتر، لوازم إلى آخره.
2: السؤال الأكبر: لماذا لم تداهم السلطات هذه المخازن؟
1: أوامر التفتيش التي راجعتها التلغراف تشير إلى أن السلطات الأمريكية لم تداهم هذه المخازن مطلقا.
2: موظف في إحدى منشآت التخزين قال:
1: لا يهم إن كان إبستين أو أي شخص آخر، لن نكشف عن أي معلومات إلا إذا تلقينا استدعاء من النيابة.
2: شركات تخزين أخرى رفضت التعليق، بعضها تغيرت ملكيتها، موظفون جدد لا يعرفون شيئا.
1: الـ FBI رفضت الإجابة عما إذا كانت أي من هذه الوحدات قد تمت مداهمتها.
2: في 2019 بعد اعتقال إبستين فتشت الـ FBI منزله في نيويورك وجزيرته. صادروا 33 جهازا من منزله في منهاتن و27 جهازا من ليتل سانت جيمس. خلال تفتيش الجزيرة في 19 من أغسطس 2019 كتب عميل الـ FBI قائلا:
1: لم يظهر أي شيء كنوع الأدلة القاطعة، لكننا سنرى عندما نجري فحص الطب الشرعي للكمبيوتر.
2: لكن لم يذكر أحد المخازن السرية. ماذا عن المخازن الأخرى؟
1: المفاجأة. إبستين ناقش أيضا استئجار وحدة تخزين قرب مزرعته زورو رانش في نيو مكسيكو لتخزين أسلحة بإيجار يبلغ 150 دولار شهريا.
2: ووثائق أخرى كشفت أن إبستين بنى حظيرة مشبوهة في المزرعة نفسها بها مدخنة وباب أمني، مما أثار شكوكا حول وجود محرقة داخلها.
1: النيابة في نيو مكسيكو عادت فتح تحقيق في القضية بعد ظهور وثائق جديدة تشير إلى وجود رفات بشرية مدفونة في المزرعة.
2: النائب روخانا قال إن 70-80% من ملفات إبستين لا تزال محجوبة.
1: وزارة العدل الأمريكية اعترفت وقالت:
2: لدينا 6 ملايين وثيقة، نشر 3.5 مليون فقط.
1: يضاف إلى ذلك ما يوجد في المخازن ولم يتم مداهمتها أو كشف ما فيها، ويبدو أنها تحتوي على مواد الابتزاز التي كان يستخدمها المجرم الصهيوني إبستين وشبكته الصهيونية.
2: المدعية العامة بام بوندي تعرضت لانتقادات حادة بسبب عمليات الحذف والتنقيح في الوثائق المنشورة. النقاد يتهمون الوزارة بحماية شركاء إبستين بدلا من ضحايا.
1: ليس لأنهم لا يستطيعون مداهمة المخازن، بل لأن هناك من يخشون مما سيجدون.
2: ماذا لو كانت هذه المخازن لا تحتوي فقط على أدلة جرائم المجرم الصهيوني إبستين، بل على مفاتيح ابتزاز من هم أكبر من؟
1: ماذا لو كان من يقرر عدم المداهمة هو نفسه من تظهر صوره في تلك الأقراص المدمجة؟
2: هذا هو السر الذي يخافون كشفه، ليس جرائم إبستين بل أسماء المتورطين الذين لا يزالون في مناصبهم.
1: 70% المحجوبة من وثائق المجرم الصهيوني إبستين ليست لحماية إبستين. إبستين مات.
2: المحجوب لحماية من لا يزالون أحياء، الذين يوقعون العقود، الذين يظهرون على الشاشات.
1: إذن العدو رقم واحد ليس من سرق أو أخفى الأدلة.
2: العدو رقم واحد هو من أمر بعدم البحث عنها.

0: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة. وثائق اليهودي جيفري أبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
1: العدو رقم واحد.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1،
4: والتعبئة مستمرة.
0: معركة القائمة هي معركة بيننا وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. أي طرف في هذه المعركة يفعل شيئا ضد بلدنا فهو يفعل ذلك خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، استجابة للأوامر والتوجيهات الأمريكية. فهو يفعل ما يفعل في سياق المعركة ضد هذا البلد، لأنه يقف في صف الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا،

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي،
9: ذكرى المولد النبوي الشريف.
8: كل عام وأنتم محمدي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هاي أصحابنا الكبير والصغير، داري إن دبور اليمن ومشاكل اليمن، مشاكلنا بين بيناتنا، وما دخلت البلاد في هذه الحالة إلا من تحت رأس السعودية. والناس داري، حتى أخواننا الذي في المناطق الجنوبية داري وبسروا أفعال السعودية. لكن يا أصحابنا في المناطق الجنوبية، منكم الأب، منكم الأخ، منكم الأخت، منكم الأم، إحنا شيء واحد، والبلد واحد، والدم واحد. القوات المسلحة اليمنية ما بتستهدف إلا لا شيء، حشد بيحشدها السعودي بنستهدفه. إذا بنقول لكم أو معسكر أو مخازن أسلحة أو غرفة عمليات أو ما وقع بتقوم بها السعودي داخل بلادنا بنستهدفه. هذا الكلام يقع في روسكم. لا عن قتل جاهل، ولا عن قتل مدني، ولا عن قتل كلب، ولا دم، ولا دجاجة. أما أنتو بني آدم سامحنا، ما نسخاش لو قد بما قد به. لا يمكن أن هذا يقع مننا. فخلوكم ناس واعيين، وكل واحد ينتبه، لا يفعلوا نثرات ويقولوا هو إحنا، هو إحنا الحوثيين. ماشي، هذا الكلام ما يقع إلا تنتبهوا وتخلوكم واعيين. وهذا بتحشد السعودية في هذا الوقت وفي هذا المرحلة للمه، أنه اليوم 12 سنة وإحنا محاصرين ومعتدى علينا، 4 سنين وخلق الله بيتفاوضوا ما خضوا شطري، لا خرجنا بنتيجة ولا شيء إلا يقول حزا غض لنا. وأنتوا قد أنتوا دارين بمعاملة السعودية، وهي رأس المشاكل والحصاء الذي مركب على اليمن من السعودية. قمنا نحاصرهم حصاء مقابل حصاء، هذا قد بيحشد، وإحنا قمنا بسم الله على كاكري اجلع جدوي. أي واحد كذا بنقول لكم إخواننا في المناطق الجنوبية، إذا أنتوا عندكم علم إن هذا المكان فيه قيادة السعودية أو غرفة عمليات أو مخازن أسلحة أو موقع يتجمعوا فيها السعودية، وخروا افرقوا انقلوا، لأنه هدف مشروع للقوات المسلحة. يتي كذا بنقول لكم وخروا، ما نزيد نفعل لكم، ما نزيد نسوي لكم. قد اطلعتوا على البلاد كاملة ما وقع فيها، قد انتوا دارين غضقة. اليوم 12 سنة والسعودية بتلوث وتعوث داخل البلاد، بنستهدف سفن في البحر سعودية، والناس طالعين نازلين ما بنحاكي حد. وهذا قد قال يحمل سفينة السلاح، بالله عليكم هذا آدمي حق صلح ولا جاء من أجل سلامة اليمنيين؟ حد بحاجته؟ لا حد يشتي سلامته ولا حد يشتي لشي، يرحلف في حاله ويدي ما عنده. البحر بيطلع وينزل عالم ساع ما أذر، أحد قد تحاكى مننا ولا تضرر مننا ولا صح مننا إلا من هو في صف السعودية. بنديها ظاهر يا ظاهر، أي واحد هيدخل للسعودية أو يخرج من السعودية ممنوع ممنوع، لأنه محاصر لنا، محاصر لنا. الشعب بيه موت يا خلق الله، ناس من الحصار وناس من الجوع وناس من كل التغذية وناس من كل الأدوية، ويا ما نخلع على رأسها كذا وباس. عطفينا الغيرة، عطفينا الدم، عطفينا القبيلة، عطفينا الإنسانية. عاد احنا أهل الإسلام، احنا يا رجال بيحرقوا القرآن ولا دولة بتصيح ولا حد يتحاكى، ما هم من مسلمين هذولة. قاتل على روحك. فكذا بنقول لكم أبناءنا وأخواننا وآباءنا وعقال وأحرار الجنوب بشكل عام، احنا أخوتكم وروسنا تجاه روسكم، يعلم الله من سابع سماء إن الكلام هذا باطن وظاهر. أنتوا أخوتنا وإحنا أخوتكم، والدم واحد والحال واحد والبلاد واحدة، وإن احنا بنتألم على ما بيقع عندكم من السعودي ومن تحالف وراه يخرجوا من البلاد وعاد سبر بلادنا، وكل واحد في حاله، لا نشتي سعودي ولا لنا بسعودية، هيمنه ووصايا ما عبش، والبلاد بلاد الناس جمعة، ومن سبر بحذية فوق رؤوسنا، من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، حي الجود من أين ما جت، وصايا خارجي من الآن وصاعدا يمنع من عنباتا وتقتضع يد أي واحد يطاول على سيادة اليمن وأحرار اليمن ورجال اليمن. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
2: سام اف ام من صنعاء 99.1،
1: والتعبئة مستمرة
4: السعودي لا يعمل كفاعل خير وخادم لدى طرف يمني من المرتزقة هنا وهنا. مسألة واضحة لكل الناس في الدنيا، ويؤدي دورا معروفا بهدف السيطرة والاستحواذ في إطار الدور الأمريكي، يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في بلدنا، على الثروات الكبيرة التي لم تستخرج في المحافظات الشرقية وغيرها، على الموقع الجغرافي الذي يعطي هذا الامتداد إلى البحر العربي وإلى باب المندب وخليج عدن وما إلى ذلك، وكل هذا في إطار الأمريكي. الأمريكي يسعى أن يستغل كل شيء، والأمريكي يعتمد على مسألة التجيش والتكتيك في مسألة تحريك الآخرين، قوى، حكومات، أنظمة، جهات، وفي بمجرد الاستغناء عن أي طرف يتركه، بل أحيانا يستهدفه، يتحول هو إلى مستهدف. دور البريطاني أيضا بارز بشكل كبير في الملف اليمني على كل المستويات، بحكم اعتماد الأمريكي عليه للاستفادة منه في خلفيته وتجربته الاستعمارية في اليمن.

0: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: والتعبئة مستمرة.
0: سام اف ام، إذاعتك أنت.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: الحسام.
1: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
2: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم.
1: سام اف ام، المولد النبوي الشريف.

0: لا يمكن أن تجمع بين ولائك لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وولائك لأعدائه.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.
2: لبيك يا رسول الله، يا قائد المواجهة من بدر إلى ميدي، من المخا إلى تبوك، في نهب، في أحد، في خيبر، في مأرب، في شبوة والبيضاء والخندق، في لحج، في حنين، في تعز، في نجران، في المدينة، في عسير، في مكة، في سواحل الحديدة، نحن رجال الله، أحفاد أنصارك يا رسول الله، قائد الفتح المبين.

0: كان يؤتى بالأسرى الذين أعلنوا الحرب عليه وتمنوا أن يقتلوه وأصحابه، فيقول: استوصوا بالأسارى خيرا. أوصانا بالتراحم فيما بيننا حتى بالحيوانات والجمادات، لم ينس أن يوصينا بالإحسان والرحمة. كان صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى بعض من كان في صحبته حمرة، أي طائر معها فرخان، فأخذوا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش حين رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاكية إليه ممن فجعها بصغارها، وراجية منه أن ينصفها ممن اعتدى عليها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فجع هذه بولديها ردوا ولديها إليها. كما قال وهو عائد من تبوك وقد لاح لنظريه جبل أحد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته الكرام: هذه طيبة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. أي رحمة وأي رفق وأي عطف وأي حنان هو. علمنا أن أهل الجنة هم الرحماء، أصحاب القلوب الرقيقة، والمحسنون إلى الناس: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما أهل النار فهم الغلاظ الجفاه، الذين تحجرت قلوبهم واستكبرت نفوسهم، فلم يرحموا خلق الله ولم يرأفوا بهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصبر على بكاء طفل ولا على ألمه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يولي أهمية خاصة لرعاية البنات، لعلمه أن قلوب الناس في البيئة العربية تميل إلى الذكور، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعظم من أجل من يرعاهن ويحسن إليهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. هذه رحمته بالأطفال والنساء على العموم، فكيف تكون مع اليتامى منهم؟ لا شك أعظم وأشد. قال لرجل يشكو قسوة قلبه: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ومن جوانب رحمته صلى الله عليه وآله وسلم رحمته مع الخدم والعمال والرفق بهم والوصية بالإحسان إليهم. فهذا ابن مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعلم يا ابن مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل لفحتك النار.
1: سام أفهم. صوت الربيع المحمدي. كل عام وأنتم بخير.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: بسم الله ما شاء الله العظيم. الشوامق
10: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي، النفاق الدولي أو الاستهتار الدولي بالعالم العربي والإسلامي قد بلغ مداه عندما نشوف الاحتجاجات والاستنكار من دول العالم. موضوع أنه إيران بتضرب مثلا الكويت أو السعودية أو البحرين أو الإمارات، طيب ما حدش تكلم ولا انتقد أمريكا وبني صهيون في فلسطين، ما حدش انتقدهم إنهم هم المعتدين وهم المعتدين على إيران ولا شيء. ثلاث دول، الصين وروسيا وأرض الصومال، هم اللي انتقدوا هذا الدولتين المارقتين وقالوا لهم هذا اعتداء، بينما بقية دول العالم ولا حد يعني تكلم بكلمة واحدة أو اعتراض أو شجب أو يعني. نفاق دولي فظيع فظيع. خايفين من أمريكا، أمريكا ضعيفة جدا يا ناس، اللي بيعتقد أن أمريكا قوية، أمريكا قوية باقتصادها، هتحاربك بالاقتصاد؟ أي تحارب بالاقتصاد. هل الدولار هيخرج يحاربك؟ لا ما يخرج يحاربك الدولار، في بتحاربك إذا حين في أمريكا. شوفوا المجتمع الأمريكي الآن بدأ ينهار من الداخل، ما عاد يشاطك المجتمع الأمريكي اللي هو واضح وقوي وكذا، ما عاد فيش. الآن لما تشوفوا الآن هذا المصري اللي رشح نفسه الكونغرس في أمريكا يعني مسلم، والرئيس ترامب يزعل يقول لك لا هذا مسلم يكره اليهود والنصارى، ما عاد مشوم في أمريكا قد المجتمع الأمريكي قد بيكره الصيونية واللوبي الصيوني داخل عندك في أمريكا يا تريليلي يا وقت ترامب. فالناس الآن بدأوا يعوا ويعقلوا في أمريكا بأنه هذا اللوبي الصيوني متحكم في القرار الأمريكي، متحكم في الاقتصاد الأمريكي، بيأخذ منهم التاكس اللي هو الضريبة ويأخذها ويدوها إلى بني صيون يعني. والمجتمع الأمريكي بيعاني معاناة قوية جدا، بيعاني من فقر، بيعاني من عدم اهتمام صحي، عدم اهتمام مواصلات، عدم اهتمام تعليم. فبدأوا يعوى الآن المجتمع الأمريكي، وبالسادة الآن الجيل اللي احنا فيه، الجيل والجيل اللي بعده بدأوا يعوا ويدركوا بأن هؤلاء ما همش عبء علينا، هذول أصبحوا عبء يعني، ما هوش فرض علينا أن احنا نهتم بني صهيون في فلسطين. مجتمع بنى نفسه على حساب شعب ودولة، ودولة كانت قائمة بحد ذاتها، ودخلوا فيها الصهاينة الكبار حقهم، هذا الرؤساء المافيا حقهم يعني، زي إسحاق رابين وزي شامير وزي يعني وزي هذاك اللي وقع مع السادات، ما أدري اسمه، نسيت اسمه هذا. فدخلوا على أساس أنهم عمال نظافة وعمال بلديات يعني. إسحاق رابين دخل بترخيص عامل بلدية أنه يشتغل في فلسطين، وهكذا السلطة الفلسطينية تمنح فلان الفلاني المكوث كعامل نظافة أو عامل، وشلوا بلد على شعب. فأمريكا نفس الحكاية، أمريكا ضعيفة، أمريكا الآن بدأت من الداخل تتضعضع، والدليل على ذلك انتخاب المجتمع الأمريكي والجيل الآن بدأ انتخبه واحد مسلم في الكونغرس، والثاني اللي حاكم نيويورك مدينة أكبر مدينة في أمريكا، واللي مرتكز عليها الاقتصاد، مرتكز عليها الثقافة، مرتكز عليها القرار السياسي أكثر من واشنطن. واشنطن ما مش بقوة نيويورك، ولذلك انتخب الآن واحد مسلم يعني. فالآن المجتمع الأمريكي بدأ يعي ويدرك بأن هذا اللوبي عبارة عن فساد داخل المجتمع الأمريكي، وهو اللوبي الصهيوني، وهم الذين يلعبون بعقول الشباب، وهم الذين يدمروا حياة الشباب، وهم الذين بيتاجروا ويستمسروا في موضوع المواد المخدرة وفي الدعارة وفي الرقيق وفي، هم كلهم اليهود، لأنهم يتبعون الأشياء اللي فيها ربح مالي أو إدرار مالي سريع، هذا يتاجروا فيها بني صهيون. لأنهم وليش حكموا العالم بالمال؟ لأنه بيحكموا العالم الآن بالمال. عشان كده أنا بقول لكم في صحوة أمريكية الآن ضد اللوبي الصهيوني، وفي معارضة داخل المجتمع الأمريكي. حتى أنه مرة أنا شاهدت واحد أمريكي مناهض للوبي الصهيوني وبيتكلموا جنبه مجموعة بيتكلموا على أن اللوبي الصهيوني هو الذي بيتحكم في القرار الأمريكي. دمت عادي المواطن حرا نبيين، ودائما الوطن حر مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمن.

حينما لا يكون هناك تركيز على كيف تكون علاقتنا مع رسول الله، يمكن أن يكون الإنسان على هذا النحو من ضعف الارتباط، ضعف الانشداد، ضعف العلاقة الإيمانية بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يحتاج هذا إلى ما يعززه، إلى ما يفيده، إلى معرفة أولا، معرفة عن هذه العلاقة كيف تكون وما المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، وكل ما فيها من إيمان، من تعظيم، من محبة، من اتباع، من اقتداء، من تأسن إلى آخره. تحتاج إلى معرفة بعظيم منزلته عند الله وقدره عند الله، معرفة بكماله، بشمائله، بسيرته الصحيحة، بقدر ما تعرف من ذلك، بقدر ما تزداد ارتباطا ومحبة واقتداء واتباعا وتفاعلا. ولعلمكم النقص في هذا الجانب يؤثر، فعلا يؤثر. عندما نعود مثلا إلى عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إلى الذين عايشوه، أسلموا وكانوا معايشين للرسول، يعيشون بقربه، يصلون معه في مسجده، يحضرون عنده، يشاهدونه، يرونه ويبصرونه ويسمعونه. والمعايشة هي من أهم ما يمكن أن يؤثر في الإنسان، أن تعيش مع رسول الله في منطقة واحدة، تصلي خلفه، تسمعه والوحي نزل عليه طريا، تراه في حياته، في تصرفاته، في أخلاقه العظيمة المؤثرة والمعبرة. البعض لم يكن يتنبه إلى أهمية هذه العلاقة، هذا الارتباط كيف يكون، فكانت تصدر منهم تصرفات غريبة جدا لا تنم عن المستوى المطلوب من المحبة، من التعظيم، من التوقير، من التأثر، من التفاعل، بل تدل على حالة ضعيفة في مستوى التفاعل والارتباط. هذا القرآن الكريم يؤدبهم، ينبههم، يلفت نظرهم إلى هذه المسائل، ينتقد عليهم ثم يؤدبهم إلى كيف يجب أن يكونوا. البعض كانوا وهم يحضرون عند رسول الله يشاهدونه، يسمعونه، وهو حتى في أثناء خطبة الجمعة المهمة جدا وما يقدمه إليهم، هم في أمس الحاجة إليه، يقدم إليهم هدى الله، تعليمات الله، توجيهات الله، ما فيه فلاحهم ونجاتهم وفوزهم وعزهم والخير لهم في الدنيا والآخرة. مع ذلك كانوا هذا البعض منهم إذا رأوا تجارة وصلت قافلة تجارية أو لهوا أو غير التجارة وأقل أهمية من التجارة، بل ما لا ينبغي أن يكون له أي أهمية، لهوا انفضوا إليها، يعني خرجوا بشكل غير مؤدب، وليس مثلا قيام بطريقة هادئة ومتأنية ثم خروج، بل خروج بشكل مسارع، حالة انتضاب، انفضوا إليها، تعبر هذا عن قيام في حالة من الاستعجال ومسارعة بغير أي التفاتة وبغير أي تأنن وبدون أي أدب، ومسارعة وخروج إليها. وتركوك، يتركون من؟ تركوك من؟ رسول الله، رسول الله، سيد المرسلين، خير وسيد ولد آدم، خير عباد الله أجمعين، وتركوك قائما، يتركونك تتحدث، لا يبقى عندك إلا البعض، والبعض قد انفضوا وخرجوا ليتحلقوا حول ضربة على طبل أو نحو من ذلك. يقول عنهم كذلك يؤدبهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، وأجر عظيم. لاحظوا، البعض كانوا على هذا النحو أيضا،
لا يعون ويتنبهون. كيف ينبغي أن يكون الأدب مع رسول الله والتعظيم والتوجيل لرسول الله كحالة إيمانية، كحالة نابعة من التقوى، من قلوب امتحنها الله بالتقوى وملأها بالإيمان. يرفعون أصواتهم عند رسول الله كجهر بعضهم لبعض، وكأنه يتحدث مع أي إنسان آخر، وليس كأنه يتحدث مع من، يتخاطب مع من، يتكلم مع من، مع رسول الله، مع خاتم أنبياء الله، مع على الخلق منزلة عند الله، مع عظيم الشأن والقدر. قضية خطيرة. كيف ينبغي أن نكون مع رسول الله، مع تعليماته؟ كيف ينبغي أن تكون محبتنا له فوق كل محبة؟ كيف ندرك، كيف نؤمن، كيف نعي، كيف نستوعب أن حقه علينا أكبر حق بعد حق الله سبحانه وتعالى، وأن حبه ومنزلة ومستوى محبتنا له يجب أن تكون فوق مستوى كل محبة بعد محبتنا لله سبحانه وتعالى. نحن مثلا في هذا الزمن، وقد مر زمن طويل، كيف يمكن أن نكون في قلة أدبنا، في قلة وعينا، في ضعف محبتنا، في ضعف علاقتنا، في مستوى ارتباطنا الإيماني برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حتى في نظرتنا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الساحة الإسلامية مع هذا الزمن الطويل الذي امتد بنا؟ إذا كان هذا حال بعض الذين عايشوه وعرفوه وسمعوه وأبصروه وصلوا خلفه وجاهدوا تحت رايته وعاشوا معه، كيف بنا وقد تعرضنا لكثير من المؤثرات؟ لابد أن يرسخ هذا الإيمان، أن يقوى، أن يتعزز هذا الارتباط حتى يمتد إلى كل شؤون حياتك. هذا هو المطلوب، حتى تكون ذلك الإنسان الذي يلتفت من أي موقع من مواقع الحياة، من أي مجال من مجالات الحياة إلى الأنبياء ليكونوا هم قدوته وأسوته، إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ليكون هو القدوة والمعلم والأسوة، فيحذو حذوه ويسير في طريقه ويقتدي به ويتأثر به تأثرا يثمر في المشاعر، في الوجدان، في الأخلاق، في القيم، في المواقف، في الأعمال، في التصرفات، في كل مناحي الحياة.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نجتمع فيه على كلام الله وعلى كتاب الله، نقرأ الآيات ونتدارسها ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 8 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات. ما تيسر لنا من ذلك نستعين بالله، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن ينفعنا بها، وأن يزيدنا بها إيمانا وهدى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. المعنى: بل أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من بين آياتنا عجبا دون غيرهم، فإن عجائب آيات الله كثيرة، والرقيم ما رقم فيه أسماؤهم. ويقول الله سبحانه: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يظهر أنهم صاروا إلى الكهف ليختفوا من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، لأنهم يحتاجون إلى الأمن وإلى الطعام والشراب، فطلبوا من ربهم حل مشكلتهم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، توكلوا على ربهم وطلبوا منه أن ييسر لهم أمرهم ويصلح شأنهم. ويقول الله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب على آذانهم منعها أن تسمع، فهو كناية عن جعلهم نياما واستغنوا عن الطعام والشراب وذهب عنهم الخوف سنين عددا. ويقول الله سبحانه: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المعنى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أيقظناهم لنبتلي بقصتهم، فيظهر من يصيب في ذكر مدة لبثهم في الكهف، وهو يفيد أن الناس اختلفوا في مدة لبثهم وصاروا في خلافهم حزبين كما اختلفوا في عددهم. ويقول الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الشرفي، قال المرتضى عليه السلام، فذكر سبحانه أنهم آمنوا بربهم فأطاعوه فيما افترض عليهم، فزادهم عند ذلك عونا وتوفيقا وهداية وتسديدا. انتهى قول الشرفي. ويقول الله سبحانه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، قوينا قلوبهم حين قاموا بحضرة قومهم أو بعض قومهم، فأعلنوا كلمة التوحيد وقومهم مشركون، فلم يمنعهم الخوف من القيام بالقسط. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، نعيدها للفائدة، قوينا قلوبهم حين قاموا بحضرة قومهم أو بعض قومهم، فأعلنوا كلمة التوحيد وقومهم مشركون، فلم يمنعهم الخوف من القيام بالقسط. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لن نشرك بالله بعبادة شيء من دونه بالدعاء، لقد قلنا إذا شططا. لقد قلنا إذا انشطط، أي لو دعونا من دونه إلها لكنا قد قلنا قولا شططا، أي بعيدا من الحق والصدق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلين من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بما أن الأكثر طلاب علم وكلنا طلاب علم سواء كبارا أو صغارا، هذا هو الشيء المفترض من جانب الإنسان أن يكون طالب علم، حتى لو قد أصبح شيبة أن يشعر أنه طالب علم. ليس الطلاب يعني الأولاد الصغار أو الشباب فقط، على أساس أن الإنسان يهمه أن يتعلم. وأعظم شيء يتعلمه الناس، يتعلمه الإنسان، هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة، فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة. عندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. هنا نقطة أولى، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، وعندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يزكو بها لتصبح نفوسا طاهرة سوية قوية، يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه. وقد ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف أولياء الله كيف يجب أن يكونوا، ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وأصحاب الكهف كانوا كما حكى الله عنهم فتية، مجموعة من الفتيان. ذكرهم هنا كيف كان إصرارهم، كيف كان صمودهم، كيف كانت قوة نفسياتهم، وذكر أيضا كيف كانت رعايته لهم سبحانه وتعالى وعنايته بهم وإجلاله وتعظيمه لهم أيضا. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا الله سبحانه وتعالى يتمنن على عباده بهذا القرآن، وأنه نعمة يستحق أن نثني عليه بها وأن نشكره عليها ونحمده عليها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل له عوجا قيما. تفسر هذا على أساس أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة، التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن يستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. هنا الله يذكرنا أنه أنزل هذا الكتاب هدى للناس، أنزله ليسيروا عليه، أنزله ليهتدوا به في كل مواقفهم. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس كلهم، فلم يجعل له في هذه الحياة، في سنن هذا الكون، لا يمكن أن يصطدم به فيرتد، هذا غير جائز على الله سبحانه وتعالى. ولم يجعل له عوجا، حتى نعرف فعلا خطورة التوهم بأن هناك في هذه الحياة
ما لا يسمح للناس أن يتحركوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نحن نسمع كثيرا من الناس عادة يقولون لا نستطيع، وأعداؤنا أقوياء، والدنيا قد أصبحت كذا، ونحن حالتنا كذا. تجد أننا نعرض قائمة من العوج، قائمة من العوج، يعني وكأن ما لا يمكن أن نتحرك، وما باستطاعتنا أن نتحرك. نتفهم هذه الآية التي تؤكد لنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان، هو الذي رسم السنن لهذا الكون، السنن لهذه الحياة. لا يمكن أن ينزل القرآن ثم يقول للناس أن يلتزموا به، وأن يعملوا في سبيل إعلاء كلمته، وأن يسيروا على هديه، ثم يجعل سبحانه وتعالى ما يمكن أن يصطدم به. هذا غير وارد، لا فيما خلقه كسنن وجعله كسنن، ولا في تدبيره أيضا، تدبيره الدائم بأنه حي قيوم سبحانه وتعالى. وعلى طول هذه الحياة، من يتأمل القرآن يجد أنه فعلا يقطع كل الأعذار، ولا يبقي مجال لأي تساؤل. عندما يقول الناس لا نستطيع، وأعداؤنا أقوياء، الدنيا قد أصبحت كذا، كلها يرفضها، كل العوائق تراها من نفوسنا نحن. لا نتفهم كتاب الله، ونترك أمامنا دائما قائمة من هذه المفاهيم المعوجة، الأفكار المعوجة التي تجعل هذه الحياة، تجعل هذه الأرض مليئة بالمطبات أمام دين الله. ومن أغرب ما يقال مثلا الدنيا قد امتلأت نفاقا وكفرا، وليس باستطاعتنا أن نعمل شيئا، ويقدم الدين ويقدم الدنيا بالشكل الذي لا يمكن أن تكون ساحة للعمل في سبيل الله، ولا ننطلق للعمل لإعلاء كلمة الله إلا إذا لم يكن فيها شيء من هذا، من هذا يعني إذا لم يكن فيها باطل، إذا لم يكن فيها كفر، إذا لم يكن فيها نفاق، اشتري جاي يتحرك. إذا كانت الدنيا هذه كلها مليئة بأولياء الله، فما الذي يبقى لهم أن يعملوا؟ ما الذي سيفعلون؟ إذن فليفهم الناس هذه الإشكالية، لأنها فعلا من أكثر ما يهيمن على نفسيات الناس. فعندما يتحرك أحد في أوساط الناس، كم تسمع من مفاهيم معوجة، وعندما تسمعها فهم يتحدثون عن الحياة، أليس كذلك؟ الدنيا كذا، والدنيا مليئة بالأعداء، والدنيا مليئة بالمفسدين، وأعداؤنا معهم أسلحة، ومعهم طائرات، ومعهم ومعهم إلى آخره. أليسوا يتحدثون عن الحياة أنها مليئة عوجا ومطبات؟ لكن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب أن يكون قد صنعه هو سبحانه وتعالى هو في الحياة أبدا، ولا في تدبيره. بل يصنع ماذا؟ يصنع المتغيرات، ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في هذه السورة، سورة الكهف. إذن القرآن هو قيم يرسم طريقا مستقيما، ويستقيم بمن يسيرون على هديه. لا ترى عوجا، إنما ترى في عملهم هم، لكن في عملهم وهم يسيرون على هدى القرآن لا يكونون من النوع الذي دائما يعملون شيئا ثم يكتشفون خطأ، عملوا شيئا في مرحلة ثانية ثم اكتشفوا أخطاء وأنهم كانوا مخطئين. هذا لا يحصل لمن يسيرون على كتاب الله، لا يحصل لمن يسيرون على كتاب الله. وكمثال عملنا هذا الذي يتمثل في رفع شعارات وتوعية واهتمام بقضايا من هذا على نحو ما يقارب من سنتين، عندما انطلقنا على أساس كتاب الله وعلى أساس الاهتداء بكتاب الله، ألم نجد كل الأحداث تشهد بأهمية هذا العمل؟ وهل أحد منا ندم في هذا العمل على أساس أننا كنا غافلين عندما رفعنا الشعار
واتضح أنه لم يكن هناك حاجة إلى أن يرفعوه؟ لا، هذا نقطة مهمة جدا، أنه لا عوج في الحياة أمام من يسيرون على أساس هدي الله. الله لا يمكن أن يخلق الحياة بالشكل الذي يصطدم مع هدي كتابه أبدا. كتابا لا عوج فيه، كتاب قيم يستقيم بمن يسيرون عليه. وضرب هنا مثال المشروع القرآني منذ انطلاقته وإلى اليوم. هل اكتشف يوما ما أن هناك خطأ في المشروع كمشروع وانطلاقة الناس في هذا المشروع بشكل عام؟ أبدا، بل كلما تقدم الزمان كلما أتت أحداث كلها تشهد بأهمية هذا العمل. تجد كلما مرت من الأحداث ظهرت أهميته أكثر فأكثر، وكلما تقدمت الأيام وأيضا ظهرت متغيرات أخرى ظهر أهمية أن ننطلق في هذا العمل بجدية، وأن ينطلق الناس أيضا معنا في هذا العمل، وأنه فعلا من يسيرون على هدي الله وهدي كتابه لا يكتشفون أنفسهم أنهم سلكوا طرقا ثم ندموا في سلوكها، أنهم تبنوا أشياء ثم ندموا على تبنيها. تجدهم دائما يلجمون أخطاء، يخطي ويصحح ويخطي ويصحح دائما، يعني يلفقون. لا، من ينطلق على أساس هدي كتاب الله لا يكتشف أنه أخطأ أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين. الحين بيدخل في تحرك الأمريكيين واستهدافهم للمناهج وعلى ماذا يدلل. وهنا قبل أن ندخل في هذا الموضوع نفهم أن كتاب الله هو أفضل علم يمكن أن يتعلمه الناس، وأنه أيضا أن كلمة عوجة تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، وأنه يستوحى من كلمة عوجة أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا هناك مطبات فالمطبات هي في النفوس، أما من يسيرون على هدي كتاب الله لا يكتشفون أنهم أخطأوا ولا يندموا على حركة انطلقوا فيها على أساس كتاب الله أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين، تحرك الإسرائيليين، تحرك دول الغرب. هذا من يتأملها بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أفضل وأحسن الفترات بالنسبة للإسلام، لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام فعلا. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة وفترة رهيبة. هي فعلا رهيبة وخطيرة، لكن لمن لا يتحركون على هدي القرآن فهي خطيرة ورهيبة فعلا هنا في الدنيا وفي الآخرة. أما من يسيرون على هدي الله، على هدي كتابه، على حسب فهمنا وتقييمنا، فإنها من أفضل المراحل في تاريخ هذه الأمة لمن يعملون في سبيل الله فقط. من أفضل المراحل لمن يعملون في سبيل الله فقط، لمن يتحركون في سبيل الله وعلى أساس كتابه. وأنها يبدو ليست مرحلة من سنة أو سنتين، بل ربما قد تكون من نحو 10 سنين تقريبا بدأت متغيرات بشكل عجيب في هذه الدنيا. ولكن ما أسوأ حال من يعرضون عن كتاب الله في مرحلة كهذا، وبدأت مؤشرات سوء الحال وسوء المصير عندما اتجه الأمريكيون للاستيلاء على صياغة المناهج وإنزال المناهج التربوية وحتى السيطرة على المساجد في معظم الدول العربية. ثم لا تسمع كلمة ولا تسمع أي ممانعة ولا تسمع معارضة. هذه حالة خطيرة جدا على الناس، حالة خطيرة جدا على الناس. كما قلنا أكثر من مرة، من أسوأ ما في هذه بالنسبة للناس أننا جئنا من جديد نمكن بني إسرائيل من كتابنا، من تثقيف أنفسنا، من تثقيف أولادنا، ليحرفوا، ليخفوا الكثير منه. وهم من قد نزع الله من بين أيديهم كتبه ووراثة كتبه وأنبياءه، فهل نمكنهم نحن؟ هذا من أسوأ المواقف التي تدل على أن القرآن الكريم الذي يمجد الله نفسه ويثني على نفسه بإنزاله إلينا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
وإذا بالمسلمين اليوم يريدون أن يسلموا هذا الكتاب إلى بني إسرائيل الذين قد حرفوا التوراة والإنجيل ليخفوا منه ما يريدون ويجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ألسنا نسمع أخبارا بأنهم يريدون أن يخفوا آيات الجهاد والآيات التي عن بني إسرائيل وآيات أخرى؟ يطلع لك نصف القرآن، نصف القرآن يخفونه عن الناس. هذا يعتبر من الكفر الرهيب بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الناس أو على عباده. القرآن كفر بأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، القرآن، لأنه في كثير من الآيات يبين عظمة هذا القرآن وأنه نعمة كبيرة على عباده، أنه سبحانه وتعالى يثني على نفسه بإنزاله الحمد لله، أي كل الحمد وكل الثناء وكل المجد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي هو في نفس الوقت أيضا لم يجعل عوجا أمام هذا الكتاب في سنن الحياة ولا في تدبيره هو فيصطدم بها، وجعله قيما لمن يسيرون على نهجه يرسم الطريق المستقيم والمواقف المستقيمة والرؤى المستقيمة والمفاهيم المستقيمة. الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه هناك مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن، القرآن هذا القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل يوم غد الحديث عن الاعوجاجات.

0: الإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. ثانيا، عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها، لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. ثالثا، أن الله ضرب أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. رابعا، أكد أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيم. ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. خامسا، أكد أن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم وخاصة في سورة الكهف. سادسا، من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان عندما ينظر إلى تحرك أمريكا، تحرك إسرائيل، تحرك كبير واستهداف هنا وهناك، استهداف إعلامي، استهداف ثقافي، استهداف للمبادئ والقيم والأخلاق، استهداف للاقتصاد، لكن من يتأمل كل هذه التحركات بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يمكن أن يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة التي فيها هذه الحركة من قبل الأعداء يمكن أن يعتبرها من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام. سابعا، أكد أن الكثير من الناس الآن ممتلئ أفكارهم بمفاهيم معوجة. فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن الكريم، القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. طبعا من آثار الاعوجاج، وسوف يأتي لذكرها يوم غد، من آثار الاعوجاج أو المفاهيم المعوجة والأفكار المعوجة أن ينظر الإنسان إلى العدو وكأنه كبير وكأنه لا يمكن أن يتحرك الناس وكأن الناس مستضعفون لدرجة أنه لا يمكن وليس باستطاعتهم أن يعملوا شيئا. هذا مفاهيم معوجة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويثبت أقدام المجاهدين ويعجل بنصره العظيم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: حسام اف ام من صنعاء تقدم نبي الرحمة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أعداد وتقديم عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة الخاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله. نبدأها معكم ابتداء كما عودناكم في كل عام مع بداية شهر ربيع الأول وحتى 11 من هذا الشهر، وصولا إلى اليوم المركزي الذي نحتفل فيه احتفالا يليق بجلال وعظمة وتوقير الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع نبي الرحمة. مستمعين الكرام، تناولنا في الحلقتين الماضيتين غايات الرسالة الإلهية، ولم يعد لنا إلا غاية خامسة أخيرة نحاول أن نستعرضها في هذه الحلقة. وأذكر بالغايات التي ذكرناها في الحلقات السابقة. غايات الرسالة الإلهية، ما هي الغاية التي أراد الله بها من إرسال الرسل وإنزال الكتب على البشرية منذ آدم عليه السلام وختاما بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ذكرنا لكم أولا إقامة القسط، إقامة القسط، لأن الناس في هذه الحياة يحتاجون إلى ما يصحح الانحرافات ويحارب المظالم ويعيد الحقوق إلى أصحابها. فكانت أولى غايات الرسالة الإلهية العظيمة على جميع الأنبياء ابتداء من أبو الأنبياء أبو البشر نبي الله آدم عليه السلام وختاما برسول الله، قلنا الغاية الأولى هي إقامة القسط. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذن إقامة القسط هذه الغاية الأولى. أما الغاية الثانية من الرسالة الإلهية، طبعا هي رسالة واحدة على اختلاف الأنبياء وعلى اختلاف الأقوام وعلى امتداد الأزمنة واختلاف الأماكن، طبعا الرسالة الإلهية هي واحدة، اختلفت اللغات، اختلفت الأقوام، اختلفت الأزمان والأماكن، ولكن تظل هذه الغايات هي واحدة. الغاية الثانية من الرسالة الإلهية التحرر من عبادة الطاغوت، التحرر من عبادة الطاغوت. وفي هذا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه مهمة وغاية من غايات الرسالة الإلهية، أن يتحرر البشر كلهم إلى قيام الساعة من عبادة الطاغوت ومن سيطرة وتحكم حكام الجور والسلاطين. ويعني يكفينا مثالا حيا ما يحصل في عالمنا اليوم العربي والإسلامي، بل والعالم أجمع، يرزح البشر كلهم اليوم تحت ظل أو تحت حكم الطاغوت الأمريكي الأكبر، وكذلك الصهيونية العالمية، وكذلك من يدور في فلكهم، كل تلك الأنظمة والملوك والرؤساء والحكام على مختلف المسميات يقومون بالاستبداد والتحكم واستعباد الناس واسترقاقهم. لكن الله سبحانه وتعالى له غاية سامية بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي مسؤولية هذا الرسول؟ ما هي وظيفة هذا الرسول في كل أمة؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الغاية الثالثة: إصلاح الإنسان وتربيته. إصلاح الإنسان وتربيته، هذه أيضا الغاية الثالثة من الغايات التي تحدثنا عنها بالتفصيل، واستشهدنا بقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبالأمس تحدثنا عن الغاية الرابعة وهي التبشير والإنذار. التبشير والإنذار هذه غاية من غايات الرسالة الإلهية، أن الأنبياء هؤلاء يأتون إلى أقوامهم مبشرين من مبشرين لأقوامهم بالجنة وبرضوان الله وبالعزة والكرامة والتمكين في الدنيا والجنة في الآخرة، ومنذرين للناس للبشرية جمعاء من غضب الله، من سخط الله، من نقمة الله في الدنيا قبل الآخرة. ويقول الله تعالى في هذا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن هذه الرسل هي حجج الله على الخلق جميعا، وليس بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى إلى كل الأقوام وإلى كل الشعوب بمختلف اللغات والألسن والألوان والأماكن واختلاف الأماكن والأزمنة، بعد ذلك كله ليس للناس على الله حجة. يعني ما يجي واحد يوم القيامة يقول: يا الله أنا ما وصلتني الرسالة الإلهية ولا كنت أعلم ما هي الغاية من هذا الوجود. لا، اليوم مستمعينا الكرام سنختم الغاية الخامسة من غايات الرسالة الإلهية، وبه نستعين سبحانه وتعالى.
2: نحن كمسلمين، كأمة مسلمة، كمجتمع مؤمن، يجب أن تكون نفوسنا متعلقة مع فضل الله، تعترف لله بعظيم نعمته وتقدر نعم الله عليها. وفي مقدمة هذه النعم نعمة الهداية التي كانت عن طريق الرسول والقرآن، ومحمد هو رسول الهداية أرسله الله بالهدى ودين الحق.
1: إذن مستمعينا الكرام، نعمة الهداية هذه التي أنعم الله بها علينا، نحمد الله على نعمة الهداية. نعمة الهداية لابد أن نحافظ على هذه النعمة، لابد أن تزكو أنفسنا بهذه النعمة، ومن عام إلى عام، إلى مناسبة، من مناسبة إلى مناسبة، والمناسبات العظيمة المباركة كثيرة على امتداد السنة الهجرية، فنحمد الله ونستغل هذه المناسبات للاستزادة لتزكية أنفسنا. كما قلت لكم سنستكمل اليوم الغاية الخامسة من غاية أو غايات الرسالة الإلهية، وهي إكمال الحجة على العباد. إكمال الحجة على العباد. الرسل مستمعين الكرام، الرسل هم حجة الله على العباد. لا يمكن لأحد أن يحتج على الله يوم القيامة في موقف السؤال، لأن الكل مسؤول، الكل مسؤول. نحن كبشر، نحن أيها الناس، نتحمل مسؤولية أمام الله. هذا الوعي وهذا الإحاطة وهذا التأمل لهذا الكلام مهم جدا. طبعا هذا الكلام هو مجتزأ من خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف عام 1429. فأنا أحببت أني أجمع لكم من كل الخطابات الخاصة بالموالد النبوية في الأعوام الماضية كلام مهم. الغاية الخامسة من غايات الرسالة الإلهية إكمال الحجة على العباد. طبعا قلت لكم الرسل هم حجة الله على العباد، لا يمكن أحد يأتي يوم القيامة ويحتج ويعترض على الله سبحانه وتعالى في موقف الحشر، في موقف السؤال، في موقف إما جنة إلى الأبد وإما نار إلى الأبد. الكل مسؤول هنا في الدنيا، نحن مسؤولون هنا في الدنيا، علينا مسؤولية أمام الله. ووجودنا، يقول السيد عبد الملك، ووجودنا في الدنيا ليس عبثا، إنه وجود يترتب عليه مسؤولية. حاشا لله أن يخلق شيئا عبثا، كل شيء تراه صغيرا كبيرا حقيرا كبيرا أو كذا، كل شيء مخلوق بحكمة بوظيفة بغاية. الله سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا، فهل يعقل أن يخلقنا نحن البشر، نحن الناس، وقد أنعم علينا بالسمع والبصر والفؤاد والعقل والتمييز، هل يعقل أن يخلقنا عبثا؟ لا، حاشا لله. فالله سبحانه وتعالى يعني وجودنا هنا في الدنيا ليس عبثا، إنه وجود يترتب عليه مسؤولية، علينا مسؤوليات نقوم بها، وحين الإخلال بها نتحمل عقاب الله وبأس الله جل وعلا. ومن هو الذي يتحمل التنكيل والعذاب والشدة عندما ينزل البأس والغضب من الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا معي اليوم زلازل، أمس قبل أمس وكذا، زلازل بدرجات تفوق الخيال، من 7 درجات وسبعة فاصل سبعة، من أقل يعني أقوى درجة كانت 7 درجات فاصل 7 وتنزل إلى 7.4 وهكذا، هذه درجات عالية، هذا فيها غضب، هذه رسائل إلهية، البراكين، ما يحصل للبشرية من امتهان الكرامة الإنسانية، من إذلال للبشرية، كل ذلك يحصل بسبب ماذا؟ أن الناس تخلوا عن مسؤولياتهم، الناس تخلوا عن مسؤولياتهم، وخاصة المسلمون. نحن نتكلم عن المسلمين الذين أسلموا لله، الذين آمنوا بكتب الله، آمنوا برسل الله، آمنوا بيوم القيامة، آمنوا بمسألة العقاب والحساب والجنة والنار، كل ذلك يترتب عليه مسؤولية. هل سأل أحد منكم نفسه في مناسبة المولد النبوي؟ احنا قلنا هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي، هي فرصة ومحطة نتزود منها، نقيم أنفسنا من خلالها قربا أو بعدا من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يجسد الكمال الإلهي. كما أن وجود الرسل ضرورة حتمية لصلاح حياة الناس، حتى لا تكون حياة الناس شقاء وهوانا وبلاء وجحيما، فكيف أو فيكون الشقاء في الدنيا ووراءه الشقاء في الآخرة؟ خسارة كبيرة عندما يتخلى الإنسان عن مسؤولياته، لا يفهم مسؤولياته، لا يفهم الغاية من خلق الله له في هذه الدنيا. لماذا أوجدني الله؟ أوجدني لأن أعبد الله، أنا آمنت بالله، أسلمت بالله، آمنت بالله، صدقت بآيات الله، بكتبه، برسله، بكل ذلك. طيب، هذا بيترتب عليه مسؤولية، علي أنا شخصيا، يعني مسؤولية فردية، كل شخص عليه مسؤولية فردية، الرجل، المرأة، الكبير، كلهم مسؤولون أمام الله، وعليهم أن يفهموا حقيقة وجودهم في هذه الحياة. فمن غايات الرسالة الإلهية مستمعينا الكرام إكمال الحجة على العباد، وبعد أن عرفنا الرسل وعرفنا قصصهم وعرفنا يعني تلك المحاورات والمواقف واللقطات الجميلة والرائعة في القرآن الكريم عن قصص بعض الأنبياء، فذلك هو يعني تلك هي مسؤولياتنا، تلك هي مسؤولياتنا. إذن يعني نكون بهذا قد استكملنا النقاط 5 التي تمثل غايات الرسالة الإلهية. طبعا سنستمع وإياكم فيما يلي إلى الفلاشة للأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، هذا الأستاذ العلامة المجاهد الذي يحرص دائما أن يكون معنا في كل مناسبة. نستمع إلى ما سيقوله في الفلاشة هذه الذي يعني جهزناها لكم، ومن ثم سننتقل للحديث عن موضوع مهم، موضوع جدا مهم، نتكلم فيما سيأتي عن شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المناسبة العظيمة، وحديث عن خاتم النبيين، عن سيد المرسلين، والذي بلغ أعلى مرتبة بين كل الرسل والأنبياء في منزلته عند الله سبحانه وتعالى، في كماله الرسالة العظيم، وفي تجسيده لكل القيم والمبادئ الإلهية. ولذلك نحن عندما نتحدث عنه في هذه المناسبة، مناسبة مولده، فنحن نتحدث عن خير إنسان عرفته الدنيا منذ خلق آدم، منذ بداية الوجود البشري وإلى قيام الساعة وإلى آخر إنسان يولد في المجتمع البشري، إنسان عظيم. فهذا فخر لنا أن يكون قدوتنا، وأن يكون معلمنا، وأن يكون قائدنا، وأن يكون مرشدنا، وأن يكون هادينا، وأن يكون من هو لنا بالنسبة لنا القدوة والقائد والهادي، هو خير البشر منذ خلق آدم، منذ أن خلق الله آدم وإلى آخر إنسان يولد، أرشد البشر وأزكى البشر وأطهر البشر وأعظم البشر، أعلى إنسان في مراتب الكمال البشري والإنساني، صفوة الله الأعظم منزلة عند الله، أهدى عباد الله، أتقى خلق الله. هذا شرف عظيم وكبير ونعمة عظيمة جدا وفخر كبير ومبعث اعتزاز نعتز به. هذا شيء يعني كنز، كنز. عندما تبتعد الأمة عن هذا الرجل العظيم، ما أكثر خسارتها. وتبقى المسؤولية علينا كشعب يمني بالذات، ونحن مؤهلون إن شاء الله لنعيد الخيرية لهذه الأمة، وأن نحظى بوعد الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنأمل من الله سبحانه وتعالى أن نحظى بهذا الشرف، ونحن نتأسى بنبينا، ونقتدي بنبينا، ونهتدي بحركته، بسيرته، بأخلاقه، بما تركه لنا من إرث عظيم. ولذلك نحن إن شاء الله نعمل على أن نكون معه بما تعنيه الكلمة، محمد رسول الله والذين معه. ما هي مواصفات الذين معه؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم. فمن لا يكونون شديدين على الكفار ولا رحماء بينهم، هؤلاء ليسوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بشكل واضح. الأمر واضح جدا. لذلك تبقى المسؤولية علينا في الاقتداء والاهتداء، في أن نحرص على أن تتسع معارفنا عن سيرة هذا النبي، عن حركته، عن كماله، نتعرف عليه من خلال القرآن الكريم أولا، ثم ما كان منسجما مع القرآن ومتوافقا مع القرآن من المرويات والأخبار، وما ورد أيضا في السير والأخبار نستفيد منه إذا كان في هذا السياق، في سياق القرآن الكريم، تعزيز لما ورد في القرآن الكريم. ولذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وموضوع الإيمان بالرسول، والحديث عن رسول الله وعن منزلته عند الله وعن سيرته وعن علاقة الأمة به، هو في السياق الطبيعي لنا كأمة إسلامية، يأتي من ضمن اهتماماتنا الرئيسية على المستوى التعليمي وعلى المستوى التثقيفي وعلى المستوى التربوي، ثم أيضا فيما يتعلق بالالتزام العملي، نكون أمة محمد بما تعنيه الكلمة، يعني يعرف الناس محمدا صلوات الله عليه وعلى آله وعظمته من خلال واقعنا، من خلال ثقافتنا، من خلال وعينا، من خلال اهتماماتنا المستمرة، من خلال إعدادنا، مواجهتنا لأعداء الله، مواقفنا من أعداء الله. ويصبح هذا ضمن الاهتمامات المستمرة، هذا شيء لا بد منه. في المدارس، في الجامعات، فلا يغيب ذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله أبدا من واقعنا. يذكر دائما، الله سبحانه وتعالى أشاد بذكره. نحن لا نأتي بجديد، عندما نذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله يكون ضمن اهتماماتنا المستمرة. نحن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى الذي رفع ذكر نبيه، ورفعنا لك ذكرك. نحن نسمع محمدا دائما في الأذان، في التشهد، في الصلوات بشكل مستمر. إذن يجب أن نتخلق بأخلاق الله، وأن يكون هذا ضمن الاهتمامات المستمرة في حياتنا، وليس فقط على مستوى موسم معين أو على مستوى مناسبة معينة، إنما ضمن الاهتمامات الرئيسية على مستوى المناهج المدرسية، التعليم الديني، الخطاب الديني، التثقيف والتعليم، وعلى المستوى التربوي. وهذه مسألة معروفة ومسألة في نفس الوقت تدلنا على أهمية هذا الجانب. يكون هناك اهتمامات برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن نعرف حياته الحقيقية، وأن نبتعد عن الروايات المكذوبة. طبعا إذا تولد لدينا معرفة لعظمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، سنعرف الغثة من السمين. عندما يكون هناك معرفة حقيقية من خلال معرفتنا القرآنية، أو من خلال القرآن للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هنا نستطيع أن نميز بغض النظر عن الروايات وكثرة الرواة. عندما يكون لدينا معرفة صحيحة وحقيقية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هنا حتى لو رأينا رواية هنا أو هناك لا يمكن أن تنطلع علينا أبدا. طبعا عندما نأتي إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد كل هذه المقدمة التي حاولنا أن نتحدث عنها فيما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعظمته، أيضا الارتباط الوثيق لشعبنا، سنتحدث إن شاء الله عن المراحل التي عاشها رسول الله، سواء مرحلة ما قبل البعثة، ما قبل رحلة، يعني في رحلة مع الرسول والرسالة منذ مولده، يعني ما قبل ولادته وما بعد ولادته، وأيضا ما قبل البعثة وحتى البعثة بالرسالة. إن شاء الله لنتعرف على النبي صلوات الله عليه وعلى آله ضمن حلقات سنقدمها إن شاء الله، وطبعا معتمدين في هذا حتى لا نغلط على ما ورد وصح عن شهيد القرآن رضوان الله عليه، وكذلك على ما ورد عن السيد القائد حفظه الله في كلماته بهذه المناسبة، حديثه المستمر عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لنستفيد في هذه الرحلة الدروس الكثيرة، نتعرف على هذا الرسول العظيم الذي لو عرفناه وعرفنا رسالته بالشكل الصحيح لكنا خير أمة أخرجت للناس وعملنا بها، لا عدنا إلى عادة الأمة إلى خيريتها. ولذلك نأمل من شعبنا إن شاء الله أن يكون النموذج، وأن يقدم الشهادة من خلال معرفته برسول الله، لأننا نجد اليوم بفضل الله أن شعبنا يتميز بإحياء هذه المناسبة، ويتميز أيضا بارتباطه بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ليس فقط إحياء هذه المناسبة وإنما الارتباط برسول الله والمحبة والعشق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإبراز هذا الاسم العظيم. نتخلق بأخلاق الله، وإلا نجد الأمة للأسف الشديد نتيجة الصراعات الطائفية، هناك أشخاص آخرون يبرزون بارزون أكثر من النبي كقدوات وسلف صالح، وتم تغييب النبي للأسف الشديد بحسن نية طبعا، لكن نتيجة للتعصبات والأخذ والرد والجدل غيب شخص النبي. نحن بفضل الله في مسيرتنا القرآنية نعمل على إبراز الرسول وإبراز القرآن، لأنه أيضا كما غيب الرسول وغيب القرآن أيضا، وبرزت مؤلفات وكتب وثقافات وموروث فكري وثقافي أيضا للحكاية نفسها، يعني الرسول هناك عزل فقط نتحدث باسمه في الأذان، يذكر اسمه في الأذان، وفي نفس الوقت يغيب عن واقع حياتنا كقدوة وأسوة، وإن كنا نعظمه، لكن هل نتأسى به نقتدي؟ لو كانت الأمة تتأسى برسول الله وتقتدي برسول الله معنى الكلمة، لما كان اليهود والنصارى هم من يسيطر عليها، وهي أمة المليار يا مسلم، وهي أمة لديها كل مقومات القوة والعزة. لما كانت أمتنا بهذا الضعف لو كانت تتأسى بما تعنيه الكلمة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فتم عملية التغييب، هذا حقيقة، يعني لابد أن ندرك الخطورة هنا، أن تدرك الأمة الخطورة. انظر إلى الأمة في شرقها وغربها، ما هي يعني مستوى علاقتها برسول الله، بل مستوى علاقتها بمعرفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. انظر الشباب والشابات داخل هذه الأمة، ماذا حصلوا عليه من المعرفة الحقيقية؟ يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر نبيه محمد في الأذان، لولا أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكر نبيه محمد في الأذان، في التشهد، في الصلوات، لربما غاب هذا الاسم عن ذهنية الأمة. أن هناك أسماء أخرى برزت حتى على مستوى أسماء مساجد، أسماء مدارس، أسماء جامعات. هناك تغييب لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولدى الأمة يعني بكلها، لا نخص فريقا دون آخر، لا، لدى الأمة بكلها هناك تغييب حقيقي. وحتى عندما يبرز محمد يبرز للصلوات عليه، لتعظيمه بالكلمات، لكن أين محمد في واقعنا؟ أين التأسي به؟ أين الاقتداء به؟ وهو الرجل المجاهد، الرسول المجاهد الذي هزم اليهود، هزم النصارى، وقضى على الشرك في الجزيرة العربية، وقضى على الحركة النفاقية، وأقام دولة إسلامية. أين محمد؟ أين أتباعه الحقيقيون الذين كانوا كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحمة بينهم؟ قلة اليوم، قلة. أيضا تغيب للقرآن نفسه، وإبراز ثقافات أخرى وكتب أخرى. لذلك نحن نعمل في بلدنا في مسيرتنا القرآنية بقيادتها العظيمة على إبراز رسول الله صلوات الله عليه وعليه، وعلى إبراز القرآن الكريم. القرآن الكريم كذلك غيب، تحول إلى ظاهرة صوتية، تحول إلى كتاب للحفظ فقط، لكن أين القرآن في واقعنا؟ لو كان القرآن في واقعنا لكنا خير أمة أخرجت للناس. لو كان القرآن هو السائد في حياتنا لكانت الأمة هذا أمة قوية، أمة عزيزة، أمة خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن غائب عن واقع هذه الأمة، عن سياسة هذه الأمة، عن اقتصاد هذه الأمة، عن مواقف هذه الأمة. كذلك الرسول غائب. نحن في يمن الإيمان والحكمة والجهاد بقيادة سيدنا ومولانا السيد عبد الملك حفظه الله، مسيرتنا القرآنية بما قدمه لنا شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين، نعمل على إبراز رسول الله. ولذلك كان لشهيد القرآن فضل كبير جدا أنه أبرز رسول الله صلوات الله عليه وعلى، أبرز القرآن، قدم ثقافة القرآن، مسيرة قرآنية محمدية. وبدأ العالم يسمع عن عظمة هذا الرسول ورسالته العظيمة المتمثلة بالقرآن الكريم. ونأمل إن شاء الله أن يكون لشعبنا يعني فضيلة أن يقدم الشهادة على عظمة هذا النبي، على عظمة القرآن الكريم من واقعه. وقد خطينا خطوة كبيرة جدا، ونأمل أن نستمر إن شاء الله في إبراز عظمة النبي، ليعرف العالم من هو محمد، عظمة محمد، عظمة القرآن، عظمة ثقافة القرآن، عظمة حركة النبي، سيرة النبي، تاريخ النبي، لنكون إن شاء الله خير أمة أخرجت للناس. وينطبق علينا محمد رسول الله والذين معه، نكون معر نبينا، من أتباع نبينا ما تعنيه الكلمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهجه، وأن يجعلنا من أتباعه الصادقين الأوفياء، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
6: والنتائج؟
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
10: سام اف ام والعود أحمد.
11: كرام، نجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة الخاصة كما أسلفت لكم ضمن سلسلة نبي الرحمة من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام. وكما ذكرت لكم قبل أن نتوقف قبل الفاصل أننا سنتحدث فيما بقي من هذه الحلقة عن جوانب من شخصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

مستمعينا الكرام، الحديث عن هذه الشخصية، شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم الله أنها مسؤولية كبيرة وعظيمة وخطيرة، ولا يعني لا أعلم من أين أبدأ الحديث عن هذا الرجل العظيم، عن الرسول. عندما نتحدث عن رجل بهذا الحجم وبهذه العظمة وبهذا التقديس الذي ورد من خلال القرآن الكريم، نتحدث عنه من خلال القرآن الكريم حتى لا نقع في الخطأ، وذلك من ضمن كلام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما قلت لكم، من خلال ما تحدث أو ذكر شيئا عن صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السيد عبد الملك طبعا تناول في خطابات قديمة سابقة في مناسبة المولد النبوي الشريف الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نحاول أن نتحدث من خلال تلك الكلمات ونستشف الكلام الصحيح، الكلام الراقي الذي لا يرجع إليه الكذب أو التشكيك. لماذا؟ لأنه مأخوذ من القرآن العظيم وعلى لسان قرين القرآن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أول صفة ممكن يعني نتناولها من صفات الرسول أو من شخصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه رجل عظيم جدير بالمسؤولية، الرسالة، تلقي هذه الرسالة وهذه المسؤولية العظيمة وفهمها ووعيها، ومن ثم العمل بمقتضاها، ثم إيصالها للناس. الناس طبعا قبل البعثة النبوية الشريفة كانوا في ضلالات، في انحرافات، في تقاتل، في تناحر، في نهب، القوي يأكل الضعيف، الغني يستعبد الفقير، وحالة من التشرذم وتقاطع الأرحام والصلات الاجتماعية لا تكاد تذكر أو تكون موجودة. فأول ما يتبادر للذهن، من هي الشخصية العظيمة التي يمكنها أن تقوم بتغيير حال هذا المجتمع، مجتمع مكة؟ يعني على سبيل المثال، مجتمع مكة، مجتمع قريش، يقوم على الظلم، على الانحرافات، على الشركيات، على عبادة غير الله، على على على عبادة الأصنام، أشياء كثيرة. عندما ينظر الواحد إلى تلك الحالة كأنها حالة يعني يقول لا يمكن تغييرها، ولكن شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم تميزت بأنه رجل عظيم جدير بالمسؤولية. كيف؟ يقول السيد عبد الملك: الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطفاه الله رجلا عظيما جديرا بالمسؤولية الكبيرة، مسؤولية أن يكون رسولا يبلغ رسالات الله وقدوة في تطبيق تعاليم الله والقيام بها في مهمة واضحة. طبعا رسالة جديدة، مفاهيم إلهية جديدة، قيم وقوانين وتشريعات كلها جديدة تقوم هذه، ومن مسؤولية هذه الرسالة الإلهية أن تغير واقع العرب في قريش، في مكة وحولها وما حولها من القرى، أن تقوم بتغيير حياة ومفاهيم أولئك الناس الذين أصبحوا كالوحوش، أقرب ما يكونوا إلى الوحوش، فلا رحمة ولا تقارب ولا يعني ولا عدل مبسوط، يعني كل المخالفات البشرية تجسدت في ذلك المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى عن رسوله ومخاطبا رسوله محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن العنوان الرئيس لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا رجل عظيم جدير بالمسؤولية، وأقوى صفة هي صفة الرحمة التي جعلها الله عنوان الرسالة. وما أرسلناك يعني بالرسالة إلا رحمة للعالمين، يعني مقتضى هذه الرسالة التي ستقوم بتوصيلها للناس يا رسول الله أنك رحمة للعالمين. طبعا من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى هو هذا الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو لا شك أنه من مظاهر رحمة الله، من رحمة الله أن يقدم لعباده التعاليم التي إن اتبعوها عاشوا حياة عزيزة وعاشوا حياة كريمة وعاشوا بعيدا عن الهوان والشقاء. القرآن الكريم مستمعين الكرام كما تعلمون يتضمن الأوامر والنواهي والتعليمات والتوجيهات
افعلوا اعملوا لا تعملوا اجتنبوا كذا أشياء كثيرة. كل هذه الأوامر في مجملها ما يعني ما أرسلها الله إلا رحمة للناس، فمتى ما فهموها وعملوا بها عاشوا حياة كريمة بعيدا عن الهوان والذلة والشقاء والعبودية. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لعباده من يربيهم التربية العظيمة فتزكو نفوسهم وتطهر قلوبهم وتقوم سلوكهم وتسدد أقوالهم فيكون الإنسان على مستوى عظيم يليق بما أراد الله له أن يكون عليه، إنسانا ذا قيمة أو ذا قيم، ذا مثل يتحلى بالجميل من الصفات والكريم من الأخلاق، فيكون الإنسان عظيما بعيدا عن الدنس والهوان. فهذا من مظاهر رحمة الله جل وعلا. فمن يقوم بمسألة التربية، هذه التربية تربية عظيمة، تربية راقية، تزكو بالنفوس وتذهب بها إلى جانب الأمان، جانب السعادة، الراحة والعزة والكرامة. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجل عظيم جدير بالمسؤولية، وكان فعلا ناجحا في أداء مهمته على أرقى مستوى. إذن الصفة الأولى قلنا أنه رجل عظيم. الصفة الثانية كما قال وصفه الله سبحانه وتعالى في آية من الآيات الكريمة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول السيد عبد الملك: هذا الرسول الذي بعثه الله إلينا كان يتحلى بالجدارة لهذه المسؤولية، مسؤولية التربية والتبليغ وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فبيقول السيد عبد الملك: هذا الرسول الذي بعثه الله إلينا كان ماذا؟ يتحلى بالجدارة، مؤهل تأهيل كبير لهذه المسؤولية. يقول الله في ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول يعز عليه أن يلحق هذه الأمة أي عنت، أي مشقة، أي تعب، أي شقاء. بسروا يعني حال البشرية اليوم، حال البشرية اليوم في شقاء، في ذلة، في مهانة. لا تنظروا إلى مظاهر مادية، الملابس والمنازل والسيارات والفخمة والفارهة، يعني حياة مادية مجردة من كل قيم الكرامة والعزة. رسول يحمل في قلبه الرحمة العظيمة للأمة، يحمل في قلبه الرأفة، يوجد لديه الحرص الكبير علينا أن نهتدي أن نسعد. طبعا نتيجة الهداية لا شك أنها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يقول السيد عبد الملك: عندما نلحظ أيها الإخوة أن من أهم ما يتصف به رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذه الصفة، عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. السيد الآن بيوضح معنى هذه الجملة، ربما البعض يفهمها والبعض لا يفهمها، ولكن نوضحها كما وضحها السيد يحفظه الله. عزيز عليه ما عنتم معناها يعز عليه، يعز على نفسه، يشق عليه، يتألم أن يلحق بكم أي ضرر، أي عنت، والعنت هي المشقة، أي عنت. فهذا الرسول مسلمين الكرام الذي يمتلك هذا الحرص، هذه الرأفة، هذه الرحمة، هذا اللطف، هذا الرسول قدم للأمة فيما قدم من تعاليم وتوجيهات وفيما عمل من أعمال ما يدفع عنا الضرر، ما يدفع عنا الضرر. ولله الحمد نحن الآن نعيش في عزة وفي كرامة، في انتصارات. لاحظوا ما لمسناه في واقعنا اليوم بعد هذه الثورة المباركة، ثورة المسيرة القرآنية في عام 2014، عندما عرفنا هذه الثقافة وعرفنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من خلال كلامه، من خلال دروسه، من خلال محاضراته، بل من خلال أعماله، من خلال إنجازاته في الميادين في محاربة الطواغيت المستكبرين الذين يريدون أن يعبدوا الناس، أن يستعبدوا الناس، أن يذلوا الناس، أن يجعلوا الناس عبيدا خولا، وأن يتخذوا من مال الله دولا. طبعا الحديث في هذا يطول مستمعينا الكرام، ولكن إن شاء الله سنتوقف عند هذه النقطة
على أمل أن نكمل هذه الصفة الأولى، ما زلنا في الصفة الأولى أو عفوا الصفة الثانية من صفات شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نستكمل هذا الحديث يوم غد بمشيئة الله في سلسلة نبي الرحمة. في الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالاقتداء برسول الله، أن ينفعنا بالقرآن الكريم، أن نكون مقتدين برسول الله من خلال القرآن، من خلال خطابات السيد القائد، ما يلقيه من دروس توضح لنا سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد عبد الملك، أن يمده بالعون، وأن يمده بالنصر والتمكين، وأن يمده بجنوده، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان، إنه سميع عليم. كما نسأله سبحانه أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، إنه هو السميع العليم. أترككم في حفظ الله ورعايته.

0: التثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. القوات المسلحة تجدد استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية. طهران تطالب قطر بالكشف عن مصير 3 طيارين إيرانيين. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ونقلت وكالة سبأ عن المصدر قوله أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وخلفت عددا من القتلى والجرحى، ودمرت عددا من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تؤكد حتمية النصر، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل استمرار جرائم العدو الإسرائيلي بحق لبنان، وآخرها مجزرة أنصار ودير الزهراني وسط صمت من السلطة اللبنانية وتواطؤ بعض الأنظمة العربية. وأوضحت الوزارة أن العدو الإسرائيلي يرتكب جرائمه فيما تنشغل السلطة اللبنانية بسلاح المقاومة وتوفر ما يسمى اتفاق الإطار غطاء لاستمرار الاعتداءات، مؤكدة أن مشروع المقاومة الذي قدم آلاف الشهداء وفي مقدمتهم القادة السيد عباس والسيد نصر الله والسيد الهاشمي لن ينكسر مهما بلغت التضحيات، مجددة التأكيد على أن اليمن جزء من المعركة الممتدة في مواجهة المشروع الصهيوني، وأن اليمن يقف إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها. أكدت رابطة علماء اليمن أن العدو الصهيوني ما يزال يوغل في الإجرام ويرتكب المجازر في فلسطين ولبنان، مشيرة إلى أن جرائمه واعتداءاته تستوجب مواجهة شره من قبل الأمة. وأوضحت في بيان الرابطة أن استمرار المجازر ونسف المباني والأحياء السكنية لا يمكن ردعه إلا بالتحرك الجهادي وحمل الثقافة القرآنية، مؤكدة أن إعداد الأمة وشبابها للجهاد كفيل بردع مخططات العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي. ودعت الرابطة إلى دعم وإسناد المجاهدين في حزب الله، وحثت النخب العلمائية والدعوية والإرشادية والأكاديمية على تحمل مسؤولياتها في توجيه مشاعر السخط تجاه العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي. طالب رئيس لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة الحكومة القطرية بالسماح لفريق من خبراء القوات الجوية الإيرانية بدخول قطر للتحقيق في مصير 3 طيارين إيرانيين، مشيرا إلى أن الدوحة تماطل في القضية. ودعا باقر زادة إلى إشراك الصليب الأحمر الدولي في المتابعة الفورية، مجددا تأكيده على أن الطيارين 3 أسروا خلال عملية استهداف قاعدة العديد الجوية الأمريكية مطلع مارس، ومطالبا بالإفراج عنهم. انطلقت في العاصمة صنعاء فعاليات الدورة 13 من مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الثقافي والفني الذي تنظمه مؤسسة الإمام الهادي ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. التفاصيل في هذا التقرير.
1: في تدشين رسمي للفعاليات التحضيرية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، انطلقت في العاصمة صنعاء فعاليات الدورة 13 من مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي. وحول ذلك تحدث إلينا القائم بأعمال وزير الثقافة رئيس مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام الثقافية عبد الله لوشلي.
2: في كل عام يسعى أن يكون المهرجان منصة تقدم الهدي الإلهي وتقدم السيرة والمسيرة والحركة للرسول صلوات الله على آله كما يجب وكما تحتاجها الأمة. المهرجان ليس ترفا وليس من واقع الفضول وإنما من واقع الحاجة، نسعى إلى أن نشد أنفسنا وأجيالنا إلى الرسول وإلى القرآن لكي نواجه التحديات الكبيرة المحدقة بنا.
1: نور الله هو عنوان اللوحة الفنية التي قدمت خلال حفل افتتاح المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى أسبوع كامل وسط حضور حاشد ومشاركة للمبدعين من مختلف المحافظات اليمنية، كما أشار إلى ذلك عضو اللجنة المنظمة للمهرجان عبد الغني الحاكم.
3: مهرجان رسول الله أعظم الدورة 13 يتميز بزخم جماهيري من كافة محافظات الجمهورية في مسابقة يعني مسابقة الإنشاد الشعر العربي الفصيح، مشابكة الإنشاد للأشبال، مسابقة القرآن الكريم.
1: ومع انطلاق مهرجان الرسول الأعظم تتواصل الفعاليات التحضيرية وصولا إلى 12 من ربيع الأول، حيث يقيم اليمن أكبر احتفال على مستوى العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف في مشهد يتجاوز استحضار الذكرى إلى تعزيز الارتباط بالنبي الخاتم وبالقرآن الكريم كأعظم مقدسين إسلاميين لا ينفصل أحدهما عن الآخر. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: واصلت قوات العدو الصهيوني اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف المدفعي وإطلاق النار على تجمعات النازحين. وأفادت مصادر في القطاع بانتشال جثمان الطفل الشهيد سهيل مسعود رباع شلوف من شارع الطينة جنوب خان يونس بعد إصابته أمس برصاص العدو، فيما أصيب مواطن بجروح جراء إطلاق نار من العدو الإسرائيلي في مواصي خان يونس. دشن في مستشفى القاعدة العام بمديرية ذي السفال في محافظة إب المخيمان الطبيان المجانيان 77 و78 لجراحة العيون والوجه والفكين الشفة الأرنبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويستهدف المخيمان اللذان تنفذهما جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بتمويل من الهيئة العامة للزكاة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة ومكتبها بالمحافظة، وعلى مدى 6 أيام تقديم خدمات المعاينة وإجراء عمليات المياه البيضاء وجراحات الوجه والفكين بما فيها الشفة الأرنبية. وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور نجيب الكامل، أوضح رئيس اللجنة الصحية بهيئة الزكاة الدكتور حسن تامة أن المخيمين يأتيان ضمن المشاريع الخيرية للهيئة الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية التي لا تصل إليها الخدمات وتعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات الأشد فقرا واحتياجا. من جانبه أكد رئيس جمعية الرعاية الصحية الدكتور نشوان العطاب أن المخيمين يأتيان ضمن سلسلة من المخيمات الطبية المجانية التي تنفذها الجمعية في المجتمعات المتضررة والنازحين، موضحا أنه سيتم خلال الأيام الثلاثة الأولى معاينة الحالات وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي وإجراء الفحوصات اللازمة قبل العمليات. إلى ذلك دشن مكتب الصحة بمحافظة حجة مخيمين تشخيصيين وعلاجيين لنزلاء إصلاحيتي مركز المحافظة ومديرية عبس، يستمران 3 أيام ويقدمان خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية في عدد من التخصصات بالتعاون مع مستشفى الشهيد شرف الكحلاني في مبين ومستشفى عبس العام. وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني أن المخيمين يأتيان ضمن خطط وبرامج القطاع الصحي بالمحافظة بالتنسيق مع مستشفيات المحافظة، وبما يسهم في تخفيف معاناة النزلاء وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم. النشرة انتهت. تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة تجدد استهداف تحشيدات العدو السعودي في المخا ومارب. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية. طهران تطالب قطر بالكشف عن مصير 3 طيارين إيرانيين. ختاما نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمد.

0: قبل آلاف السنين أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، أمره ببناء الكعبة بحجم ومساحة مناسبين لتكون بيتا لعبادة الله والصلاة له. لم تمض إلا أيام حتى وفدت إلى البيت القبائل، وصار محاطا بمدينة أصبحت من أكبر مدن الحجاز. وبدأ الناس يقصدون مكة المكرمة من البلدان والأمصار لحج بيت الله الحرام. كانت القوافل تترى على المدينة دون انقطاع، وهكذا ازدهرت سوق مكة وربحت تجارتها، واستجاب الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام، إذ على شأن مكة وبيتها الحرام علوا لم تنله مدينة ولا معبد، وهذا ما استشاط له أبرهة غضبا.
1: أبرهة؟
0: نعم.
1: ومن هو أبرهة؟
2: لم أعد أطيق هذا، تترك القوافل بلاد الغنية المنعمة وراء ظهورها وتقصد مكة؟ إلى واد لا زرع فيه ولا شجر. ترى ماذا وجدوا في مكة؟ ها؟ ماذا وجدوا؟
3: وجدوا فيها الكعبة يا مولاي. مكة تحتضن الكعبة، والقوافل تحج إليها فتقصد مكة لزيارة الكعبة يا مولاي.
2: وهل الكعبة التي تتحدث عنها معبد كبير؟
3: لا يا مولاي، ذلك البيت لا يستهوي القلوب بمظهره، بل لأنه بيت الله.
2: بيت الله. وهل لله بيت؟ هذه أسطورة ابتدعها أهل مكة ليخدعوا بها جميع الأمم من عربها وعجمها حتى تربح تجارتهم. أنا لا أؤمن بهذا الكلام، فقد اتخذت قراري، سأبني في اليمن معبدا عظيما يسلب الكعبة رونقها وشأنها عند القبائل. سيشيد هذا المعبد في قلب جنة عظيمة وكبيرة تتعالى منها ترانيم الطيور والعصافير والبلابل، وله جدران شيدت بأثمن وأفخر الصخور، وله محراب صنع من الذهب الخالص وقد رصع بالجواهر والأحجار الكريمة وكل ما يبهج الناظرين، وتنبع من حوله عيون المياه العذبة التي تروي عطش القوافل، وسيقدم لوافديه كل ما تشتهيه أنفسهم، وعندئذ سنرى أيهما أكثر عظمة وبهاء ورونقا، بيت الله المزعوم أم معبد أبرهة المبجل المعظم؟
4: وفي القصر، وبينما أبرهة الحبشي يفكر ويخطط، قرر أن يكتب إلى كل القبائل. ثار أحدهم وصمم الجود بنفسه وقرر دفع الحيف عن أهل جلدته. مضى هذا الرجل فارسا ملثما وبيده سيف، وتساءل الجنود في المعبد:
5: من أنت يا هذا؟ وماذا تريد؟
6: يا هذا أخاطبك،
4: ولكنه لم ينبس بكلمة، وبدا في قوة وصلابة حتى أنه قتل أحدهم ثم هرب الآخر، فرمى سيفه وأصابه حتى أرداه قتيلا. توجه ذلك الرجل إلى شعلة من النار ورماها على المعبد فأحرقه.
0: كان أبرهة طاغية متجبرا ومستكبرا، كتب إلى كل القبائل يأمرها بالحج إلى معبده، معبده الذي انتهى من تشييده، وأن على أهل اليمن ألا يتوجهوا إلى مكة وبيت الله الحرام، بل يقصدوا حج معبده. إن هذا الأمر أغضب الناس، فكيف يمكن أن يولوا الوجوه عن بيت مقدس تركه أنبياء الله لهم، ويختاروا معبدا شيده لهم حاكم جائر مستكبر؟ ولما تمادى أبرهة في إكراه الناس، ثار أحدهم وصمم على الجود بنفسه ودفع الحيف عن أهل جلدته.
1: هل احترق المعبد؟
0: نعم يا بني، وحولت النار بألسنتها ذلك الجلال المزعوم إلى ركام.

0: من الذي تجرأ؟ من الذي سولت له نفسه وأحرق معبدي العظيم؟ لا بد أنه من تدبير أهل مكة وتآمرهم. سوف أهدم كعبتهم وأسوي بها الأرض كما أحرقوا معبدي، سأجعلها صعيدا جرزا. لن يتوجه أحد إلى بلدي ما دام ذلك البيت قائما في مكة. سأهجم عليها بجيش جرار، جيش الجيوش، سنحمل على مكة وبيتها. أريد محو اسم مكة من على الأرض تماما، ولن أبقي لها باقية.
1: بدت في الصحراء جحافل جيش عظيم، وأصوات الفيلة تغلب أصوات وقع أقدام هذا الجيش.
2: جمع أبرهة جنده في جيش عظيم، وما زاد هذا الجيش رهبة هي الفيلة التي أعدت للحرب. فيلة عظيمة تتقدم الجيش وتحمي طلائعه.
1: كانت الفيلة تمشي بعظمة ورهبة، يتقدمها جيش أبرهة بعدده الذي يتجاوز عشرات المئات. كانت تخرج إليه بعض القبائل لتقاوم ذلك الجيش بكل ما أوتيت من قوة.
3: ألم يقاومه أحد؟
2: خرجت إليه بعض القبائل وقاتلته بما أوتيت من قوة.
4: لا قبل لنا بهم إن خرجنا لهم وجها لوجه. إذن هذا نصنع، لابد لنا من مباغتتهم. هل تعي ما أقول؟
5: نعم الرأي رأيك.
6: هل أنتم مستعدون؟ استعدوا، اضرب.
1: واعترضت الجيش وأصابت ما أصابت منه، وظلت السهام تترامى على جيش أبرهة من بعض القبائل التي قاومت.

0: اللعنة، احملوا عليهم.
1: استعدوا، احملوا عليهم.
2: لقد نجحنا في مباغتتهم.
3: أيها الرومان، أدرك!

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت أحبتي الكرام نقضيه في قراءة آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 14 من سورة الكهف، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات مستعينين بالله سبحانه وتعالى، نسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة وأن يرزقنا نورها وهداها بحق جلاله وعظيم سلطانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. المعنى في هذه الآية أحبة الكرام، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل يأتون بحجة بينة تسلطهم على الشرك وتحملهم عليه؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سؤال في معنى النفي، أي لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وافتراء الكذب اختلاقه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. المعنى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وحين اعتزلتم قومكم المشركين وما يعبدون واعتزلتم ما يعبدون مجتنبين للشرك فاذهبوا إلى الكهف وكونوا فيه، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنكم تحتاجون إلى مأوى وتحتاجون إلى مرتفق، أي ما تنتفعون به من القوت وغيره. وجزموا بذلك فقالوا: ينشر لكم ربكم، لقوة رجائهم في الله، لأنهم مهاجرون إليه بدينهم، فاعتقدوا أنه لا بد أن ينشر لهم من رحمته. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويقول الله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية، تأملوا معي: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تتحرف وتميل ذات يمين الكهف، لا تضرهم الشمس فيه ولا يحرم هواؤهم منها عند شروقها، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فقبيل غروبها يبلغهم شعاعها ضعيف الحرارة كما هي عادتها عند الغروب، فتقرضهم بغروبها عنهم، أي تقطعهم، وهم في فجوة منه، لعل الفجوة متسع في جانب الكهف ذو فتحة إلى الخارج، والله أعلم، هكذا يقول السيد بدر الدين، لعل الفجوة متسع في جانب الكهف ذو فتحة إلى الخارج، والله أعلم. ذلك من آيات الله. يقول السيد بدر الدين: أعتقد أن الإشارة إلى هدى الله، أعتقد أن الإشارة إلى هدى الله لهم حيث وحدوه وفروا بدينهم وتوكلوا عليه فلجأوا إلى الكهف، لأن إيمانهم غلب وسواس الشيطان وتخويفه لهم من الجوع والضياع وغير ذلك. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول هنا السيد بدر الدين، يبين أن الهدى ليس له مصدر غير الله، فمن فاته هداه حتى ضل فلن يكون له هدى من غير الله يتولاه بحسن الرعاية ويرشده إلى سواء السبيل. ما أعظم هذه الآية، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وما أعظم أيضا معناها الذي يقول هنا فيه السيد بدر الدين، يبين أن الهدى ليس له مصدر غير الله، فمن فاته هداه حتى ضل فلن يكون له هدى من غير الله يتولاه بحسن الرعاية ويرشده إلى سواء السبيل. أحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن هداهم وممن هداهم إلى سواء السبيل ومن أرشدهم إلى طريق الحق بحوله وقوته ورحمته. وبهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا بما نقرأه هدى ونورا، وهدى يوصلنا إلى رضاء الله وإلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: اللهم انت سبحانه رب العالمين، جعلنا سمعنا الدولة يتبعونا فرح انك سمعنا قريبون. في البداية نرحب بطاقم إذا عقسام الأستاذ المنشد محمد كافة ورفاقة، والذي نتشرف بزيارته للمرة الثالثة لهذه المنطقة من مديرية حريب القرابيش منطقة شجاع. زيارتهم لنا نتشرف فيها، وهي من أجل مناسبة عظيمة من أجل ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فما نأمله من الجميع أن يعني يشاركونا في هذه المناسبة وأن يحضروا فيها، والذي عادوا متبقين بالمال أو كذا أن يشارعوا ويلتحقوا لإحياء هذه المناسبة العظيمة، ليكتبهم الله سبحانه وتعالى ممن شاركوا في هذه المناسبة. ونرحب الأستاذ المنشد ومن معه، وإن شاء الله سنبدأ في هذه المناسبة العظيمة. وكما ذكرنا في البداية أننا نأمل الحضور أن يكون حضورا كما عهدناكم في المناسبات وأعظم من ذلك. اللهم صل وسلم على
5: سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وشرف السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا، وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا، ابتعثه بالنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج الباقي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متدلية، علا بها ذكره وامتد منها صوته. زخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم على

صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبدأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي إن أردنا إلا استرسال ما وسعته الكتب والمجلدات، ولكثرت دون ذلك الساعات والساعات، بل الأيام والشهور والسنوات. ولكن دعونا نختبس من ذلك نفحات، علها تكون نورا لصدورنا وضياء لدروبنا، ومفاتيح الجنان التي وعدنا ربنا، علها تكون هدية مقبولة نهديها إلى روح نبينا الأمين وآله الطيبين الطاهرين. فلنشنف أسماعنا بذكر سيرته العطرة، ولا نبخل بالصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على

0: سيدنا
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسبه صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار من خيار فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم

اللهم صل وسلم على صفة حمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حملي 6 أشهر في المنام وقال لي: يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدت فسمي محمدا واكتمي شأنك. فقالت: لقد كان يأخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي ذكرا ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. فبقي صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمه 9 أشهر لا تشكو ألما ولا وجعا.

وكان مولده صلى الله عليه وآله وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول على أصح الروايات. قالت آمنة: فسمعت وجبه أي سقطه أمر شديد فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض مسح على فؤادي وذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينما أنا أعجب وأقول واغوثاه واغوثاه من أين علمن بي هؤلاء، فاشتد بي الأمر وأخذني المحاض فولدت محمدا. فلما خرج من بطني

أذوب وبالوصي تنجلي الكروب. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه، إني بحب الحسين مغرم وبالحسين.

0: تفرد فاعشقها اشقنا لاحمد يا ربي صل على
1: محمد يا ربي صل عليه
0: يا ربي صل على محمد مصباح قلبي.

0: محمد اللهم صل عليه وعلى
1: يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وعلى
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال عبد المطلب: فخرجت من الكعبة في ليلة مقمرة وإذا أنا بصوت رفيع من جبل آل قيس: يا آل غالب ألا فاسمعوا قد جاءكم النور الثاقب الذي به تستغيث الدنيا فاتبعوا قبل أن تذلوا وتخذلوا. ثم مضى عبد المطلب فسمع صوتا رفيعا من الجبل كأنه أذان، إذ سمع تكبيرا عاليا: الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة. يا آل غالب ألا فاسمعوا لهذا المولود فإنه خيرة المعبود، فطوبى لمن

0: محمد وعلى
1: سيدنا محمد.
0: فأسرى عبد المطلب نحو منزل آمنة، وإذا بطيور ساقطة على حيطان الدار، وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها. ولما دنا من الباب لم يطق الدخول من معان النور، فقرع الباب قرعا خفيفا، فقالت آمنة بصوت خفي: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب. افتحي وعجلي قبل أن تتفقأ مرارتي ويتصدع كبدي. فوثبت آمنة وفتحت الباب، ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها، وقال: ويحك يا آمنة، أنا منذ الليل في خوف ورعب، فخبريني ما حال النور. قالت: قد وضعت غلاما. قال: وأين وضعتي ولست أرى عليك أثر النفاس؟ قالت: إنه في إن هذه الطيور التي تنازع التي ترى قد أظلت الدار لتنازع نوهي منذ وضعته. قال عبد المطلب: فهل أمي حتى أنظر إليه؟ قالت: إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب ذلك، وقال: لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، أتمنعينني من ولدي وولدي ولدي؟ قالت: وفي ذلك المخدع، فشأنك به. فوثب عبد المطلب ليدخل، فصاح به صائح بصوت هائل: ارجع، لا سبيل لك ولا لأحد من الآدميين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة. اللهم صل.

محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فنظر عبد المطلب مليا فأخذ حفيده المولود سيدنا الحبيب المحبوب وأدخله في جوف الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل على ما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، أعيذه من شر ذي الشنآن حتى أراه بالغ البنيان. يا رب بالمصطفى العدنان اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولما بلغ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنوات قدمت به أمه المدينة على أخواله من بني النجار، وماتت وهي على وعائدة بالأبواء. والده عبد الله توفي ولرسول الله 4 أشهر، وها هي أمه تلحق بأبيه ليكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيم الأبوين. عندما صار سيدنا محمدا فتى وقد ودعت أمه رضوان الله عليها الحياة فارقة له يتيما، كفله جده عبد المطلب سيد مكة، وكان يأتي مجلسه جوار الكعبة ليجد حفيده صلى الله عليه وآله وسلم قد سبقه إليه وتربع عليه، فيعمد قومه إلى أن ينهضوه، فكان يقول لهم: دعوه فوالله إن لابني هذا شأنا عظيما. وكلما ناداه المصطفى: يا جد يا جد، أجابه سيد قريش: لبيك يا سيدي فداك جدك. وظل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كنف جده حتى لحق الأخير، وتوفي ولرسول الله 8 سنين، فتسابق أعمامه عليه لكفالته، فما كان إلا أن خير المصطفى، فاختار عمه أبو طالب، كفله عمه سيدنا أبو طالب نعم الكافل نعم الحامي نعم المناصر سيدنا أبو طالب. حينئذ فرح أبو طالب لذلك وقال: حمدته لنفسي دونه، وحميته ودافعت عنه بالدنيا.

صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوسل بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نصرة المجاهدين، وأن يحفظ سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بأن يحفظه الله بحفظه ويرعاه برعايته، وأن يرزقه كل الخير والفضل بحوله وقوته. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ونسألك يا الله أن تجعلنا من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن النار النجاة. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واحفظ وانصر علم الجهاد، واقمع بايدينا اهل الشرك والعدوان والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وانصرنا على من بغى علينا ائمه الكفر، امريكا واسرائيل وبريطانيا ومن تامر معهم من ال سعود والمرتزقه. يا الله يا الله، انتقمهم وانصرنا عليهم بحولك وقوتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وانصر المجاهدين في غزة ولبنان والعراق وإيران وفي البحر الأحمر وفي مضيق هرمز، وثبت أقدامهم وسدد رميهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، غفرانا لذنوبنا وهلاكا لأعدائنا وزيادة وتعظيما في شرف نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن

0: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، الغزو في
1: إسرائيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا اليوم الإحياء وهذه المبادرة هي دليل على حبنا لرسول الله، وأيضا استعدادنا وترحيبنا بذكرى المولد النبوي. كم من ذكرى تمر علينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو يتساءل واحد مننا ما هو استفدت من هذه الذكرى مرت سنة وسنتين وثلاث واربع، احنا بنحتفل لنا اليوم 14 سنة، يعني بنحتفل بكذا، ما بنستفيد من المولد النبوي. ما خرجت اليوم او قبل يومين او 10 ايام او 10 سنين من الذكرى النبي صلى الله عليه واله وسلم. البعض منا للاسف جعلها عيد من جيد الاعياد الرسميه، مثلها مثل واحد يجي يستنبر وبعد يستنبر ويستنبر وغيرهن، عيد من جيد الاعياد وبنرمي الجلوات والرصيف وخلص. ومه ما هي الفائده؟ الفائده في ذكرى النبي صلى الله عليه واله وسلم احياء الدين من جديد، احياء الدين، نكون احنا مجددين للدين. النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيته كف كان النبي في بيته، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمه والصادق الامين، وما رح له الله وقد وصى انا شاهاجر ويا علي افعل وسوي، هذا حق بلاء وهذا حق بلاء وهذا حق بلاء. من عاد يوصي؟ قد في بطوننا وفي رقابنا مه ما يكفينا، واحنا ما بيش معانا شيء، عندي ديون ما حد داري، عيالي ما عندي حق منه، ومعي حاجات ما حد داري حق منه، وشاء اموت وافعل لهم فعله لا يعلم بها الله. وين الامانه فينا من امانه رسول الله؟ ما بش فينا امانه. وبعض الاحيان ينسى واحد نظاره هنية في بيت الله ولا تلفون ترك وضع، هذا امانه الدين الذي احنا بنمثل به النبي الله. احنا فضلنا الله على العالمين وعلى الاديان والمذاهب ان احنا نمجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولا بد ان الكثير مننا يقتدي به. كيف كان النبي في بيته؟ احنا بنوصل بعض الاباء للبيت وهو جبله، والنبي كان يفعل معاملته ويعاونها ويجري في الحضار ويجمع الماء ويفعل كل شيء، كان يخصفنا عليه. هذا حياه النبي، كان بسيط. قال لها ما قالت؟ قالت واحده بس معها الحضر، النبي بس معها الحضر، وبعدين تجملت منه ما قالت له. قالت له يا أوبه في المدينة واحد في مكان واحد وساحر وكذب يدعي النبوة وتصدق له، هيا نصيحة لك. قال هو أنا كذب يدعي له، قالت كذا متجمل منه. قال لا هو أنا، قلنا هي عشر. قالت لا هو أنا، سامحني والله ما ندم وانت وهذا الأدب وهذا الكذا. قلت يبدلت إيش؟ قال لا هوني على إيش، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، ما بشي، لا أنا مشرف ولا أنا مسؤول ولا أنا فلان الفلاني ولا معي شخص ولا بشي، أنا ابن مره كان تأكل القديد في مكة، يعني واحد رعوي لا بتجعيني ولا شيء. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أنت لو ما بدون خذ جنب رسول الله؟ من أنت لو ما بتخيل روحك عند أفضل خلق الله؟ من أنت؟ ولا شيء أو ماشي. حياتنا تشي لها بساطة وإلتزام بمن بنهج الله ونهج رسول الله. وفي نفس الوقت كان النبي شديد في المعركة، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعدين قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ما بش صفار في المعركة لكن يطيح الناس كلهم. اليوم بيقولوا أنغلق باب الأحمر البحر الأحمر ما أنغلقه، لكن لازم بقى من يخبر ولازم بقى يطيح العالم بكله على ميدينا وندو مع مشجعهم وهم يتفقوا ويفندقوا أو ماشي، لأن النبي قال محمد رسول الله والذين معه احنا كلنا معه أشد على الكفار رحماء بينهم ولا تفلتوهم. كلمة حق ولا نسمح الواحد يناقش في هذا الموضوع إلا لأنه لابد أن يعتني كلمة الله بكلمة الحق. هكذا علمنا النبي البساطة ومهد والأخلاق. أيضا إذا أردنا أن نعلي كلمته كما قال ورفعنا لك ذكرك، ما نفعل؟ كلنا نحشد في الفعالية الكبيرة ونتفاعل، نتفاعل. هي ذكر النعمة، ذكر النعمة تخزو يا جماعة الخير. وإحنا بنبصر في اليوتيوب والكذا بيقوم يرقص شيخه ويقوم يرقص مع الجهال الفرق في عرس مع الويد خيط حيلات روحه ولا جهنم رحبي ما بخزاك. وإحنا بنخزار ذكرنا رسول الله أو ماشي يعني يفعلوا فعائلهم شيبات يعني كل الجرائم ما يخزاك. يعني إحنا الحق وبنخزاه ونقمر على كذا ولا بدنا نتحرك مع رسول الله. يا ذاك وراكن علينا قال إني مباهب بكم الأمم. وإحنا قبل باهبه، إحنا نباهب الأمم. إحنا ذا الحين على ما يجي باهب بين الأمم بين الخلائق. الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. أطلنا عليكم، حفظكم الله، رعاكم الله، بارك الله فيكم. لنا لقاء إن شاء الله تعالى الأيام المقبلة، وإن كنا قد أطلنا عليكم المسامحة. حفظكم الله ورعاكم.
2: الله أكبر. الموت الأنبياء، الموت إسرائيل، الله يعقوب، الناصر السلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: نشكر لكم حضوركم على الحضور المشرف الذي يدل على قوة الانتماء والتمسك والولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. صلوات الله على محمد وآل محمد الطاهرين. بارك الله فيكم وعشر الله وفضله وزاد في الرجال من أمثالكم. وإن شاء الله نحن عند حسن ظن رسول الله بنا عندما قال إذا هاجتكم الفتن فعليكم بأهل اليمن فإنما رأيتم قلوبا وأليًا وأفئدة. وبارك الله في الضيوف الذي أتونا وكتب الله أجورهم ونعمل منهم المزيد من الزيارات. وبالأخير لا يتسع لنا المقام إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع المصطفى محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، وأن يعيننا في مواجهة هذا العدوان الذي يتعدى علينا ويحاصرنا. ونسأله تعالى أن يسقينا القيت الهادي من الدرار النافع الضار من سلطان الجاهدين وكل أعداء الدين، ونتقبل منا جميع طاعاتنا إليه بكلام بشرف الفاتحة وصورة إخلاص بعد البراءة من أعداء الله. ثم روح المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: الله

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أصفار أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبعفون، أصالة وتواصل.
9: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
1: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام.
11: تاريخ حي.
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام.
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
12: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
12: حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian
12: إلى اعتراف ترامب فشل
1: الحقيقة
12: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصر
1: بلسانين الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم العزف الإسرائيلي
12: بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع
14: والمستشفيات.
12: حارس الازدهار الأمريكي
13: from the US prosperity guardian
1: الحقيقة بلسانين.
15: هل يمكن للنار أن تحرق النور؟ أم هل يستطيع غبار الأرض أن يدنس ألق السماء؟
16: Can fire ever extinguish the light? Can earthly dust ever dim the glory of the heavens?
15: في ظلام دنيا تدعي الحضارة وتتغنى بحرية الكلمة يقف مجرم متطرف يدعى غلانغ المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية يستل نار كرهه للمرة الخامسة خلال عامين فقط.
16: In a world that claims to champion civilization and free speech, a radical extremist named غلانغ, a candidate for the US Senate in Florida, has once again turned to hatred. His fifth such incident in just 2 years.
15: من قلب ميامي أمام الكاميرات وبضحكات هستيرية مستفزة يسكب حقده على أقدس كتاب عرفته البشرية يحرق نسخة من القرآن الكريم ويطأ بأقدامه الساقطة كلمات الله التامات مستهزئا بمشاعر ملياري مسلم يسكنون هذا الكوكب.
16: In the heart of Miami, he burned a copy of the Holy Quran before the cameras, mocking its sacred verses and the faith of 2 billion Muslims worldwide.
15: لم تكن هذه الجريمة زلة قلم ولا فعلة عابرة في لحظة غضب، بل هي حلقة في سلسلة ممتدة من حرب معلنة ضد الإسلام.
16: This was no isolated outburst. It was another episode in a wider campaign of hostility toward Islam.
15: ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجروع نفسه على إحراق كتاب الله بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان. وقبلها لم يجد سبيلا للدعاية الانتخابية الرخيصة إلا أن يضع المصحف الشريف في فم مجسم الخنزير.
16: In May the same man burned the Quran near a mosque in Dearborn, Michigan. Earlier he even used the Quran in a peg statue as a cheap campaign stunt.
15: أي انحطاط قيمي هذا وأي رسائل عداء صريحة يريدون إيصالها إلا أنها حرب معلنة تستهدف أقدس المقدسات وتتجدد في مينابيولوس وغيرها دون أن يرفع العالم المدعي للحرية إصبعا لوقفها.
16: What does this say about the values of a society that claims to defend freedom? These provocations continue in Minneapolis and elsewhere, where the so-called free world does nothing to stop them.
15: يقولون لكم هذه حرية تعبير، فيا لها من حرية مكيلة بمكيالين زائفين.
16: They call it freedom of expression, yet this freedom clearly comes with 2 very different standards,
15: إنها الازدواجية الغربية في أبهى صورها المقيتة، فيها يصبح انتقاد الصهيونية معاداة للسامية، تقام لها المحاكم وتجيش لها القوانين. أما الإساءة إلى القرآن العظيم وشتم نبي الرحمة فإنها ديمقراطية، حرية شخصية. This is Western double standards at their worst. Criticism of Zionism can be condemned as anti-Semitism, while insulting the Quran or the Prophet is dismissed as democracy and personal freedom. إنها ليست أفعالا فردية لمجانين يغردون خارج السرب، بل هي حرب علنية الملامح يرعاها نظام أمريكي صهيوني يتسع زوره من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد، ووصولاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخطط شامل لتجريد الأمة من مقدساتها. These are not merely isolated acts by extremists. They are portrayed as part of a border campaign spanning the United States, Europe and the occupied Palestinian territories, an effort to strip Muslims of their sacred values. ولكن الأشد إيلاماً من الجريمة نفسها هو الموقف المقضي عليه بالصمت. But more painful than the offense itself is the silence that follows. أين نامت عيون 52 دولة إسلامية؟ أين أمة الملياري مسلم يكتفون بالمشاهدة الباردة ويشاهدون كتاب ربهم يحرق فلا يتحركون؟ لا علاقة اقتصادية قطعت، ولا سفيرا طرد، ولا قنصلية أغلقت، ولا بضائع قطعت. We are the 52 Muslim countries. Where is the voice of 2 billion Muslims? They watch the Quran being burned and take no meaningful action. No economic ties are served. No ambassadors expelled. No consults closed. And no boycotts imposed. هذا الصمت المهين هو الوقود الذي يشجع الصهيونية وأذنابها على التمادي في الجريمة والإغال في الدم والتغول في الأرض. لقد ظن الأعداء أن هذه الأمة قد ماتت ولن تستفيق. This silence only emboldens further crimes, bloodshed and aggression. The enemies have come to believe that this nation is dead and will never rise again. إلا أنه وسط هذا الظلام الدامس والصمت المميت يبقى هناك استثناء يماني عظيم. Yet amid this darkness and silence, one remarkable exception remains: Yemen. نعم، هنا أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. Yes, Yemen, the land of faith and wisdom. شعب لم يرتضي الوهن ولم يقبل بالهوان، خرجوا يملؤون الميادين، يرفعون المصاحف فوق الرؤوس ويعلنونها صريحة: إن القرآن كرامتنا وبدونه أرواحنا. A people who refused to bow to humiliation, they went out to the streets, raising the Quran high and declaring that defending it is a matter of dignity worth sacrificing for it. من أرض سبأ وحمير ينطلق الصوت الذي لا ينام، يقول للعالم كله: إن كان حكام المليارين قد باعوا الموقف بالسلام الرخيص، إن أهل الحكمة هم درع المقدسات وحراس العقيدة الصادقون. From the ancient land of Sheba and Himyar comes a voice that refuses to fall silent. While some leaders may have traded principle for a cheap peace, Yemenis see themselves as the defenders of the sacred and guardians of their faith. إلى متى ستستمر مهازل الغرب في حق مقدساتنا؟ ومتى يخرج الموقف الإسلامي من حدود الغضب المؤقت بين الجدران إلى خطوات عملية رادعة تضع حداً للمجرمين؟ How long will these Western provocations against our sacred beliefs continue? When will Muslim outrage move beyond words and become meaningful action, capable of deterring those responsible? إن الحرب عقائدية والمعركة معركة وجود وهوية، وفي نهاية المطاف سيزول الباطل ويجف نفط المنافقين، وسيبقى القرآن شامخا خالدا كما وعد رب العالمين. This is more than a political struggle. It is a battle of faith, identity and existence. In the end, falsehood will fade, while the Quran will endure, just as God has promised. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ونصيحة: كونوا مع القرآن كي لا تكونوا
16: في هامش التاريخ. We have sent down the reminders and will surely preserve it. And as an advice, stand with the Quran so you will not be left on the wrong side of history.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين.
4: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العزل الإسرائيلي
6: بلغ دوما
7: فلم يعد
8: يستهدف المطارات
9: ومصانع
10: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
1: أدميشن
2: الحقيقة بلسانين.
11: سام اف ام
12: كادر ومعرفة،
11: خطة ومنهج،
12: علوم ومعارف،
11: قضايا وتواصل،
12: جماهيرية تامة
11: ومنوعة بامتياز.
12: سام اف ام
11: إذاعتك أنت.
13: جارح بشليل.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على محمد وآله، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هاي أصحابنا الكبير والصغير داري إن دبور اليمن ومشاكل اليمن مشاكلنا بين بيناتنا، وما دخلت البلاد في هذه الحالة إلا من احتراس السعودية. والناس داري، حتى أخواننا الذي في المناطق الجنوبية داري وبسروا أفعال السعودية. لاحين يا أصحابنا في المناطق الجنوبية، منكم الأب، منكم الأخ، منكم الأخت، منكم الأم، إحنا شيء واحد والبلد واحد والدم واحد. القوات المسلحة اليمنية ما بتستهدف إلا لا شيء حشد بحشدها السعودي، بنستهدفه. إذا بنقول لكم أو معسكر أو مخازن أسلحة أو غرفة عمليات أو ما وقع بتقوم بها السعودي داخل بلادنا بنستهدفه. هذا الكلام يقع في روسكم. لا عن قتل جاهل، ولا عن قتل مدني، ولا عن قتل كلب، ولا دم، ولا دجاجة. أما أنتو بني آدم سامحنا ما نسخاش لو قد بما قد به. لا يمكن أن هذا يقع مننا. فخلوكم ناس واعيي وكل واحد ينتبه، لا يفعلوا نثرات ويقولوا هو إحنا، هو إحنا الحوثيين. ماشي، هذا الكلام ما يقع إلا تنتبهوا وتخلوكم واعيي. وهذا بتحشد السعودية في هذا الوقت وفي هذه المرحلة للمه، أنه اليوم 12 سنة وإحنا محاصرين ومعتدى علينا، 4 سنين وخلق الله بيتفاوضوا ما أخذوا شطري، لا خرجنا بنتيجة ولا شيء إلا يقال حزة غضلنا. وأنتوا قد أنتوا دارين بمعاملة السعودية، وهي رأس المشاكل والحصاء الذي مركب على اليمن من السعودية. قمنا نحاصرهم حصاء مقابل حصاء، هذا قد بيحشد، وإحنا قمنا بسم الله على كاكري جلع جدوي. أي واحد كذا بنقول لكم إخواننا في المناطق الجنوبية، إذا أنتوا عندكم علم إن هذا المكان فيه قيادة السعودية أو غرفة عمليات أو مخازن أسلحة أو موقع يتجمعوا فيها السعودية، وخروا افرقوا انقلوا، لأنه هدف مشروع للقوات المسلحة. يتي كذاب نقول لكم وخروا، ما نزيد نفعل لكم، ما نزيد نسوي لكم. قد اطلعتوا على البلاد كاملة ما وقع فيها، قد انتوا دارين أغبقى. اليوم 12 سنة والسعودية بتلوث وتعوث داخل البلاد، بنستهدف سفن في البحر سعودية والناس طالعين نازلين ما بنحاكي حد. وهذا كذا قال يحمل سفينة السلاح، بالله عليكم هذا آدمي حق صلح ولا جاء من أجل سلامة اليمنيين؟ حد بحاجته؟ لا حد يشتي سلامته ولا حد يشتي لشي، يرحلف في حاله ويدي ما عنده. البحر بيطلع وينزل عالم ساعة ما أذر، أحد قد تحاكى مننا ولا تضرر مننا ولا صح مننا إلا من هو في صف السعودية. بنتيها ظاهر يا ظاهر، أي واحد هيدخل للسعودية أو يخرج من السعودية ممنوع ممنوع، لأنه محاصر لنا محاصر لنا. الشعب بيموت يا خلق الله، ناس من الحصار وناس من الجوع وناس من كل التغذية وناس من كل الأدوية، ويا ما نخلي على رأسها كذا وبس. عطفينا الغيرة، عطفينا الدم، عطفينا الكبيلة، عطفينا الإنسانية. عاد احنا أهل الإسلام احنا يا رجال بيحرقوا القرآن ولا دولة بتصيح ولا حد يتحاكى، ما هم من مسلمين هذولة. قاتل على روحك. فكذاب نقول لكم أبناءنا وأخواننا وآباءنا وعقال وأحرار الجنوب بشكل عام احنا أخوتكم، وروسنا تجاه روسكم، يعلم الله من سابع سماء إن الكلام هذا باطن وظاهر. أنتوا أخوتنا وإحنا أخوتكم، والدم واحد والحال واحد والبلاد واحدة، وإن إحنا بنتألم على ما بيقع عندكم من السعودي ومن تحالف وراه يخرجوا من البلاد وعد سبر بلادنا، وكل واحد في حالة، لا نشتي سعودي ولا لنا بسعودية هيمنة ووصايا ما عبش، والبلاد بلاد الناس جمعة، ومن سبر بحذية فوق روسنا من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب، حي الجود من أين ما جت، وصايا خارجية من الآن وصاعدا يمنع من عنبات وتقتضع يد أي واحد يطاول على سيادة اليمن وأحرار اليمن ورجال اليمن. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
13: جارح بشلي
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
15: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
10: بسط لي المساله عشان افهم.
15: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
10: ما لها؟
15: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
10: وما
15: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوهو.
15: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
16: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
17: يقول عم نلقاهم
15: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
17: عاي أخرونا.
15: بالعكس، سوي فحصك وروح.
17: والنتائج
15: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
10: أوهو.
15: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
18: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
19: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
20: في دعم صراعات اليمن العسكرية
21: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
20: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
21: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
20: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
21: 555-555.
19: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.

شعبي شاهد أكثر على أليس الزعيم الفلاني يفرح عندما يرى نفسه رئيس بلد فيرى نفسه عزيزا؟ لكننا نحن نراه دليلا، لأنه لماذا أنت على الرغم من القوة التي تمتلكها، الجيش، الأسلحة المتطورة، الشعب الكبير، الشعب الكثير العدد الذي أنت تحكمه، فلماذا أنت دليل؟ لماذا أنت دليل لا تستطيع أن تقول كلمة جريئة؟ ليس هذا هو معنى المطلوب. كل واحد منا لا يرضى لنفسه أن يكون في مقام أي زعيم من هؤلاء الزعماء، فنراهم هم أدل منا. الذلة التي حصلت بسبب الآخرين، بسبب أعداء الأمة فقهرونا جميعا، نحن نرى الزعماء أكثر ذلا منا. لماذا؟ نرى أنهم كيف أصبحوا هكذا وبأيديهم كذا وبأيديهم كذا ويمتلكون كذا وكذا إلى آخره. أليست هي مقومات العزة لديهم؟ هي من منبارنا ما يعزز الشاهد الكبير على أنهم أذلاء أكثر منا أمام الأعداء الذين أذلونا جميعا نحن وهم. فإن العزة لله جميعا جميعا. حزب الله أليس يبدو أمامنا عزيزا؟ والزعماء يعرفون أن ذلك الحزب وزعيم ذلك الحزب يبدو عزيزا. وهل يمتلكون شيئا مما يمتلك الآخرون؟ لا. من أين هذه العزة؟ هي العزة الإيمانية، فإن العزة لله جميعا.

القوات المسلحة تستهدف تحشيدات سعودية في المخا ومارب وتوقع فيها خسائر مادية وبشرية كبيرة. بن حبتور: استمرار التحشيدات ومحاولات فرض المعادلات لن يعفي السعودية من التبعات وستقابل بالرد. تراجع حاد في الحركة التجارية للموانئ السعودية منذ إعلان قرار الحظر اليمني في يوليو الماضي. أهالي شهداء الأطفال في بلدة أنصار جنوب لبنان يدينون جريمة العدو الإسرائيلي ويطالبون السلطة اللبنانية بالتحرك. صحة غزة تحذر من توقف إمدادات الأكسجين وقصر تحت الحصار تواجه الضم القصري لليوم الثامن. طهران: لا يمكن إعادة القواعد الأمريكية إلى وضعها السابق، وفقدان المركز يفاقم مأزق حاملات الطائرات.

افتتاح دورة مهرجان الرسول الأعظم 13 وفعاليات في العاصمة والمحافظات ابتهاجا بقدوم المولد النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. مسير ليلي مضيء يشق العاصمة المنورة صنعاء ابتهاجا بحلول الربيع المحمدي وفرحا بقدوم المولد النبوي الشريف. وفيما تكتسي العاصمة المنورة حلتها الخضراء ترسم على الضفة المقابلة بالحديد والنار خطوطها الحمراء، وتثبت معادلات الحرية والكرامة منعا للملاحة السعودية وردا على الخروقات في العمق السعودي ودكا للتحشيدات السعودية داخل السيادة الوطنية. وبينما تمضي في مسار تحول جديد تتشكل ملامحه مع الربيع المحمدي كما اعتاد شعبنا في كل عام، يؤكد جبل الأنصار والفاتحين لقادة الجاهلية الثانية الذين أعادوا مظاهر الانحلال القيمي وشريعة الغاب من قصر اليمامة أن استمرار التحشيدات محاولات فرض معادلات عسكرية جديدة في الجغرافية اليمنية ستقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة، وأن محاولة نقل التصعيد إلى الأراضي اليمنية لن يبعد الأراضي والمصالح السعودية عن نيران التداعيات ولن يعفي السعودي من المسؤولية ومن التبعات. وفي التبعات الأولية تبرز من الميدان مؤشرات نجاح معادلات يمن الجهادي والحكمة والإيمان بأعمدة دخان تتصاعد ولا تهدأ من منشآت أركو وسكن اليرقض وخسائر متصاعدة لا تحصى في صفوف تحشيداتها ماديا وبشريا، وتراجع حاد في الحركة التجارية داخل موانئها على أن قادم أعظم ما لم يتراجع حكم كبير.

0: يعالج أسباب الحرب ويذعن لشروط الصدام واستحقاقات بلا من ولا أذى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: السعودي نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء سبان القوات المسلحة استهدف تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مارب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت وكالة سبا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى، وتم تدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. تنتقل عمليات القوات المسلحة بين نقاط حساسة في إيقاع شبه يومي يشكل مسرح ضغط ميداني متكامل يرسي معادلة إزالة التهديدات السعودية الوشيكة.
2: أعمدة الدخان تتصاعد من مخازن أسلحة تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وصحراء مأرب. هذه العمليات للقوات المسلحة المتنقلة بين نقاط حساسة لا تقاس فقط بنتائجها المباشرة، بل أيضا بتأثيرها التراكمي مع فرض صورة ميدان غير مستقر في إيقاع شبه يومي يشكل مسرح ضغط ميداني متكامل يرسي معادلة إزالة التهديدات السعودية الوشيكة. لكن هذه العمليات تبلور تحولا استراتيجيا أوسع من ضرب تحشيدات الغزو من الداخل إلى واقع تفرض فيه قواعد اشتباك جديدة تتقن حرب التجفيف المركب للعديد والعتاد المعادي، ما ظنته مملكة قرن الشيطان كمينا استراتيجيا نصبته لليمنيين يحبط يوميا ويرتد عليها. القوات المسلحة تعيد توظيفه لصالح فرض خيارات صنعاء بشكل قسري على الرياض. المجامع المحشدة في ربوع اليمن المحتلة تتآكل، تطاردها صواريخ التحرير، ويستكين العدو السعودي خشية تعاظم تصاعد النيران في ساحة المملكة نفسها باعتبارها واقعا كل شيء، المجيش والممول والقاتل العابر للحدود. وهذا الانتقال اليمني إلى وضع ليس قائما على معادلة الضربة المشروعة والاعتداء السعودي الآثم يجعل المعتدين أمام معادلة أكثر تعقيدا. وهنا تحديدا يكمن التحول في مسار الصراع من محاولة سعودية لإحداث صدمة فاصلة داخل اليمن عبر ما بني من جيوش احتلال إلى فضاء اشتباك تتلقى فيه الضربات وتخشى الانخراط فيه بشكل كلي ولو على الأقل راهنا، خشية الذهاب إلى مستنقع استنزاف لا تملك أدوات حسمه وترهنه بتحرك أوسع من الأمريكي والإسرائيلي المهزومين في اليمن سابقا. وهذه معضلة سعودية معمرة، فهي تضع كل بيضها في السلة الأمريكية دون أي اعتبار بالتجارب السابقة أو دراسة للمتغيرات اللاحقة. فلثمان سنوات خلت رهن المعتدي على القوى العظمى والأدوات والتوصيف للسعودي نفسه دون أي فائدة، لكنه مع ذلك يعود إلى البدايات حتى مع انقلاب أدوات السيطرة إلى قيود، ومن هنا تواجه المملكة فجوة حاسمة. الاستدارة اليمنية إلى خيار مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضرورة وطنية قد تنتقل إلى مسارات خطية جديدة برأي مراقبين تقود إلى تعطيل قدرة فعل المحتلين أو أي نتائج مهمة، وهو سياق يؤكد أن الميدان لا يزال يمتلك الكلمة الفصل وأن الاقتدار فيه بفضل الله هو حقيقة صلبة تحمي الجغرافيا وتصون السيادة وتفرض الحقوق ولا تستجديها.
1: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة. وقال بن حبتور في تصريح لوكالة سبا إن محاولة نقل التصعيد إلى الداخل اليمني عبر قوى وأدوات محلية رخيصة من المرتزقة لا تغير من طبيعة المسؤولية عنه ولا تعفي الجانب السعودي الذي يقف خلف هذا المسار من المسؤولية عن نتائجه وتداعياته. واعتبر بن حبتور أن الرهان على الدعم الأمريكي الصهيوني ونقل المواجهة إلى الداخل اليمني وإدارتها عبر قوى محلية عميلة للخارج بما يسمح للطرف السعودي بالبقاء بعيدا عن تبعات التصعيد هو رهان خاطئ. وتابع: لا يمكن القبول بتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة مفتوحة للمواجهة مع بقاء الأراضي والمصالح السعودية بمنأى عن تداعياتها ورد فعلنا بما يتناسب وطبيعة الحدث. واختتم عضو السياسي الأعلى تصريحه بالقول: يبقى الطرف الأقصر أو الطريق الأقصر لتجنب التصعيد واضحا وهو وقف التحشيدات والإجراءات العدائية والانتقال من إدارة الأزمة وممارسة الضغط على اليمن إلى معالجة أسبابها وتنفيذ استحقاقات السلام بصورة جادة ومسؤولة. أظهرت أقمار أو صور أقمار صناعية حريقا حول خزانات نفط عدة في مصفات أرامكو بجيزان عقب الضربة اليمنية الأخيرة على المنشأة ردا على انتهاك السيادة واختراق أجواء محافظتي صعدة والجوف. وتظهر صور أقمار صناعية جديدة منخفضة الدقة التقطها القمر لاندسات 9 مؤشرات محتملة على هجمات الطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت الأسبوع الماضي مصفات جيزان التابعة لأرامكو. وتظهر آثار أو تظهر آثار احتراق حول عدة خزانات لتخزينات النفط. وكشفت بيانات الهيئة العامة للموانئ السعودية عن تراجع حاد في الحركة التجارية عبر الموانئ السعودية في مؤشر على نجاح قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية منذ يوليو الماضي ردا على الحصار السعودي لليمن. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للموانئ السعودية انخفاضا في حركة البضائع خلال يوليو الماضي بنسبة تقارب 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في مؤشر جديد على تقلص حركة التجارة عبر الموانئ السعودية. كما انخفض إجمالي الحاويات التي جرى تداولها بنسبة 17% فيما سجلت الحاويات الخارجة من الموانئ تراجعا لافتا بنسبة تقارب 42%. وانخفضت الحاويات الداخلة بنسبة 14.66% بينما تراجعت الحاويات التي يتم نقلها عبر الموانئ إلى وجهات أخرى بنسبة 15.35% وامتد التراجع إلى عدد السفن التي وصلت وغادرت الموانئ مسجلة انخفاضا بنسبة 25.26% كما انخفض عدد العربات التي تم نقلها عبر الموانئ بنسبة 24%. وتراجع عدد الركاب بنسبة 10.19% ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض أكبر سجلته الموانئ السعودية خلال يونيو الماضي تراجع حجم البضائع المتداولة عبر الموانئ بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ما يعني استمرار تراجع حركة الموانئ السعودية للشهر الثاني على التوالي. أفاد مراسلنا في محافظة صعدة بأن العدو السعودي استهدف بقذائف المدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية. تكتسي العاصمة صنعاء باللون الأخضر في مظهر من مظاهر الابتهاج بذكرى المولد النبوي الشريف.

0: في مظهر من مظاهر الفرح والابتهاج بقدوم مولد خير البشرية وسيد المرسلين، هنا كل شيء يحتفي ويحتفل. الجبال تبدو أكثر مهابة وهي تكتسي باسم محمد، البيوت والمساجد، الحارات والمباني والسيارات تبدو أكثر جمالا وبهاء وهي تسخ ضرارا بجميع أنواع زين المناسبة. مع حلول ذكرى مولد سيد الأنام يتسابق المجتمع مع الزمن في كيفية تعبيرهم عن الفرحة بهذه الذكرى، بما يعكس ارتباط اليمنيين الوثيق بخاتم المرسلين.
1: الجبال غير عادي رغم الظروف الاقتصادية المنهكرة جراء الحصار الغاشم من السعودية والصهاينة، إلا أنه الإنسان اليمني بطبعه في المواقف الوجدانية والروحانية يبذل من قوت يومه.
2: اليوم بفضل الله قمنا بتزيين السيارة، وهذا من التعبير عن الفرح باحتفال مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وربما الإنسان قد يضيع من المال الآلاف لأشياء بسيطة وهي شيء لا تنفع ولا تضر، بينما هذا شيء من الرفع لذكرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: وهذا أقل شيء نقدمه احتفالا بمولد الرسول، وأقل واجب
4: وإحياء ذكرى مولده باللون الأخضر بالزينة بأسماء رسول الله بالإشارات بالشعارات لإحياء المولد.
5: يلا يا شعب نفرح نذكر محمد وآله.
0: أفراح المولد ترتسم على كل مظاهر الحياة، حيث تكتسي البيوت حلتها الخضراء وتتحول السيارات إلى لوحة فنية خضراء لتنسج في الطرقات لوحة حية بهية تعبر عن مدى الفرحة والابتهاج بالذكرى المباركة. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
6: توافد المواطنون من أنحاء العاصمة صنعاء إلى ميدان السبعين لتنفيذ مسير ضوئي ليلي بالسيارات تعبيرا عن الفرحة والوفاء والمحبة لرسول العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله.
7: مسير ليلي فرايحي يبدأ من هنا من ميدان السبعين مرورا بشارع الستين إلى شارع المطار ثم إلى التحرير وصولا مجددا إلى هنا إلى ميدان السبعين.

0: والذي بعث محمدا بالحق، لو الدماء الذي في عروقنا لونها أخضرا لزينا بها الجدران، ولو أن عظامنا تضيء لزينا بها الشوارع حبا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: عيد ميلاد النبي هذا الساعة الذي نولد من جديد.
2: احنا خرجنا مسير المولد النبوي الشريف، ونقول لأعداء الله ان احنا ما يضيون في هذا الإسلام.
3: نحتفي برسول الهداية ورسول الرحمة، وهذا دلالة على مدى ارتباط الشعب اليمني برسول الرحمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه دلالة بأننا نجتمع على حب الرجل الواحد الذي به سننتصر إن شاء الله.
4: مستعدين
3: للتضحية بأولادنا بأرواحنا بما نملك.
2: وخذان مستعدين للتضحية في أي موضع يضعنا السيد سلام الله عليه.
5: ولنا العزة أن احنا نشارك في هذا المولد العظيم، مولد رسول الله ومحبة في نبي الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
6: سنظل هكذا دائما، واحتفال وجزينا على حسابنا كمان، لا نخاف أحد.

0: كلنا فداء لرسول الله.
1: إن شاء الله أن سيكون المتغيرات وسيتغير الواقع بعد هذا المولد بإذن الله.
2: الرسالة للعالم كلها أننا نحتفل الوحيدين في هذا العالم، نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذا الرسالة هي في حمل الرسالة، وهناك أنصار مستعدون للتضحية لإكمال المشوار، وهناك أيام قادمة من الوفاء للرسول وعصيبة على الكفار واليهود والمنافقين. من العاصمة صنعاء محمد الجبلي، المسيرة.
1: إلى لبنان، حيث أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار خلال تشييع شهداء مجزرة أنصار، أكد أن سلاح المقاومة لا يزال موجها إلى صدر العدو الإسرائيلي.
2: فالسلاح ضرورة في مثل هذه الأيام، والكل يعلم أن هذا السلاح منذ أن وجد لم يوجه في يوم من الأيام إلى الداخل، إنما كان وما زال موجها إلى صدر العدو الصهيوني القاتل. ولذا السلاح.
1: وأكد النائب علي عمار أن جرائم العدو من نتائج المفاوضات، مطالبا السلطة اللبنانية بوقف المفاوضات العبثية مع عدو لا يفهم سوى لغة القوة أو لغة القوة.
2: هذا العدو لا ينفع معه سوى لغة واحدة، ألا وهي لغة المقاومة. ومن أمام هؤلاء الشهداء المقدسين أتوجه بخطابي إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء. يا فخامة الرئيس، يا دولة رئيس مجلس الوزراء، اسحبوا أيديكم من هذه المفاوضات العجلة التي لم يتأتى منها سوى الخزي والعاري لهذا الوطن وللناس معه.
1: وشيع جمع من اللبنانيين شهداء مجزرة أنصار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تأكيد المشاركين على التمسك بخط المقاومة ودعوات إلى السلطة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
3: ستة نعوش، بيت كامل يحمل اليوم على الأكتاف بعدما مسحت غارة صهيونية غادرة وجوده من القيد. أربعة أطفال رحلوا في حضن أهلهم، انتهت الضحكات تحت الركام، ونامت العائلة نومتها الأخيرة. حضور سياسي وجمع من المحبين والأقارب توافدوا إلى روضة الزهراء في الضاحية الجنوبية لبيروت ليرمقوا النعوش بنظرة الوداع الأخيرة، ويوصل رسالة تتحدى كيد العدو.
4: تعكس مدى الإجرام العدو الإسرائيلي وتجرعه على المدنيين وعدم التزامه بأي مسألة لها علاقة بوقف اطلاق نار، وبالتالي هذا يظهر مدى الإجرام الذي يتمتع به هذا العدو، ويظهر مدى العجز عن أن ينال من المقاومة فيأتي لينال من شعبها، من أفراد الناس الصغار والكبار الآمنين في منازلهم.
5: أول رسالة بحب أوجهها أنا للمقاومة، اثبتوا نحن معكم، نحن قدامكم. وتاني رسالة للعدو، بقول له كد كيدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا.
3: من قلب هذا الوجع يتفجر سخط شعبي عارم بوجه السلطة السياسية في لبنان، رفضا لأداء حكومي يصر على التفاوض على دماء الشهداء.

يعين العدو الصهيوني على مزيد من الدماء والجرائم لكسر إرادة هذا الشعب، فيما تراهن بيروت على نصر تخلقه هذه الدماء. من الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: مشددا على أن الأمريكيين أن يعلموا أن هذه إيران، وإذا ارتكبوا أي خطأ فسيكونون عبرة لغيرهم عبر التاريخ. وأشار اللواء حاتمي إلى أن كل من يقتل أو يؤسر ويسلم أو كل من يقتل أو يأسر أو ويسلم جنديا أمريكيا معتديا سيحصل على مكافأة تعادل 30,000 دولار. وأوضح أن إيران بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين. بين المطالبة بفتح مضيق هرمز والادعاء بالسيطرة عليه، تتأرجح تصريحات المجرم ترامب خلال الفترة الماضية. ولتغطية على تناقضه المثير للجدل، يتحدث حينا بمنطق المقاول الساعي لفرض الإتاوات، وتارة أخرى بلغة القوة والرغبة في تحويل المضيق إلى أرض أمريكية.
1: في عالمه الافتراضي على التروس السوشيال، لا يكتفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخلط الأوراق السياسية وحسم المعارك، بل يقرر أحيانا إعادة كتابة جغرافية العالم وخرائط البحار والمحيطات، متسلحا بخيال جامح وسجل حافل من الأكاذيب والهلوسات التي تثير الحيرة. مع إيران ومنذ اللحظة الأولى لشن العدوان عليها، لم يبخل علينا المأزوم ترامب بوابل من التصريحات التي تتحدى قوانين الفيزياء والمنطق معا.
2: نحن نمتلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الوقت الراهن، هم لا يسيطرون عليه، قد يقدمون على فعل شيء ما، حينها سنطيح بهم.
1: ادعاءات متكررة بقدرته السحرية على إنهاء كل شيء في 5 دقائق وبضربة واحدة، تدمير حضارات وفتح مضائق والسيطرة عليها واحتلال بلدان والتحكم بمقدراتها، بينما تظل الأزمات تتراكم كالجبال مع قصص وهمية عن أسرار وبطولات عسكرية لا يعرفها سوى ترامب.
3: عليهم أن يفتحوا مضيق ترامب، أقصد مضيق هرمز، عفوا على هذه الزلة.
1: القمة الكوميدية أو بالأحرى الهلوسة الترامبية وصلت ذروتها مؤخرا مع ملف مضيق هرمز. ترامب الرئيس المضطرب العاجز عن كسر جدار الحماية الإيرانية أطلق تصريحه الأسطوري بأن هرمز سيكون قريبا أرضاً أمريكية خالصة، وهو ما اعتبره البيت الأبيض مجرد مزحة، ما يوحي بأن إدارة البيت الأبيض تحولت بأكملها إلى مسرح برامج كوميديا وكاميرا خفية.
4: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
5: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تهزم بشدة، سأعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أرض تابعة للولايات المتحدة. هذا صحيح في الأساس، لدينا الحصار، لا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا ذلك.
1: ما أكثر مزحات الرئيس الواقع بين مستشارين وقوات تبحث عن مصحات نفسية ومتحدثين يوزعون حبوب المهدئات على العالم، إذ لم يكتف ترامب بإشعال النار في مضيق هرمز وإحداث أكبر صدمة في أسواق الطاقة العالمية، بل قرر تحويل الممر المائي الدولي إلى بسطة أو كشك على كورنيش نيويورك.
6: لقد أبرمنا 10 اتفاقيات مع هؤلاء الناس دون جدوى، ولذلك سنضربهم بقوة شديدة، وسوف نحافظ على أمن المضيق، بل ربما نديره، سنصبح حماة المضيق، ويجب أن يتم تعويضنا لقاء ذلك.
1: للولايات المتحدة دول العالم ممتنة لحروبها وجرائمها، وعليها دفع رسوم مرور على كل سفينة تعبر المضيق الإيراني لتصب في خزينتها، وكأن هرمز مسجل باسم الرئيس الأمريكي في الشهر العقاري، والأغرب اعتبار هذا الحق حلالاً زلالاً لأمريكا وحراماً وبيلاً على إيران. في منطقة الخليج والشرق الأوسط بل وفي العالم أجمع، يتوهم ترامب أن الجغرافيا تابعة لشركاته القابضة، وأن الخرائط فيها تطبيق إلكتروني يمكن تعديل حدوده بإصبعين، يمنح كيان

0: العدو الصهيوني الجولان السوري وأراض في فلسطين ولبنان، أما في هرمز وجزيرة غرينلاند فيدعي ملكيتها الخاصة.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الهجمات على القاعدة الأمريكية في البحرين بداية العدوان على إيران أدى لمفاقمة الأزمة التي يعيشها طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بين رعب الصواريخ والمسيرات الإيرانية وإهمال القيادة الأمريكية، تتفاقم أزمة طاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن البالغ 5000 شخص والمنتشر منذ 9 أشهر ليصبح حديث الأوساط الرسمية والشارع الأمريكي. وفي جديد أخبار حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن، تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سلطت فيه الضوء على أحد أسباب ما تواجه الحاملة من أزمة، حيث أكدت أن استهداف قاعدة البحرية في البحرين وتدميرها بصواريخ ومسيرات إيرانية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب أدى لمشاكل في الإمدادات لحاملة الطائرات باعتبار القاعدة المركز اللوجستي الرئيسي التي اعتمدت عليه البحرية الأمريكية لعقود ومكان الاستراحة للبحارين. الصحيفة كشفت أن البحرية الأمريكية اضطرت لوضع خطة بديلة لمواصلة إطعام البحارة للقيام بمهامهم، ووقع اختيارها على جزيرة دييغو غارسيا لتكون مركز إمدادها ونقطة شحن رئيسية على بعد حوالي 2200 ميل من خليج عمان بحسب مسؤول عسكري أمريكي، وهو ما يفسر إطلاق إيران صاروخين باتجاهها. وبالرغم من خطورة الموقف الذي تواجهه الحاملة على مستوى الإمدادات وتدهور الصحة النفسية للبحارة ومحاولات الانتحار بحسب الصحيفة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من الموضوع في محاولة للهروب من الاعتراف بوجود مشكلة، بل إنه رد على سؤال حول طول مدة الانتشار للحاملات بالقول: هذا غير صحيح، ليست طويلة بما يكفي على الإطلاق. وكذلك كان رد وزير الحرب هيكسيث، ما أظهرهما غير مبالين بأرواح طاقم الحاملة. وفي ظل حقيقة ما تواجه حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعلى هامش زيارته للمنطقة، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر حاملة الطائرات للمرة الثانية في محاولة لمحاصرة الأزمة ورفع المعنويات وسط الانهيار النفسي لطاقمها. ينعكس العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران أزمات في صفوف قواتها المنتشرة وأزمات داخلية في الولايات المتحدة تعجز الإدارة الأمريكية عن مواجهتها واحتوائها أو تقديم حلول تجاهها، في ظل سخط داخلي يتنامى يوما بعد يوم وشهرا بعد آخر.
1: قالت شبكة فوكس نيوز إن أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى وزير الحرب بيت هيكسيث طالبوا فيها بتقديم إجابات وتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الظروف على متن الحاملة لا تعد استثنائية مقارنة بعمليات الانتشار في زمن الحرب، لكنهم أقروا بأن قضاء البحارة ومشات البحرية أشهرا طويلة من دون التوقف في أي ميناء يمكن أن يشكل عبئا متزايدا عليهم. وتأتي المطالبات في ظل تصاعد التدقيق في أوضاع طاقم الحاملة التي أمضت فترة طويلة في منطقة العمليات دون رسو في ميناء، بينما دافع وزير الحرب الأمريكي عن الظروف على متنها معتبرا أن التقارير التي تحدثت عن تدهورها جرى تحريفها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قائدها براد كوبر أنهى زيارة استمرت 10 أيام إلى الشرق الأوسط شملت 6 دول وحاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب. دعا رئيس لجنة البحث عن المفقودين بقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة دعا الحكومة القطرية إلى عدم تضييع الوقت بدلا من إنكار أسر الطيارين الإيرانيين 3. وقال زاد ينبغي على الحكومة القطرية السماح لفريق الخبراء وتقصي الحقائق التابع للقوات الجوية الإيرانية بالتوجه إلى قطر، موضحا أن نخبة خبراء القوات الجوية الإيرانية تنتظر دخول قطر وإجراء تحقيق ميداني منذ أشهر، واتهم المسؤولين القطريين بالمماطلة وعدم تهيئة الظروف ما حال دون عودة الطيارين إلى إيران، وفيما شدد على دور الصليب الأحمر الدولي في المتابعة الفورية للقضية، حذر من أن الكويت تتبع نهجا مماثلا في التهرب من الإبلاغ عن مصير 4 إيرانيين أسرى لديها. ويأتي تصريح زاد بعد يوم من نفي وزارة الخارجية القطرية للاتهامات الإيرانية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجراحه جراء قصف العدو منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع ظهر اليوم. وأفادت مصادر فلسطينية عن إصابات في استهداف خيمة للنازحين داخل أحد مخيمات الإيواء قرب جامعة الأقصى غربي خان يونس، كما تم نقل مصابين برصاص جيش العدو عقب إطلاقه النار تجاه خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس. وانتشلت فرق الدفاع المدني جثمان طفل شهيد من شارع طينة جنوب خان يونس، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي صهيوني مع إطلاق نار من آليات العدو. إلى ذلك حرض المجرم بن غفير على احتلال كامل أراضي غزة وتشجيع الهجرة وتدمير حماس حد قوله، مهددا بأن سياسة الاغتيال في القطاع لن تتوقف. أصيب عدد من الفلسطينيين في غزة جراء استهداف مسيرة تابعة للعدو منزلا لعائلة رافت أبو خبيزة في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كارثة صحية تلوح في غزة بعد إعلان وزارة الصحة في القطاع توقف ثلثي محطات الأكسجين وتحذيرات من شلل تام بسبب نقص قطع الغيار والزيوت ومنعها من الدخول من قبل العدو الإسرائيلي. مراسلتنا في غزة دعاء روقة رصدت صورة المشهد الإنساني داخل مجمع الشفاء وعادت بالتقرير التالي.
3: يطل الموت برأسه نحو هذه السيدة، حياتها مرتبطة بإسطوانة أكسجين، أمر يبدو سهلا في كل مكان من العالم، لكن في غزة يمكن أن تفقد حياتها وهي المريضة بسرطان الرئة إذا توقف الأكسجين.
4: في البداية كانت يعني تأخذ حبوب اللي هو كان يقولوا إنه بديل الكيماوي، كانت تأخذه من المستشفى التركي. الاحتلال طبعا دمر اللي هو المستشفى التركي، وفيش دكاترة وفيش طب، وهذا الدواء انقطع، خليتها هي بتحتاج للأكسجين، يعني حالتها انهارت بزيادة فهي بتحتاج للأكسجين، وهذا الأكسجين لو انقطع عنها لحظة فبتفقد حياتها.
5: عند نقص هذا الأكسجين لهؤلاء المرضى فإنه يؤثر سلبيا عليهم، لأن مرضى السرطان يكون لديهم في بعض الحالات وخاصة الحالات المتأخرة انتشار في الكبد وأيضا يصل إلى الرئة. هذا الانتشار يؤدي إلى تقليص حجم الرئة في الحصول على الأكسجين، وبالتالي فهم يعتمدون على الأكسجين الصناعي الذي يأخذونه من المستشفيات. فتخيل عندما يكون هذا الأكسجين الصناعي غير متوفر أو فيه انكماش، فإن هذا يؤدي إلى وفاة المريض شيئا فشيئا.
3: أزمة الأكسجين تزداد حدة في غزة مع توقف عدد كبير من محطات إنتاجه في القطاع بسبب نقص قطع الغيار والزيوت التي يمنعها العدو الإسرائيلي.
6: لدينا كان قبل الحرب لدينا 34 محطة توليد أكسجين، الاحتلال أخرج 22 محطة عن العمل. هذه المحطات المتبقية وعددها 12 محطة تحتاج إلى قطع غيار لعمل الصيانة الوقائية والصيانة الطارئة في سبيل استمرار عملها بتقديم الخدمات الطبية للأكسجين المتمثلة في إمداد الأقسام الحساسة للأكسجين مثل أقسام الحضانات، أقسام العناية المركزة والعمليات، بالإضافة إلى مرضى المداومين داخل الأقسام الأخرى.
3: وتعرضت مشافي وزارة الصحة والأجهزة الموجودة فيها إلى تدمير ممنهج من قبل جيش العدو الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، الأمر الذي فاقم من معاناة المرضى يوما بعد يوم.
7: بين الموت والحياة بغزة خيط رفيع، حياة المرضى هنا مرتبطة بأنفاس يوفرها جهاز أكسجين. إذا توقف توقفت الحياة، ودوما الاحتلال هو المسؤول الأول. من داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، دعاء رقاء المسيرة، فلسطين المحتلة.
1: تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكا دبلوماسيا مكثفا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر في قطاع غزة بسبب تعنت العدو الإسرائيلي ورفضه خريطة الطريق وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق. ويأتي هذا التحرك في وقت تتعثر فيه مساعي الانتقال إلى المرحلة الثانية على خلفية رفض كيان العدو لخريطة الطريق التي أقرها مجلس ترامب والمؤلفة من 15 بندا تشمل انسحاب كيان العدو من القطاع وإدخال المساعدات وبدء الإعمار. وأشارت مصادر إعلامية إلى وصول المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ولقائه بقيادة حماس بحضور الوسطاء، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل توجهه إلى فلسطين المحتلة غدا الاثنين للقاء قادة في حكومة العدو. وتؤكد المصادر تمسك حماس بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء والمجلس، وتشديد مصر على ضرورة تنفيذ جميع بنودها وفي مقدمتها الانسحاب الصهيوني من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية. في الضفة الغربية المحتلة ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات جراء اعتداءات المغتصبين الصهاينة وعصابات العدو على مدينة الخليل. واقتحمت قوات العدو البلدة القديمة في الخليل وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها ومغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، كما أجبرت الأهالي على إخلاء منازلهم قسرا في بلدة سلوان. وهاجمت قوات العدو ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قسرة جنوب نابلس بعد حملة مداهمات طالت مدنا وبلدات في الخليل ورام الله ونابلس وجنين، حيث داهمت قوة خاصة تابعة لجيش العدو منزلا في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة وسط تحركات عسكرية في المنطقة. ويواصل المغتصبون الصهاينة لليوم الثامن على التوالي حصار عدد من العائلات الفلسطينية في منطقة قصرة بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية وتأمين جيش العدو، فيما تمنع أي محاولات لإيصال المساعدات إليهم بما فيها سيارات الإسعاف.
8: لليوم الثامن على التوالي وتحت حماية جيش العدو وآلياته، يواصل المغتصبون الصهاينة حصارهم لمنازل فلسطينية في منطقة رأس العين في بلدة قصرة من الضفة الغربية. المنازل المحاصرة منذ 9 أغسطس تؤوي نحو 13 شخصا بينهم أطفال، بعد أن أقام المغتصبون بوابة حديدية على الطرق المؤدية إليها، مما عزل الأسر بالكامل ومنعها من الدخول أو الخروج، كما يمنع الصهاينة عنهم الماء والغذاء، وقبلها قاموا بقطع الكهرباء، ويتعرض للمضايقة من يحاول الوصول إليهم أو إيصال المساعدات، كما حدث مع سيارات الإسعاف التي هاجمها مغتصبون أثناء محاولتها إيصال الإغاثة. وقبل ساعات حاول ناشطون فلسطينيون وأجانب إيصال الغذاء والمياه إلى العائلات المحاصرة، لكن جيش العدو منعهم بدعوى أن المنطقة عسكرية مغلقة. ووصفت منظمة العفو الدولية ما يحدث بأنه إرهاب استيطاني منسق واستراتيجي. تؤكد المعطيات والأرقام الدولية ما هو أفظع من حصار منازل قصرة، فأكثر من 1400 اعتداء استيطاني سجل منذ مطلع العام، كما أن تنسيقا ميدانيا بين هجمات جيش العدو والمغتصبين يسفر عن مصادرة الممتلكات الفلسطينية وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية يهدف لإخلاء الأرض وتهجير أصحابها. بين واقع الحصار والتهجير القسري ووقائع الاستيطان والضم الفعلي، يجري على الأرض تنفيذ إعدام الدولة الفلسطينية بمباركة الصمت العربي وتشجيع التجاهل الدولي. محاصرة منازل قصرى شاهد على معركة مصيرية تتجاوز الحدود والمصطلحات إلى مهددات وجودية.
1: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 43 توغلا وتحركا عسكريا لقوات العدو الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوب سوريا خلال النصف الأول من أغسطس الجاري، ترافقت مع مداهمات واعتقالات ونصب حواجز وأعمال تجريف وشق طرق بالتزامن مع توغل جديد في الرفيد وجبات الخشب وتفتيش منازل الأهالي.
9: 6 آليات عسكرية للعدو الإسرائيلي تدخل قرية الرفيد بريف القنيطرة وتفتش منازل الأهالي، ودورية أخرى تتوغل في جبات الخشب، فيما ينصب حاجز عسكري في صيد الجولان. مشاهد لم تعد استثنائية في الجنوب السوري، بل باتت جزءا من واقع ميداني يتكرر بصورة شبه يومية. فخلال النصف الأول من أغسطس الجاري وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 43 توغلا وتحركا عسكريا للعدو في ريفي درعا والقنيطرة. تركز القسم الأكبر منها في حوض اليرموك وجبات الخشب ومحيطها. المشهد لا يقتصر على دخول الآليات وخروجها، مداهمات للمنازل، تفتيش للمدنيين، اختطافات لساعات، إقامة حواجز مؤقتة وقطع طرقات وتحليق للمسيرات والطيران المروحي، إلى جانب تجريف الأراضي الزراعية والحراجية وشق طرق وترميم أخرى. وفي حرش الشحار ومحيط الصمدانية ووادي الرقاد تترافق هذه التحركات مع أعمال هندسية تعيد رسم طبيعة الأرض نفسها، وهنا تكمن دلالة أخرى، فالعدو الإسرائيلي لا يتحرك فقط بمنطق العملية العسكرية المؤقتة، وإنما يراكم وقائع ميدانية تجعل وجوده أكثر رسوخاً وتدفع بالمنطقة الحدودية تدريجياً نحو واقع أمني وعسكري جديد. اللافت أن هذا التوسع الميداني يجري فيما تنشغل سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا بترتيباتها السياسية والأمنية والإقليمية، بينما يستمر الجنوب السوري في دفع ثمن غياب أي قدرة فعلية على حماية الأرض والسيادة. وهكذا لا يبدو السؤال اليوم عن توغل جديد للعدو الإسرائيلي فقط، بل عن المسار الذي يراد للجنوب السوري أن يسلكه، وعن حدود ما يمكن أن يتحول من إجراء مؤقت إلى واقع دائم.
10: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: افتتح بالعاصمة صنعاء مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في نسخته 13 بحضور رسمي وشعبي واسع.
1: نور الله، لوحة فنية إبداعية افتتح بها مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته 13، والذي تنظمه مؤسسة الإمام الهادي الثقافية في مشهدية محمدية تتجدد كل عام وتهفو إليها قلوب المحبين لسيد العالمين.
2: في هذه الليلة المباركة نفتتح الدورة 13 من مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي بلوحة فنية مميزة تتناول قبس من سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعنوان نور الله. تتخلل إن شاء الله المهرجان ومسابقاته وفعاليته تقديم عدد من الأعمال الإنشادية المميزة والكليبات الإنشادية المميزة، كما سيقدم المهرجان إن شاء الله عدد من العروض المسرحية.

0: يتخلل مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته الجديدة مسابقات في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد لفئتي الكبار والأشبال والشعر العربي، كما سيتخلل المهرجان تقديم ما يقارب 50 عملاً إبداعياً تجسد معاني المحبة والولاء لخير الأنام.
1: يتميز هذا العام بحضور ومشاركة من كافة محافظات الجمهورية في مسابقة الإنشاد والشعر العربي الفصيح، وفي مسابقة الإنشاد الأشبال، وفي مسابقة القرآن الكريم للأشبال، وسوف تحظى بقية أيام المهرجان بمسابقات وعروض مسرحية ومشاركات رائعة جدا.
2: المهرجان يأتي في إطار التدشين للاحتفال الأعظم الذي ستشهده الأمة، هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للثاني عشر من ربيع الأول.
3: ما عرفناه إلا بالصادق الأمين.
0: هذا وتستمر يوميات المهرجان حتى الجمعة الثامن من ربيع الأول بفعاليات صباحية وأمسيات ليلية تزهو بها القلوب بنور طه في واحدة من مظاهر الاحتفاء بالرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
4: بحلة جديدة وبتوقيت العشق المحمدي تنطلق اليوم أعمال ومسابقات مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في نسخته 13 في لقاء يتجدد كل عام، لقاء يجمع أصالة الثقافة وصوت الموهبة وجمال الفن الهادف في رحاب من تسمو وتسكو به القلوب والأنفس. من العاصمة صنعاء إسماعيل المضواحي، المسيرة.
5: وشهدت مختلف المؤسسات والوزارات بصنعاء فعاليات إنشادية وخطابية بزخم واسع وتفاعل كبير احتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.

0: صنعاء في ذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وآله تزدهي فرحا ويتأهب بنوها بلهفة وشوق ليوم فارق ومشهد نبوي إسلامي متفرد. هنا الفعالية الرسمية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة في زخم متصاعد، حيث نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والجهات التابعة فعالية مركزية زخرت بفقرات فنية وكلمات معظمة لكتاب الله المقدس ونبيه المعظم. هنا الحاضرون يستلهمون من الذكرى أسمى معاني الإيمان وقيم الإسلام المحمدي الأصيل. وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري نظمت فعالية محمدية تزامنت وأخرى لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الفعاليتان زاخرتا بنفحات نبوية من وحي الذكرى وصاحبها صلوات الله عليه وآله. وبحضور مفتي الديار اليمنية أحيت مؤسسة بنيان التنموية ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية محمدية هدى قرآنية. كما شهدت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة فعالية فنية إنشادية تماما كهذه الفعالية النبوية لمكتب الأشغال العامة بالأمانة، فرحا وابتهاجا باقتراب ذكرى ميلاد النور والهدى صلوات الله عليه وآله. إلى ذلك نظمت هيئة الأوقاف والإرشاد ومؤسسة اليتيم فعالية جامعة بالمناسبة العظيمة، وأخرى نظمها بريد فرع الأمانة، إضافة إلى هذه الفعالية للسلطة المحلية لمحافظة حضرموت، والجميع في حضرة النبي الأكرم يجددون العهد له بالتمسك بنهجه والسير وفق خطاه في سبيل الله.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
15: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
16: كل عام وأنتم محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.

شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محبوبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: غزل
1: يا سيدي.
2: بسم الله بسم الله
3: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

لك لله اكبر طاعه فاجئ مدهش وذهل وبهم قد يدعى

0: الحكم الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: الرحمن الرحيم، سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولا
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أقسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية. كل جنبه.

هنا ثمانية النصر، حي على خير الرجال. بمعنويات عالية وبإرادة وعزيمة لا تلين، يستمر التحرك الشعبي وأيضا تحرك القوات المسلحة اليمنية لانتزاع الحق المسلوب لمواجهة الطغاة والمستكبرين. ولأنها قضية عادلة، الجميع يتحرك، الجميع يتأهب، الجميع يعلن حضوره وجهوزيته واستعداده لمواجهة الطغاة والمستكبرين.

حي على خير الرجال، مسار يتصاعد ويتحرك فيه خيرة الرجال من أبناء شعبنا اليمني قدما في مسار الأعداد، في مسار الاستجابة لله عز وجل. حي على خير الرجال بالاشتراك مع وزارة الدفاع اليمنية. حي على خير الرجال بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأركان العامة، شعبة التعبئة العامة، دائرة الثقافة الجهادية، دائرة التوجيه المعنوي. حي على خير الرجال بالتعاون مع القوة الصاروخية اليمنية. سلاح الجو اليمني المسير. القوات الجوية والدفاع الجوي. القوات البحرية والدفاع الساحلي. الأعلام الحربي. دائرة التصنيع العسكري وأقسامها: المدفعية، القناصة، الهندسة، الدروع. مباشرة وعلى الهواء ثمانية النصر، فيلق القدس الإذاعي. هنا حي على خير الرجال. إذاعة سام اف ام، صوت الحكمة اليمنية، على الترددات 93.5، 99.3 و 99.1. حي على خير الرجال بارتباط مباشر بين ترددات فيلق القدس الإذاعي، إذاعة الرسالة اف ام، بصيرة وجهاد، على التردد 89.1. إذاعة صوت الثورة من المنطقة العسكرية المركزية، على التردد 105.9. إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية، على التردد 95.5. إذاعة صوت الأحرار، إذاعة كل الجبهات في أراضينا اليمنية الحرة وفي أراضينا اليمنية المحتلة، جيزان ونجران وعسير، على الترددات 106.5، 94.9، 88.4، 106.1 و 90.3. إذاعة الاقتصادية، الأرض والإنسان، على التردد 93.3. إذاعة 21 سبتمبر، صوت الجيش اليمني في عموم جبهات ومحافظات يمن الأنصار، على الترددات 89.5، 90.5، 94.7، 103.5، 93.5، 89.5، 91.5، 88.5، 88.9. إذاعة الجوف، هي لنا ما هي لهم، على التردد 88.1.

مباشرة وعلى الهواء في هذه الحملة الشعبية المستمرة، حي على خير الرجال، حيث يلتقي كافة الرجال في طريق العزة والكرامة. وقضية أبناء شعبنا اليمني باتت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نتنازل وإما أن نستمر وأن ننتصر، ومحال محال أن يتنازل الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الذين قدموا التضحيات في كل المراحل وفي كل السنوات وفي كل اللحظات، دفاعا عن كرامتهم، عن عزتهم، عن عنفوانهم، عن حضورهم، عن حضارتهم وتاريخهم. اليمن مستمر برجاله الأوفياء في تحركه الفاعل والمؤثر في مواجهة الطغاة والمستكبرين. هنا حي على خير الرجال.

ونحن نتوهج نورا و جهادا وعطاء نتيجة تحركنا على خطى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ونحن على أعتاب الذكرى الأهم والأعظم في التاريخ الإنساني، هذه الذكرى التي نتزود منها كيف ينبغي أن نكون في مواجهة الطغاة والمستكبرين، هذه الذكرى التي تعتبر محطة إيمانية نرسخ من خلالها الوعي والإيمان والثبات، ونجسد فيها القيم والمبادئ على أرض الواقع. ونحن نضيء بنور النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله هذا التحرك، هذا العطاء، هذا الحضور، هذا البذل، هذا الإحسان، هذا الإيثار، هذه المواقف التي تواكب أبناء شعبنا اليمني هي ثمرة من ثمار التولي والالتزام والتحرك بخطى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كيف لنا أن نثبت؟ كيف لنا أن ننتصر؟ كيف لنا أن نتألق؟ كيف لنا أن نسند المستضعفين في غزة؟ كيف لنا أن نقف مع المظلومين في كل مكان، في لبنان وإيران والعراق وفي مختلف البلدان؟ كيف لنا أن نقول كلمة الحق في زمن الصمت والخذلان؟ كيف لنا أن نواجه الطغاة والمستكبرين؟ تحالفات مرت وأتت تحالفات أخرى بغية هزيمتنا وكسرنا وبغية إسقاطنا، لكنهم في المحصلة سقطوا، ونحن بقوة الله عز وجل ازددنا حضورا، ازددنا انتصارا، ازددنا ثباتا، ازددنا عنفوانا، لأننا مضينا في خط النبي، لأننا تمسكنا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. في كل قرية، في كل عزلة، في كل مديرية، في كل مدينة، في كل زاوية، هنا محمد، هنا محمد، هنا محمد، به انتصرنا، به واجهنا، به هزمنا، به أسقطنا كل الطائرات وضربنا كل الحاملات، به واجهنا كل التحالفات، وبه بإذن الله سننتصر عليهم وبقوة الله.

ما أكثر التساؤلات التي يطرحها العامة من أبناء هذه الأمة؟ ما هو السر؟ ما هو السر الذي جعل اليمن بهذا العنفوان وبهذه القوة؟ ما هو السر أمام هذا الحضور وأمام هذه الفاعلية وأمام هذا التهديد؟ ما هو السر الذي جعل من أبناء شعبنا اليمني بهذه القوة؟ بلا شك أن من هم محمديون يعرفون السر. طه سر قوتهم، لأننا تمسكنا بالنبي ونهج النبي في مواجهة الطغاة والمستكبرين. هكذا كنا وهكذا سنستمر وهكذا سنبقى بإذن الله، بإذن الله عز وجل. عندما يحشد العدو السعودي تحالف يضم بين طياته أكثر من 17 دولة للاعتداء على بلد فقير لا يمتلك من الإمكانات سوى الشيء القليل، وبعدها بساعات يتفاخر العدو السعودي بذلك التحالف الذي شكله بأنه دمر كل شيء وقضى على كل شيء، ولكن لم يصلوا إلى شيء بقوة الله عز وجل. خرج الشعب اليمني وقال أمام العالم بأكمله: متوكلون على الله وثابتون بقوة الله عز وجل ومتمسكون بنهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي لا يمكن هذا النهج القويم الذي لا يمكن أن يرضى بالظلم وبالضيم على المستضعفين مهما كانت حدود الإمكانات وحدود أيضا صدوة العدو الذي يستهدف المستضعفين. بذلك تحرك الشعب اليمني، وبذلك واجه أبناء شعبنا اليمني على مدى أكثر من عقد من الزمن، وفي تلك السنوات فيها ما فيها من الإنجازات، فيها ما فيها من الانتصارات، فيها ما فيها من الضربات التي صدرها أبناء شعبنا اليمني للأعداء. قالوا بأنهم سيحسموا، قالوا بأنهم سيستطيعون حسم المعركة، ولكنهم لم يصلوا ولن يصلوا إلى شيء. بل نحن بقوة الله عز وجل من استطعنا أن نحقق الإنجازات على أرض الواقع. أين هي السعودية؟ أين هي تحالفاتها؟ تلاشت

محمد صلوات الله عليه وعلى آله. اليوم عندما ننظر إلى واقع هذه الأمة التي تخلت عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تخلت عن نهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تخلت عن طريقة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أصيبت بالإهانة بالاستكانة؟ لأنها تركت أحد الركائز وأحد الدعائم الأساسية التي يقيناً توصلها إلى النصر، إلى العزة، إلى الفلاح. اليوم ما تعيش هذه الأمة من تراجع وضعف وضعة هو لأنها تخلت عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كيف لهذه الأمة أن تتعايش مع ما حصل بحق أبناء غزة على مدى أكثر من 4 سنوات، من 2023 وحتى هذه اللحظة، والعدو الصهيوني يستهدف أبناء غزة؟ كيف لهذه الأمة التي نبيها محمد لا يكون لها أي موقف؟ هذا نتيجة لماذا؟ لأن الأمة انحرفت عن مسار النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وتجلى الالتزام والتمسك بنهج النبي في من فيكم يا أبناء شعبنا اليمني، بتلك المواقف، بتلك الصواريخ، بتلك المسيرات التي ضربتم بها وواجهتم بها الشيطان وأدوات الشيطان. لم تبالوا بكل تلك التهديدات، قالوا سنفتح أبواب الجحيم، قلتم نحن ثابتون ونحن بالله أقوى، واستمريتم في المواجهة، قالوا أنهم سيحسموا وقلتم نحن بالله مستمرون وثابتون، قالوا وقالوا وحشدوا وجمعوا ومضوا في استهدافهم ودمروا وقصفوا ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيء. كل ذلك لأننا تحركنا بيقين، بإيمان، بتمسك بالمبادئ، بالقيم، بحضور وفاعلية وتأثير. هذا اليوم هو إحدى الثمار، ثمار الحب والتمسك بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وإذا ما أرادت الأمة أن تعود وأن أيضا تدافع عن نفسها وعن مقدراتها وعن مقدساتها وعن كتابها، ينبغي لها أن تحضر أو أن تتمسك بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لكي تعود في مواجهة الأعداء والطغاة والمستكبرين. حي على خير الرجال، مستمرون في خط النبي، مستمرون في مسار النبي، مستمرون في مسار القرآن، مستمرون في استجابتنا، في تحركنا، في حضورنا الفاعل في كل الجبهات وعلى كافة المستويات.

مهما حاول الشيطان وأدوات الشيطان أن يحاصروا حب النبي في عقولنا وفي تحركنا وفي وجداننا وفي ضمائرنا وفي كيان كل يمني لن يستطيعوا. اليوم هؤلاء يحاربون الله ورسوله والقرآن الكريم، ومن المؤكد أنهم مهزومون بقوة الله، والعاقبة للمتقين. لذلك عبر فيلق القدس الإذاعي مستمرون بقوة الله عز وجل في مواجهة الطغاة وفي انتزاع حقنا، مهما كانت التهديدات، مهما كان أيضا حجم السخرية والعويل الذي يأتي من مجلس الأمن ومن أدوات مجلس الأمن ومن تحركات الباطل بأكمله، مهما كان الحديث ضد أبناء شعبنا اليمني بقوة الله عز وجل، مستمرون بإرادة وعزيمة وإصرار لا يمكن أن يكسروا هذا الإصرار وأن يدحروا هذه الإرادة الصلبة التي يتحرك بها أبناء شعبنا اليمني. طبعا عندما نتحدث عن ذكرى المولد وعن أيضا إحياء هذه الذكرى التي يرتبط بها أبناء شعبنا اليمني ارتباط وثيق، أجدادنا وآباؤنا وأجدادنا أجداد الأجداد أحيوا هذه الذكرى وارتبطوا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، واليوم أبناؤهم وأحفادهم أحفاد الأنصار يسيرون على نهج آبائهم، وأيضا يستجيبون لله الذي قال في كتابه العزيز فبذلك فليفرحوا. اليوم نفرح لأننا نحيي نعمة من أهم النعم التي من الله بها على هذه الأمة التي كانت في تيه في ظلام، التي كانت تعاني من الجاهلية. اليوم عندما نحيي هذه الذكرى نحن نستجيب لله ونتحرك بما يريد الله عز وجل. ولذلك انظروا إلى الأثر عندما يحيي أبناء شعبنا اليمني، انظروا إلى المنافقين الذين هم مرآة لأثر وفاعلية تحرك المؤمنين من أبناء هذه الأمة، انظروا إلى أثر وفاعلية الإحياء عند الصهاينة. اليوم يشتكي الصهاينة من كيفية الإحياء ومن أهمية الإحياء ومن آثار إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. لذلك إذا كان هذا الأمر يغيظ الأعداء، يغيظ الصهاينة، يغيظ الأمريكيين، يغيظ الشيطان، نحن مستمرون، لأن هذا الأمر فيه جهاد، فيه عبادة لله عز وجل، فيه أيضا رضا لله عز وجل. والدليل والشاهد على ذلك مستوى الصراخ والعويل الذي يتعالى من أولئك الأعداء والمنافقين الذين يستهدفون هذه الأمة. طبعا أبناء هذه الأمة وكما تحدثنا نتيجة لتخليهم عن الجهاد وعن التحرك كما تحرك النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نتحدث عن الجهاد نتحدث عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي كان في مقدمة الغزوات، الذي كان في مقدمة الفتوحات، الذي كان في مقدمة المواجهات مع أعداء الله في بدر وحنين وأحد وفي كل الغزوات. كان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله هو من يتقدم تلك الغزوات، هو من يضرب، هو من يخطط، هو من أيضا يواجه الأعداء. واليوم البعض من أبناء هذه الأمة يرون أنفسهم مكلفين فقط بالدعاء على الكفار وعلى أعداء هذه الأمة فقط، وكأنهم يريدون لأنفسهم نصرا وحاجة أعظم من النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بما معناه اليوم البعض يخاف على نفسه ولا يتحرك ويريد أن تحسم المعركة فقط بدعوة. لا، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بذل الوقت والدم والجهد في سبيل الله عز وجل ليصل بأبناء هذه الأمة إلى الحضور في مواجهة الأعداء، وإلى أيضا وقت كل المخططات التي تستهدف هذه الأمة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله واجه أعظم المؤامرات وأعظم الدسائس والمكر من اليهود والنصارى،
بالرغم من ذلك لم يعتكف ولم يلتزم بالمسجد فقط، ويدعو على أولئك المنافقين وعلى اليهود والنصارى فقط. تحرك، تحرك بسيفه، تحرك بجهده، تحرك بدمه، تحرك وحشد المؤمنين من أبناء هذه الأمة. هذا ما الأمة بحاجة إليه، هذا هو النهج، هذه هي المحطة التي نتزود منها. لذلك ندعو أبناء هذه الأمة إلى إحياء مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الالتزام بخطى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه يعيدها إلى المسار، المسار الصحيح، المسار المحق في مواجهة الأعداء. لا أن تكون أمة مذعنة، أمة خائفة، أمة ذليلة. لم يكن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ذليلا، بل كان عزيزا، بل كان شديدا، بل كان مؤمنا في مواجهة الأعداء. لم يختبئ النبي في زوايا المساجد وفي زوايا بيته خوفا من مواجهة الأعداء، بل تحرك في كل اتجاه وفي كل مسار، بل جهز وأعد واستعد وخاض مختلف التحديات ومختلف الصعوبات لإيصال رسالة الله عز وجل. ونحن اليوم أحفاد الأنصار ملزمون بأن نتحرك في خط النبي، ونرى نتائج ذلك التحرك على أرض الواقع. اليوم ما نعيشه من انتصارات، ما نعيشه من آيات ومعجزات، كل ذلك لأننا نتحرك بما يرضي الله عز وجل، لأننا نستجيب لله عز وجل. كل هذه الانتصارات التي هزمت على إثرها أمريكا، وهزمت كل الأدوات، وهزم بقوة الله عز وجل مشروع الشيطان والباطل والضلال، هي لأننا تحركنا بإيمان وصدق وتمسك بالإسلام المحمدي الأصيل. المسؤولية علينا كبرى يا أبناء شعبنا اليمني في أن نقدم المبادئ والقيم التي هي من عمق وأصالة الدين الإسلامي إلى أبناء هذه الأمة. اليوم كل الضربات، كل الانتصارات، كل الخطوات التي نخطوها هي خطوات محمدية، نمثل النبي بهذا النهج، بهذه الأخلاق، بهذا الحضور، بهذه المواقف، بهذا الألق الذي يتألق به أبناء شعبنا اليمني. حي على خير الرجال عبر ثمانية النصر، فيلق القدس الإذاعي، مستمرون وثابتون وبإرادة وعزيمة محمدية أصيلة في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

بلا شك أيها الرجال يا أبناء شعبنا اليمني أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله سيباهي بنا بإذن الله عز وجل يوم القيامة أمام الجميع، جميع الأمم. لماذا سيباهي النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بيمن الإيمان والحكمة بأحفاد الأنصار بالأنصار؟ لأنهم ببساطة لأنهم قارعوا الباطل، لأنهم تمسكوا بنهج النبي، لأنهم لم يتركوا المظلومين والمستضعفين وحيدين أمام الهجمة وأمام الطاغوت وأمام الشيطان، لأنهم توحدوا واعتصموا وصدروا أروع الملاحم، لأنهم رغم ما بهم من جراح وعدوان واستهداف لم يقفوا عند حدود معينة في مواقفهم، بل واجهوا وجابهوا كل العالم الصامت والمتخاذل والمصطف ضد المستضعفين من أبناء هذه الأمة، لأنهم لم يتركوا أبناء غزة حين تركهم 2 مليار مسلم، بل حين تركهم العالم عندما تخلى عن الإنسانية وعن القوانين وعن كل المبادئ. لأن الأنصار وأحفاد الأنصار لم يتخلوا عن المستضعفين وواجهوا كل الصمت والخذلان. سيباهي بنا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أمام جميع الأمم، لأننا محمديون في مواقفنا، محمديون في تحركنا، محمديون في صدقنا، محمديون في مقارعة الباطل، أشداء على الكفار رحماء بينهم. سيباهي بنا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هذا يقينا، هذا يقينا. ولذا نحن مستمرون في أعدادنا، في استجابتنا لله الذي يقول لعباده المستضعفين وأعدوا لهم. نحن يا الله محمديون في أعدادنا، محمديون في استجابتنا، محمديون في تطبيق المبادئ والقيم على أرض الواقع. 7-6-3-3-4-5. نعيد ونكرر الرقم ونحن نحيي هذه الذكرى. أيضا نتحرك بقوة، بإيمان، بشجاعة، بصدق، بعزيمة في مسار الإعداد في مواجهة الطغاة والمستكبرين الذين يتربصون بأبناء هذه الأمة، بأبناء هذا الشعب، يتربصون بنا عبر مختلف التصعيد وبمختلف الوسائل، يستهدفون هذه الأمة. وأمام هذا الاستهداف نحن نتحرك بعزيمة، بإصرار، بصدق وانتماء حقيقي إلى الدين الإسلامي وإلى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي هو القائد الفعلي لهذه الانتصارات. نجاهد تحت لواء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. 7-6-3-3-4-5.

0: 7-2-6-3-3-4-5 لكل الرجال، لكل الأحرار من أبناء شعبنا اليمني. ونحن نخوض هذه المعركة، نخوضها بكل إصرار وبكل عزيمة. لن يستمر الوضع على ما هو عليه، هنالك اليوم معادلات يتحرك بها أبناء شعبنا اليمني، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وللتذكير، لا زالت معادلة الحصار مستمرة حتى هذه اللحظة، ولا زالت الموانئ السعودية أيضا تعيش تحت الحظر، تحت أيضا قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة في البحر الأحمر وفي مختلف الاتجاهات. وأيضا هنالك تصعيد، وهنالك أيضا تحرك مستمر للقوات المسلحة اليمنية. وفي المقابل، العدو السعودي يحاول أن يحرك أوراقه وأدواته في مختلف الاتجاهات، وهنالك أيضا استهداف مركز ودقيق ومباشر من القوات المسلحة اليمنية للعدو السعودي ولتحشيداته ولكل الأسلحة والإمكانات التي يرمو بها العدو السعودي استهداف أبناء شعبنا اليمني. بقوة الله عز وجل هنالك ضربات مركزة وتعلن عنها القوات المسلحة اليمنية بين الحين والآخر، وتثبت هذه الضربات بأن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بحماية أبناء شعبنا اليمني، وأيضا بمواجهة الطغاة والمستكبرين. وأيضا في المقابل، أبناء شعبنا اليمني ملتزمون برفض القوات المسلحة اليمنية بكل ما تحتاجه، بالرجال، بالأموال، بكل ما تحتاجه. اليوم الشعب اليمني كله بأكمله شعب مدرب وجاهز بأن يكون في صفوف القوات المسلحة اليمنية. وأكثر ما يخيف العدو هذه المعادلة التي يتحرك بها أبناء شعبنا اليمني. الجميع اليوم مدرب، الجميع اليوم أيضا واعي ومتحرك ومستبصر بنور الله عز وجل. الجميع اليوم جاهز وأيضا على استعداد تام لخوض هذه المعركة ولخوض هذه الجولة التي بإذن الله عز وجل نرى أيضا نهاية العدو السعودي الذي ظلم وتكبر وتجبر على أبناء شعبنا اليمني. تخيلوا أن العدو السعودي وأدوات العدو السعودي يخوضون هذه المعركة بغية ظلم أبناء شعبنا اليمني، بغية غلق المطارات، بغية سلب اليمن سيادته واستقراره وأمنه وإمكاناته. يخوض العدو السعودي وأدواته هذه المعركة، وأهدافهم أن يحرموا أبناء شعبنا اليمني إمكاناتهم ومقدراتهم، وأن يستمروا في السيطرة على أبناء شعبنا اليمني. بينما نخوض هذه المعركة بأهداف مقدسة، بأهداف سامية، أن نفتح مطاراتنا، أن نسيطر على اليمن، أن لا يكون للسعودي أي سطوة على أبناء شعبنا اليمني، أن نعبد فقط الله عز وجل، وأن لا نكون عبيدا لا للسعودي ولا للأمريكي، وأن لا يكون للأمريكي أي حضور. اليوم نخوض هذه المعركة لاسترداد مرتبات أبناء شعبنا اليمني الذي تلذذ العدو السعودي بمعاناة أبناء شعبنا اليمني وبنهب هذه الثروات وهذه المرتبات. اليوم نخوض هذه المعركة لإخراج الثروات اليمنية التي يرفض النظام السعودي أن نخرجها من الجوف ومن مأرب وفي مختلف المحافظات اليمنية. اليوم نخوض هذه المعركة أيضا لتحرير المناطق التي سيطر عليها العدو السعودي، ويعيش أبناء تلك المحافظات المعاناة والمأساة والظلم والاستكانة في ظل السيطرة السعودية على تلك المحافظات. اليوم نخوض هذه المعركة لكي لا يكون اليمن موطئ قدم للأمريكي، لئلا يكون اليمن منصة من منصات التطبيع أمام هذه الأهداف السامية وأمام هذا التحرك. الله ناصرنا، ومن نصر إلا من عند الله، حتما ويقينا الله عز وجل إلى جانب المستضعفين، ولن يكون لأولئك إلا العجز والهزيمة والفشل، كما هزمت السعودية منذ بدء عدوانها على اليمن وبضوء أخضر أمريكي، وهزمت أمريكا بقوة الله عز وجل، وهزمت كل التحالفات مجددا ودائما وأبدا سيهزمون، هذا وعد الله وكان حقا، علينا نصر المؤمنين. اليوم ما دمنا مؤمنين بهذه القضية، بهذا التحرك، مؤمنين بعدالة هذه القضية، النصر والغلبة والفلاح من الله عز وجل. ولذلك الدعوة مجددة ومؤكدة لكل الرجال من أبناء شعبنا اليمني، 7-2-6-3-3-4-5 لكي نحظى بنصر الله، لكي أيضا نهزم أعداء الله. حي على خير الرجال.
1: يا سعودي نفسك والله لا نطاع في الراسك.

التحية على خير الرجال للسعودي للأمريكي للصهاينة لكل الأدوات، وإن عدتم عدنا بمعنويات عالية بثبات بيقين بقوة الله عز وجل، سيأتي النصر والغلبة لعباد الله المتقين. عبر فيلق القدس الإذاعي كنا وسنستمر بإذن الله عز وجل في هذه الحملة، الحملة التي نغيظ بها أعداء الله ونستجيب فيها لمن؟ لله، من هو على كل شيء قدير. بقوة الله عز وجل تباشير النصر تلوح في الأفق، وانكسار وهزيمة الأعداء بقوة الله عز وجل نراها بإذن الله عز وجل عما قريب. حي على خير الرجال عبر فيلق القدس الإذاعي، هذا الفيلق الذي به ومن خلاله ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى التحرك وإلى الدخول في دورات طوفان الأقصى عبر هذا الرقم 7633 45، وأيضا عبر العقال والمشائخ والوجاهات الاجتماعية في كل المدن والقرى والعزل، هي متاحة للجميع لنستجيب لله عز وجل ولنتحرك بما يرضي الله عز وجل. سنبقى يا خير الرجال مع إحدى الزيارات العسكرية التي من العنوان فيها ما فيها من الوعي، فيها ما فيها من الثقافة، فيها ما فيها أيضا من المواقف لأبناء شعبنا اليمني، بل لخير الرجال الذين سبقوكم إلى معسكرات التدريب. هذه الزيارة تحت عنوان وإن عدتم عدنا، وبصوت أبناء شعبنا اليمني وبصوت خير الرجال، وعبر هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، نقولها لكل الأعداء، لكل المتربصين بهذا الشعب، وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

0: ابن جورجاء حياكم الله. حيا حيا.
1: حياك يا ابو
0: محمد. كيف حالكم؟ كيف انتم يا الله؟ كيف انتم يا رجال؟ حياكم الله. يا عوين. كيف حالكم؟ كيف انت؟ كيف انت يا ولي الله؟
2: الحب يا سيدي حمد الحب.
0: حياكم الله. الله
2: من جهه وسهلا مرحبا.
0: الله يحييك كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
0: كيف حالكم؟ الله
2: يحييك
0: حياكم الله. يلا بسم الله.
2: تفكرنا.
0: كيف انت يا ولي؟
3: اهلا يا ابو طالب.
0: وهي زيارة جديدة إلى معسكر جديد من معسكرات حملة الحشد والتعبية. حيا على خير رجال. ونقول لأمريكا وبريطانيا وكيان العدو الصهيوني المؤقت، لسنا أغبياء، لسنا سذجا، نحن أمة القرآن، القرآن الذي فضحكم وكشفكم وكشف نفسياتكم وما تفكرون فيه، وسرد لنا الكثير من القصص والعبر.
4: وبنو إسرائيل في تاريخهم الطويل داخله عبر لنا، ولم نحكي قصة عن أولئك. يقول ما يحصل لأولئك سيحصل لنا نحن. القرآن ليس كتاب تاريخ يتحدث عن قصص للتسلية، ولأن تاريخ بني إسرائيل هو رصيد مهم حافل بالعبر والدروس قدمه لنا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
0: قال لنا أنكم طبيعة فيكم ثابتة، أنكم ناكثون للعهود والمواثيق، لا هدنا معكم.
5: ملعب العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مختلفة، وإن قدموا له فيما فيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروفة بيننا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها، فهم تغيروهم ليس كذلك، لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة مع بغض من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تذكره له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه؟ حتى تتبع ملتهم، واتباع ملته هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها. هذا هو ما لابد منه.
0: نحن ملتزمون من جانبنا، نعم، ولكن هل التزمتم أنتم ومرتزقتكم؟ قصتكم أنه ما به معنا جهاز استخبارات عسكري وقرآني قبل ذلك يكشف لنا ما تعدون له من حرب ومن غزو واحتلال. هالمرحلة القادمة، وأقول لأبناء شعبنا في هذه الزيارة الجديدة، هيقولوا ما لحمود بين هل أقول لكم ليش بنهل؟ لأن إحنا بنعد، ما إحنا مش مسدحين في البيوت، وبنطلع جبال اليمن وننزل وديانها ونتحرك إلى أصحارها وسواحلها. أم يا أبو البتول وأم يا أبو الزهراء وأم يا رجال.
6: عنصر آخر وعامل أساسي من عوامل النصر الإعداد والاستعداد، وهذه مسألة في غاية الأهمية ومبدأ قرآني عظيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يدخل التدريب ضمن الإعداد والاستعداد، أن تعد نفسك للقتال باكتساب المهارات القتالية، تتعلم على السلاح، تتعلم الحركة القتالية، تتعلم التكتيك القتالي، تتعلم الإدارة المعركة.
0: المرحلة المقبلة كما يعلم الجميع إلى حرب لا محالة، حرب لا نخاف منها، وكما يقول السيد حسن نصر الله نحن لا نريد الحرب ولكننا لا نخشاها أبدا.
1: بأي مواجهة؟ نحن لا نبحث عن مواجهة، نعم نحن لن نتوق دماء شهدائنا أكيد، لكن لا نبحث عن مواجهة ولا نبحث عن حرب، ولكن إن حصلت المواجهة سنواجه، وإن حصل وإن فوتتم حربا سنخوض هذه الحرب. لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران، تضربوا مدن عنا نضرب مدن عندكم، تضربوا قرى عنا نضرب مستعمرات عندكم، وإذا حصلت الحرب ما في داعي يعملوا الإسرائيليين عنتريات. الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948. لذلك كفى لعيبا بالنار، ويعرف العدو حدوده والزمن اللي بيهدد فيه، في زمن محور المقاومة طبعا بالتفاصيل، محور المقاومة يتابع بهدوء بحكمة بدقة، يحسب المسافات الزمنية المسافات المكانية، ما في شيء اسمه بدون حساب وعمل عشوائي، ولكن لا أحد يظن ولا للحظة واحدة أن كل ما قال أو كل ما يجري يمكن أن يمس في مكان ما بإرادة وعنوان العزم والقدرة والتصميم على المواجهة وعدم الخضوع والقبول بتغيير المعادلات وتعويض بلادنا للأخطر.
0: يقول الأمريكا ما هوش وحده حمود شرف اللي بيطلع الجبال، بل هو كل رجال اليمن وأطفالها. أبو حرب كيف أنت؟
7: الحمد لله.
0: مدرك كيف كيف معنوياتك؟
7: عالية
0: عالية. ها مكيف وانت بتشوف من المواقع؟
7: أشهد لله أنا مكيف، ومشت سهلة ما عادش تخرج من الموقع.
0: طيب أمريكا أنت بتخاف منها؟
7: والله ما تحسي شعري
0: ولا شعري،
7: لا في رجلي ولا في رأسي.
0: قوة على قوة. يلا سمعت يا أمريكا، حتى أطفال اليمن والله ما بتزي لهم شعر لا في رجلهم ولا في رؤوسهم.
8: وبدلا من أن يدخلهم في معركة مباشرة ونحن كنا نتمنى، نحن لا نخشاهم، نحن لا نخافهم، نحن نعرف ضعفهم ونقاط الضعف الكبيرة عليهم. كنا نتمنى من النظام السعودي، من النظام الإماراتي، كنا نتمنى من الخونة في هذا البلد أن يتركوا أمريكا لتنزل إلى ميدان المواجهة بنفسها لحالها، أن تقاتلنا بجنودها بعتادها بأسلحتها، وتأتي بضباطها وجنودها ليقاتلوا في الميدان.
7: لا في رجلي ولا في رأسي.
0: مثل ما قال الشاعر المتنبي أحمد بن حسين، أي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلقي محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. ها صباح الخير، حياكم الله يا رجال. كيف انتو؟
9: الحمد لله.
0: حياكم الله يا بدر، حياكم الله. حيا حيا. كيف انتو؟
10: طبعا الحمد لله.
0: حياك الله يا وليد. كيف انتو؟ يا مرحبا. يا الله الله.
11: اهلا اهلا اهلا،
0: حياكم الله. كيف انتو يا رجال؟ كيف حالك؟ كيف انت؟ يا الله. اذن هي زيارة جديدة من زيارات حي على خير الرجال عبر إذاعات فيلق القدس الثمان، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعة سام اف ام، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، وإذاعة الجوف، وإذاعة الاقتصادية. سنلتقي فيها بدفعة جديدة من دفعي هذه الحملة التي التحقت بهذه الحملة من خلال اتخاذ أول خطوة، وهو ما ينبغي على كل شاب ورجل. ونحن في العام الثامن من العدوان، وعلى مشارف نهاية الهدنة بعد تمديدها 7-2-6-3-3-5-5-5-5. ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك الى هذا الرقم، وتحرك زي ما تحركوا الرجال اللي عاد نلتقيهم. وعطلنا والله، شوف وانا داني كل واحد بيغتاظ او بيغير او لانه بيسمعهم. ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك، الان جرب شيل تلفونك وارسل. من يمنعك؟ امك ابوك؟ والله ما بيمنعك الا الشيطان ونفسك وهواك. افرايت من اتخذ الهه هواه؟ ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك الى الرقم 7-2-6-3-3-4-5 الرقم للمرة الأخيرة، ترسل إليه اسمك وعمرك ومحافظتك إلى الرقم 7-2-6-3-3-4-5 ونتواصل بك على طول من غرفة عمليات حي على خير الرجال، وننسق لك وتنطلق معنا في حملة الحشد والتعبية. حي على خير الرجال، وحي على خير
9: الرجال،
0: حي على خير
9: الرجال.
0: أصبحونا يا رجال. يلا
10: بسم الله.
0: يلا مصطبح وننطلق إلى ميدان لنلتقي برجال هذه الحملة في نهاية الشهرين الجديدة من ما تسمى بالهدنة، الهدنة الأمريكية المزعومة. ها بلينكين، ها بايدن، ها والعليمي اللي قطع غيار المرتزقة والخونة والعملاء، ها التنابيع الجدد. يلا يلا، بش وقتكم دحين؟ صبوح صبوح، ناكل ام امريكا وكا.

0: أكرمكم الله يا رجال، كثر الله خيركم يا رجال. ما أطعم الصبوح في مواقع التدريب في الجبهات ثاني. يا أبو حرب مع الله. طيب مع الله. طيب يا وعد الله، كيف الحال؟ كيف المعنويات؟ أنت المؤهل العسكري ها؟
1: معنويات عالية فوق السحاب.
0: أنت المؤهل العسكري في هذا الموقع؟
1: أكيد.
0: سلام الله عليك. الأفراد اكتملوا في الفصيلين؟
1: هذا ما قد جول متأخر.
0: يلا
1: خلينا من جود الحين مدخرين. يلا ونبدأ.
0: يلا
2: ترى يا رجال صب صب
0: عجل عجل عجل عجل يا ولي الله.
3: بعد الأدرخ هاي
2: عدلت يا اخوي.
4: سريع سريع سريع سريع على الطاوله سريع. خلي بارك فصيله تاريخ
5: لله
4: وين بنت الله
5: تعالوا
4: تاريخ
5: لله
4: احسن
5: تعد
4: تعالوا تبات جبت انت برفع
3: يا اخوي. هاي
6: قم
3: بعد الاذن خي قم
0: تدرك اخوي.
3: يا دشاء
4: سريع سريع سريع سريع على البحر.
2: ها فصيله نستاريح. وين الصوت؟ الشيء تهز الجبال.

0: حي على خير رجال. بعد تناول وجبة الإفطار ومع شروق الشمس في هذا المعسكر أحد معسكرات حملة الحشد والتعبئة، حي على خير
1: رجال،
0: حي على خير
1: رجال.
0: انطلقنا إلى هذا الميدان لاستطلاع أوضاع هؤلاء المجاهدين وإلى أي مدى وصلوا فيه من الإعداد والاستعداد، ونحن نقول معسكر تدريب وتأهيل ثقافي وعسكري، يعني ليست رحلة ترفيهية أو للاستجمام. سنرتاح فيما بعد عندما تموت أمريكا وعندما نقتل أمريكا، والراحة راحة القلب والتعب تعب القلب. إذا تعبنا وإحنا بنعد لأمريكا فكيف عد بنواجهها؟ هم يا رجال ما به تعب، ما به تعب. تتعب أمريكا، من الذي يتعب يا رجال؟
1: أمريكا،
0: أمريكا. وهذه دفعة جديدة من دفع حملة الحشد والتعبئة، حي على خير رجال. نحن قلنا عندما التقيناكم في مركز استقبال حملة حي على خير رجال، قلنا دفعة
2: وإن عدتم عدنا،
0: دفعة
1: وإن
0: عدتم عدنا. عادوا، عادوا، عاد الأعداء، عادوا فعدنا. اليوم في الميدان نقول عادوا فعدنا في مركز الاستقبال، وإن عدتم
1: عدنا.
0: أما في معسكر التأهيل والتدريب، عادوا
1: فعدنا،
0: عادوا فعدنا، دفعات عادوا وضواء بإذن الله في ميادين المواجهة. ندعس أمريكا
1: دعس.
0: هذه الشيء انطلق، اللي بيتحمس بيسمع الإذاعات الثمان، إذاعات فيلق القدس الثمان، ومن عندك بتشم الصبح وخورة الصبح معنا في معسكر التدريب، وبتسمع هذا الهتافات وهم بيتجمعوا بيقول أخوي ضم يلا بعده بعده. وفصيل الشهيد القائد، فصيل الشهيد القائد، فصيل السيد القائد، فصيلين. وبتتخيل هذا الأجواء وتسمع الصدى وهم بيهتفوا حي على خيران، حي على خيران. بتسمع الصدى، بتسمع إذا انت خاور تلحق بعدهم بس ارسل إلى الرقم الذي أرسلوا إليه 7 6 3 3 4 5 4 5. ترسل اسمك وعمرك ومحافظتك إلى هذا الرقم. قال أبو حرب المنصي، قال ما عب جاعي للغاجة، كل ساعة احنا بنتي آخر رقم، ها انفر لا تزيش للغاجة. أبو حرب المنصي قال هكذا وما قال انفر لا تزيش الغاجر، ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك الى الرقم 7 6 3 3 4 5 7 6 3 3 4 5. يعني 7 6 3 3 4 5 7 6 لحالها والباقي 33 4 5. ترسل اسمك وعمرك ومحافظتك في رسالة، نتواصل بك من غرفة عمليات حملة حي على خير رجال، ونستقبلك في مركز الاستقبال مثل ما استقبلنا هؤلاء الرجال أو ميا رجال. وتنتقي إلى معسكر التدريب، وأنتم الآن في معسكر التدريب أو ميا رجال. كنا في مركز الاستقبال وإن عدتم
1: عدنا،
0: أما في معسكر التأهيل والتدريب عادوا
1: عدنا
0: فعدنا. أريد أن نسمع أمريكا مهاراتكم وما وصلتم إليه مع هؤلاء المؤهلين. وعد الله أبو إياد، أبو صادق، وأبو فلاح مدير الدورة، وأبو علي أيضا سلام الله عليهم، المؤهلين بيبذلوا جهد قذب تشوفوا ما عاد يحتاج لهم شهادة. صح إن أحيانا بيجي لذة هنا ولا هنا ولا ضيقة في شيء ولا ما توفر شيء، أحيانا إحنا في سبيل الله وبنعد وكل شيء بيجي والناس ما بيقصروا، تمام. والأرض أرضنا والوطن وطننا والبلاد بلادنا والحق حقنا. أنتم في أشرف ميدان وفي أقدس ميدان، وأقسم لكم بالله أنكم أشرف وأطهر الرجال في هذا العالم بكله، أطهر الرجال في هذا العالم بكله. ومن أجل يسمعنا المستمع من الشباب والرجال من عمر 18 سنة أو 50 سنة أو ما بين 18 و50، نقول لك يعني عيب والله بعد 8 سنوات وعلى مشارف يعني نهاية الهدنة التي تم تمديدها ما بهدنة ولا بجدتي. مع الوضع القادم إلى حرب مع أمريكا مباشرة لا محالة، وعن ضعف رمش أمريكا في كل منطقة.
3: نحن حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا وحددنا موقفنا ببصيرة وعلى بصيرة، البصيرة التي نستشفها ونستهديها ونقتبسها ونأخذها من كتاب الله تعالى ومن إدراكنا السليم لهذا الواقع الذي نعيشه. ومعلوم لدينا مهما كانت العناوين والذرائع ما يريده الآخرون، على مستوى العدوان على بلدنا رفعت عناوين لتبرير هذا العدوان، ولكن عندما دخل الأعداء إلى المهرة ليجعلوا فيها قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية، وأتى السعودي والإمارات إلى المهرة، إلى حضرموت، إلى سقطرة، إلى ميون،
0: في حضرموت، في المهرة، في الساحل، في تعز، أين ما جو، في نجران، في جيزان، في عسير، بالذات في نجران، وبالذات في نجران والذي إذا متحمس ينطلق في حملة حياة على خير الرجال ويرسل اسمه وعمره ومحافظته إلى الرقم 726-33-45 وعادوا بهنهن، نقول لك يا رجال ما عاد قعش أقل من علي الطيب، التاجر علي الطيب الذي سمعت قصته في الحلقة الماضية.
4: جواري المواطن المجاهد اليمني علي محمد حسين الطيب.
5: علي محمد حسين الطيب،
4: هذا أنت؟
5: نعم
4: هذا أنت؟
5: نعم.
4: وهذه دفعتك، دفعة عدو. يعني أنت الآن في معسكر التدريب أخي علي؟
5: نعم، وأشمخ وأرفع رأسي أننا في معسكر التدريب وأننا ملتحق بأخواني المجاهدين أنصار الله
4: في حملة حي على خير الرجال.
5: نعم.
4: طيب أخي علي، إحنا الآن زرنا أولادك، الآن خلصنا، وإذا سمعوا الناس إحنا بنزور أولادك، زرتهم شخصياً أنا ومعي عدد من الإخوة، وطبعاً ما أنت داري الآن بنتي لك القصة، وأنت في معسكر التدريب.
5: نعم.
4: علي طيب معكم في معسكر التدريب. زرناهم والتقينا بأبو العز ابنك الكبير.
5: نعم ولدي الكبير.
4: اللي عمره 22-23 سنة، والتقينا بالطيب، والتقينا بالبراء ومحمد. البراء ومحمد أولاد زوجتك اللي هي مواليد السعودية صح؟
5: نعم.
4: مالك ذا الحين؟ إذاك مشتاق لهم وكيف؟
5: لا ما أناش مشتاق لهم، بس أننا أحمد الله وأشكره أننا وصلت بين إخواني الصادقين الذي يعني حسوا بمظلوميتي وحسوا بقضيتي ورفعوها يعني إلى كل من يهتم بأخوه
4: في لقائنا الخاص معه أين في معسكر التدريب. والحلقة اللي قبلها وإحنا بنزور أولادها أبو العز والطيب ومحمد والبراء
6: في زيارة ميدانية إلى منزل الأخ المجاهد المرابط في معسكر التدريب، معسكر حي على خير الرجال، الأخ علي محمد حسين الطيب. نحن الآن مع ولده الأكبر أبو العز. كيف حالك يا أبو العز؟
7: الله يسلمك ويعافيك، نحمد الله في نعمه.
6: الله يدي لك العافية. ويرافقني في هذه الزيارة أبو الزهراء. أبو الزهراء كيف حالك يا سيد الناس؟
8: الله في نعمه، الله يبارك له.
6: حياك يا سيد الناس، يلا. وهذا الطيب أيضا أخو أبو العز ابن علي الطيب، حياك يا طيب.
9: أبقاك سلامة.
6: حيا. طبعا وصلنا وإحنا تكلمنا عن إيجارات ولديهم إيجارات سنة تقريبا متأخرات، فإذا بأصحاب البيت في باب البيت، إحنا عندهم في ديوان قالوا بيدقوا لهم في الباب نازل تيجي نزل بسرعة. إيش اسمه اللي نازل؟
10: محمد قطران.
6: ها
0: والحلقة اللي قبلها وإحنا بنجري لقاء ونستمع ونتعرف إلى قصة التاجر علي الطيب.
10: أنا اسمي علي محمد سنة طيب من زمان، اللي في السعودية 14 سنة، وأنا رجل تاجر جملة وتجزاء. فعندما جاء العدوان على اليمن قاموا استغلوا السعوديين الكفلاء، قاموا استغلوا هذا باسم أن المغترب يعني الذي عنده أموال وعنده شيء أنه هو حوثي، أنه حوثي وأنه بيدعم أنصار الله. أنا مباشرة أخذوا أموالي معي إذن المولى. وأخذوا أموالي حتى أننا أصبحت الآن والله لا أجد أينما أقبر.
0: الآن أنت مكبر يعني لما التحقت الآن بحملة حياة على خير الرجال؟
10: التحقت أنا وأولادي.
0: أين أهلك الحين؟ زوجتك ثنتين
10: هم لها أنا لم مستأجلهم في شملة.
4: كم مستأجلهم؟
10: مستأجل بسبعين ألف.
4: سبعين ألف. كم نعم. عليك إيجارة الأخرة؟
10: والله علي حول سنة.
4: سنة.
10: نعم، ومعي 12 ولد وبنت.
4: بالنسبة لإيجارة السنة، إحنا نبصر يعني إحنا ومستمعي حي على خير رجال ومستمعي إذاعة سام اللي أتواصل بنا ويرسل رسالة جديدة يتواصل ونتعاون ونشوف أفضل من حد. إحنا نستقبل منهم ومننا ونتوقع على الله ونعينك بما استطعنا بإذن الله.
10: الله يفتح.
4: لكن اليوم واجب إنه نرسل لهناك مصروف، نرسل لهم 200 ألف ريال.
10: الله يكتب أجرك. الله يكتب أجرك.
4: نرسل لهم 200 ألف ريال. مشي فضل من حد.
10: والله أنا لا أتغفى في مكان أكلمك. الله يكتب أجرك. ما يفعشر ولا بيعملين يمتني حتى يوم العيد. إحنا عزال لأننا إنسان سري، لا أطلب أحد، لا أطلب أحد إطلاقا، لأننا كنت أتصدق. أنا يعني كنت أتصدق على الناس وأدفع لهم لو ما أننا أنا وأولادي والله الذي لا إله إلا هو نقول شغل حلات
8: لا 5 مليون سعودي وأنا رجل تاجر جملة
4: علي الطيب الذي سمعناه في الحلقة الماضية
8: وأخذوا أموالي حتى أننا أصبحت الآن والله لا أجد
4: موجود في هذا الدفعة دفعة عادوا فعدنا. التاجر اليمني الذي قامت بترحيله السعودية ونهبت ثروته، 2 مولات و6 سيارات وفانات وثلاجتين كبيرة، ثلاجة الواحدة 20 في 30 متر، و5 مليون ريال سعودي ما يقارب 1 مليار ريال، وفيزا كرت فيها 460 ألف ريال سعودي ما يقارب 17 مليون، ونهبته وخرجته ورجع جاء وباع بيته. تخيلوا باع بيته الإهانة من أجل عامل ويستكمل إجراءات إخراج زوجته وأولاده من السعودية، وفي الأخير رجع يستأجر في بيته، وفي الأخير صاحب البيت يجي يحاول يخرجه، وفوق هذا كلها وهذا الهم ومعه 12 ولد وبنت، 4 أولاد مجاهدين، والاثنين الكبار والاثنين الصغار بيبهول أمهم وخواتهم وخالتهم. شوفوا على مشاكل وعلى كذا. الواحد يقول يا أخي أنا معي هم، أنا معي مش أنا مظلوم، أنا ضربتني ما لقي نفسك. قال ما عاد ارتاح نفسي وما طيب نفسي إلا أينه في معسكرة التدريب في حملة حي على خير رجال، وهذا هو وسط الصفوف، صفوف فصيل الشهيد القائد إلى جانب فصيل السيد القائد سيدي علي، قائدي علي الطيب، وأنت التاجر مع الله اليوم. مع ما هي رسالتك اليوم؟
5: رسالتي أقول للشعب اليمني ولكل المتقاعدين وكل المتخادن، أول ما بأحمد الله وأشكره على هذه المحنة لأنه أدت بي إلى الهدى إلى الله سبحانه وتعالى والالتحاق بهذه الجبهة، والمخاض كبير، وهذا تغيير كوني إلهي لكل اليمنيين، وإن شاء الله بإذن الله نحن سادة البلاد وسادة العالم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الحق معنا والنصر معنا، ومن أين بدأت المسيرة القرآنية وإلى أين وصلت ولا أين سوف تنتهي. إن شاء الله بإلا أن النصر معنا وأن الحق معنا. فأقول للمتخاذلين والمتقاعدين ومن لهم مظلومية فعليهم أن يتجهوا للميادين، والله الذي لا إله إلا هو أني حسيت براحة وبعز وبشرف وبكرامة لا يعلمها إلا الله في هذا الميادين بجنب إخواني وبجنب المؤهلين هؤلاء. سمعت من هدى الله ومن الابتعاد عن الثقافة المغلوطة ومن الابتعاد عن أشياء كثيرة، وحسيت أن إحنا أهل الحق وأهل المظلومية وأهل قضية كبيرة كبيرة جدا، وإن الله سبحانه وتعالى كلف المسيرة وكلف السيد وكلف أبناء اليمن عامة هذا تكليف إلهي وتشريف لأبناء اليمن على أن يقوموا بهذه المهمة الربانية وعلى أن ينشروا العلم وأن ينشروا رسالة لآل بيت رسول الله.

0: سيد القائد.
1: من أراد أن يلتحق بهذه الحملة حملة حي على خير رجال مثل عمي علي الطيب أو ما؟
2: نعم نعم، فليبادر فليبادر، والله الذي لا إله إلا هو أنه في خسارة وأنه في حسرة وأنه يعني لا يعلم شيئا وأنه خاسر في الحياة كلها بأكملها.
1: ارسل اسمك وعمرك ومحافظتك يا يمني إلى الرقم 726-33-45 لنوطل عليكم. أمريكا يا أمريكا، هدنا وما هدنا ما نعرفش، أقسم بالله العظيم إن به تعبئة داخلية من القيادة القرآنية، من القيادة الثورية، من القيادة السياسية، من القيادة العسكرية، من الآباء، من الأمهات، من الجنة، من ما أقول لكم، من الجبال، من الشجر، من التراب، من الحجار، من البحر، من البر، من الجو، تعبئة. كل هذه التعبئة تقول قتل مدخن مع أمريكا.
3: الله أكبر.
4: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله اليهود، النصر
1: والأماري يا أمريكا. وضحناها على أساس أنه في الشهرين الثانية حق الهدنة ما أبش هدنة. نحن الآن في معسكر التدريب، نحن الآن فين فين يا رجال؟ أين نحن الآن؟ كيف المعنوية؟
4: لا لا لا، اجعل المدى قدر أمريكا.
5: تموت أمريكا، تموت،
1: تموت أمريكا، تموت. نار نار نار تشعل في الميدان ضد الأمريكان. يا وعد الله إليك أنت وهذا الحشد من رجال الله. أشتي أنا أبصر أشي، سمع أمريكا، سمع أمريكا، سمع أمريكا، ما يزعجها، ما يؤلمها، ما يقتلها، ما يميتها.
6: خلي بالك الفصيلة بالكامل استارية.
4: شد الله
6: تعد
4: قادو.
6: خلي بالك مسلحين ميلاد سرع. الفصيلة بالكامل خطوة تنظيم.
7: حكا نعم. هاي والله هاي.

0: بسم الرحمن بنبدأ
1: بسم

يا المعتلي.

0: وينك وينك
1: أمريكي وينك وينك
0: صهيوني وينك وينك

0: ابن حيدر
1: سيدي ابن حيدر
0: اشرق نور الفجر وشعشع
1: اشرق نور الفجر وشعشع
0: اشرق نور الفجر وشعشع
1: اشرق نور الفجر وشعشع
0: ودوى صوت الحرية
1: ودوى صوت الحرية
0: ودوى صوت الحرية
1: ودوى صوت الحرية
0: صار
2: قوه يا رجال قوه.

0: يا أمريكي يا بريطاني يا بايدن يا بلينكن بلينكن أنتوا دحين بتفكروا يا أمريكيين بلينكن تنجحوا في اليمن وبلينكن ما تنجحوش ها لن تنجحوا والله العظيم إن إحنا مشتاقين لمواجهتكم أيها الأمريكان أنتم والبريطانيين اشتياق ما قال الإمام علي صلوات الله عليه قال والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه أو ما ما قال الإمام علي والله لا أبالي أوقع الموت علي أم وقعت على الموت يعني أنا بنبصر أنا يمنيين يمنيين بين جبالهم في صحراهم في وديانهم وفي بلادهم أو ما هتخلوا الأمريكي يدخل هتخلوا البريطاني يدخل هتخلوا السعودي يدخل الإماراتي الإسرائيلي من عي حرر القدس يا رجال انتوها بإذن الله سبحانه وتعالى قلنا في مركز الاستقبال وين عدتم أما في معسكر التدريب والتأهيل قلنا ما عدتم قالوا هدنا يمددوا شهرين طيران وذا بدي بسرعة زننا محلقهم يا رجال بيخلع أنا الطيران وهناك التجسسي والمقاتل وماشي يا رجال المرتزق عيال 66 كلب ولا وقفوا ولا هم ناويين على خير هم يا رجال الأمريكي يزور السعودي والسعودي يرخي الأمريكي والإماراتي يستقبل الإسرائيلي والسيسي يستقبل العليمي لقطع غيار المرتزقة والعملاء وستين علينا نقول لهم نحن بانتظاركم اللي في راس الدم يا أيها العالم يجي اللي في راس الدم ما يفعل
1: يجي
0: نتعس سلمان من
1: داعس
0: نتعس أمريكا
1: داعس
0: نتعس إسرائيل
1: داعس
0: وبريطانيا
1: داعس
0: من أبوه يرفع راس أمام اليمنيين ما بيشبه ها تعال تعال وصل لهم رسالة بسم الدفعة هذه كلها هات هات اطلع اطلع اطلع ها قول لهم ما
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: بسم الدفعة دفعات عادوا فعدنا
2: نحن ندعو لجنة المفاوضة مع أعداء الله نحذرهم من أي هدنة بعد هذا اليوم لا نقبل بأي هدنة ولا بقي بيننا إلا المواجهة والميدان يحكم بيننا نحن وياهم كفى كذب كفى على من بيضحكوا على من بي إمامهم اليمنيين يمني لابد يعرف قيمة اليمني ها هو اليمني وهذا اليمن يا أوباما يا آل سعود يا حمارات يا إسرائيل نحن في انتظاركم مشتاقين لقتالكم والله أشد ما نحن مشتاقين لأكلنا وشربنا والله فهموا وندعو أحذية الأحذية أحذية الخليج من المرتزقة الداخلين وأحذية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وهم الخليجين نقول لهم ها هم أحذية وإذا كانهم هم الاستخدام فنحن أقدم نلبسهم هذا الأحذية نحن اليمنيين حق ما نتعس على هذا الرواحل كل من يراجع حسابه كل من يفهم 8 سنين عادك بتخيل أن صار أيه الغبي أغبى الأغبياء هول المرتزقة وهول الخليجين هول الرقاصين خدام أمريكا وإسرائيل هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين
1: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل الله عز وجل
2: أبو حيدر العجلاني
0: قوة يا أبو حيدر قوة قوة لكن هذا أمريكا أمريكا أين الجاو
2: أي أمريكا هي قشة أي أمريكا قشة ما تساوي والله لن تساوي بعوضة ما هي احنا بالله اقوى من امريكا
0: نحن بالله
1: اقوى
0: لكن قسينا بريطانيا معاهم واسرائيل معاهم والنظام السعودي ونفطه والاماراتي وزلطه كلهم معاهم
2: طيب يا اخي معاه بريطانيا معاه اسرائيل معاه امريكا ونحن معنا الله جبار السماوات والارض
0: معنا من
1: الله
0: معنا من
1: الله
0: ما قال سيد عبد الملك ملك السماوات
2: والارض
3: حينما يراهنون على قوى الأرض نراهن على قوة ملك السماوات والأرض
0: أو ما؟
2: من يقول يا أبو هذا أنه هل هو أقوى من الله؟
0: أبداً
2: لا يمكن
0: وثمان سنين واضحة من واضحة من الذي دسع الثاني؟ من الذي فحر الثاني؟
2: أكيد
0: حرام نحن فحرناهم
2: فحرناهم
0: ونحن
2: وما قد لقيوا الوجع الوجع عاده موجود الآن بيعدوا له رجال الله في الميدان ندعو المرتزقة ونحذرهم يفتحوا الطريق، يروحوا لهم، يروحوا لهم عند مكالفهم أفضل لهم، وخلنا نتواجه مع عبد الله.
0: اسمعوا يا عبد الله أيها المرتزقة، بنقول لكم يعني دحين على أساس نحن في الشهرين الثانية حق الهدنة، تمام؟ أنتوا بتعقلوا، بتعقلوا ما بقول لكم مباشرة عبر الثمان الإذاعات ومن معسكر تدريب، معسكر مش ما بنلعبش، بنحشد نقاتل ونضحي. أنتوا بتعقلوا ما بقول لكم في الشهرين الثانية هذا اللي على أساس هدنة، إحنا دارين ضحكة، وإحنا دارين إحنا والشعب اليمني بكله وهؤلاء الرجال وكل المعسكرات والجبهات عارفين أن المرحلة المقبلة إلى حرب.
4: أكيد.
0: حرب طحنا الطح.
2: أكيد.
0: يعني قصينا لا تضحكوا علينا، والهدنة والتي ستفضي إلى سلام دائم في اليمن لا تضحكوا علينا ولا نضحك عليكم. إحنا مستعدين كامل استعداد لخوض حرب، خوض حرب ندخن مع مع مع الله. مستعدين أنتم أيها المرتزقة، راعوا مكانكم ما لم أمريكا وبريطانيا دارية، بس عشان الأمريكيين قصدوا منه بيخدرونا ذا الحين، وستفضي إلى السلام الدائم والشامل في اليمن، هدنة ستفضي إلى كذابين كذابين.
5: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. وأن يكون هناك تنشيط وتشجيع للشباب بالانتقاد بالتجنيد، بالتجنيد والتدريب والتأهيل والبناء والاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
0: والدليل أنه حملة حي على خير جل استمرت ولا توقفت، وكل مسارات الحشد، كل مسارات الحشد مستمرة على أرقى مستوى. وذا بنقول لكم هذا الأمارية، مش إحنا في الشهرين الثانية حق الهدنة، مش عذا السعود بايدن قال مدري ما يفعل في السعودية والسيسي التقاه هو القطاع غير المرتزقة والخوان العملاء العليمي. طبعا بعضهم يقول يا أخي ما يصبر تدخلوا رشاد العليمي المرتزق في صاحب محلات الغيار الذي في مدري أين، ما يجوز، عيب، هذا ما تشويه. هي حكه، هي حكي يا أستاذ، هي حكه العليمي لقطاع غيار المرتزقة والخوان العملاء، حديد ولا جماجم، هي واحدي، تمام. سلام الله عليكم. ماذا تقول السيد عبد الملك باسمي هذه الدفعة وفصيلة الشهيد القائد وفصيلة السيد القائد؟
2: نقول السيد سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا سيدي راهن بنا واشتد، اشتد، احنا جنودك، احنا سيفك البتار، اضرب بنا اين ما شئت، والله لن نخذلك، والله لن نتراجع، مهما كان الامر، مهما حشدوا وعد الله، مهما يعني فعلوا، ان احنا سوف يعني لا يرونا الا محل ما يكرهوا.

0: عبد الملك ربى رجال حيث نمر، ربى عيال الذي هو رجال ونمر وأسد.
1: إلى هنا
0: هذا معسكر تدريب. أيوة. ومسارات حي على خير رجال وغيرها من المسارات. أشي ينطلق معه هؤلاء الرجال. علي الطيب موجود؟
2: نعم ما في.
0: علي الطيب موجود؟
2: نعم.
0: خلونا نسمع صوته. علي الطيب موجود؟
2: أخي نعم.
0: قوة القوة. رفقاء علي الطيب موجودين؟
3: نعم.
0: تعال يا علي الطيب، ما الكلمة؟ تعال تعال. قوة يا عجلاني. ما في نفسك يا علي الطيب.
4: في نفسي رسالة أشتي أوصلها لأمريكا. والذي بيخافوا من أمريكا وإسرائيل، هذا أمريكا من هي أمريكا ومن هم إسرائيل؟ لا تخافوا لا من أسلحتهم لا من الكيماوية ولا النووية ولا شيء. لماذا دخلنا هنا نتعلم تقوى الله وهدي الله والثقة بالله؟ لأن الثقة بالله وهدي الله والتوكل على الله هو الذي سينصرنا بإذن الله. وانظروا إلى شيء، إلى شاهد عيان من القرآن الكريم، هو عرش بلقيس. عندما قال سليمان من يكون مأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجنة أتيك به قبل أن تقوم من مقامه. قال الذي عندهم علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليه طرفه. فالذي نقل مملكة عرش بلقيس كلها إلى فلسطين بأمد طرفة عين بالثقة بالله بالتوكل على الله بهدي الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن الله سينصرنا بمظلوميتنا، وإن الله سينصرنا بقضيتنا، وإن الله سينصرنا بتولينا لأولياء الله وأولياء الله وموالتنا لأولياء الله ومعاداتنا لأعداء الله. فثقوا بالله وتوكلوا على الله، إن الذي نقل عرش بلقيس سوف ينصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. والذي فلق البحر لموسى بإشارة من عصا بإذن الواحد الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى إنه سوف ينصرنا عليهم. هذا للجبناء الذي أصبحوا يعني خائن الحرمين ومن حوله، الذي جعلوا السعودية للمراقص وجعلوها للبارات وجعلوا كل شيء حلال. قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والله الذي لا إله إلا هو، إن الرسالة لكم وإن أنتم سادة العالم وإن الفتح بيكون على أيديكم وسلامكم وخيرت والله أجركم.
3: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
0: قوة قوة قوة قوة قوك الله يا سيدي علي، علي محمد حسين الطيب التاجر مع الله، التاجر مع الله. قصيدة قبل الختام، أنا حضر بالعدد ها، وعد الله أبو فلاح الكرار وأبو إياد، أبو إياد وباقي معنا أبو صادق سلام الله عليكم ووعد الله وكل القائمين على هذا الموقع. الله ينصركم ويرضى عليكم ويبيض وجيهكم سلام الله عليكم. قصيدة
5: كامل يعتبر قصيدة،
0: كامل يعتبر قصيدة. قوة القوة، حنحضر بالعدد ها يلا.
5: قلنا قل العدو لا عاد لا عدنا، بان ننطلق نحو السعودية بالمعركة ما حد وقفنا، نفزع على ذناب اليهودية. احنا مع ربي تجندنا، احنا مع ربي تجندنا، هيا هات نرضى بالعبودية، هيا هات نرضى بالعبودية.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر الإسلامي.
6: قل العدل عدل عدنا، بنا انطلق نحو السعودية بالمعركة ما حد يوقفنا، نفزع على ذناب اليهودية. احنا مع ربي تجندنا، هيهات نرضى بالعبودية.
0: قل العدو لا عاد له عدنا، بننطلق نحو السعودية بالمعركة ما حد يوقفنا،
5: نرفع
0: على ذناب، نفزع
5: على
0: ذناب اليهودية. احنا مع ربي تجندنا، هيهات نرضى بالعبودية. الله الله الله الله الله. دفعات وين عدتم؟ عدنا. اخر مشاركة هنا بالقصائد الشعرية وبعدها نحضر بالعدد. سابر يا رجال، نهم يا ولي الله.
1: هذه قصيدة باسمي واسم الرجال، الرجال من مدينة التدريب والتأهيل. رسالة لعدوان، نقول لستم بأهلا لهذا الحرب ولا قدها، اترك الحرب يا سلمان مالك مناص، والله إنا عليكم مثل ما ليتها، لم تكن حرب أو مالك بهذا اختصاص، لا تراجع بفضل الله نأتي لها، النهاية وخيمة للتحالف خلاص، انشوت المتر لعدي على متنها جيد والأب تشعل نار والطق محاص، والإلوف المثيرة لتهش حصرها، في حواو المنايا تلتهم الرصاص، والبراكين تخلع صوبها فوقها، قوة الكفر تاهت بين طارد وماس، قوة الله فينا تم تخصيبها، نعمته من علينا جات بالعز خاص، لا سوانا لخوف والحرب من أسلابها، ويلها الويل من غابر لجال وانتقاص، جات منا الكتائب سيدي قوتها، جات منا الكتائب سيدي قوتها، ناخذ الثار من جيش التحالف قصاص، ناخذ الثار من جيش التحالف قصاص.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس الإسلام.
0: من أين محافظة؟
1: من دمار وصاب العالي.
0: قوة القوة، قوة يا دمار، قوة يا وصاب العالي. قوه يا وصاب العالي، تعال يا عجلاني تعال، ما داري معك في نفسك شوي الشعر تنعف والد والدين امريكا. ها نهم
7: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طيب طاهرين. يا من خلقت الكون مبنى وتكوين، يا من خلقت الكون مبنى وتكوين، عبدك على بابك يريد المعونة. أمرتنا أن انفرت قال ومخفين نجاهد الكافر والمنافق واللي يدعمونه، وحنا انطلقنا لأجل أمرك مطيعين على كلام الحق ضد من يكرهونه. شعارنا هز كل جبار وطاغين، الله أكبر من كل ما يصنعونه، والموت لأمريكا والإسرائيل، ولعنة الله على اليهودين والنصر للإسلام اللي ينصرونه. يقول أبو حيدر كفانهم ذي الحين، الكل يستيقظ ويفتح عيونه، ما عادنا معكم يا أصحاب الملائين، قد بعث من ربي ذا الكون، كونه يا شباب اليوم كونوا ملبين دعوة أبو جبريل وبات عرفونه. بايعت أبو جبريل والأمره مطيعين زعم العرب والله ما يوزنونه، على الجهاد بايعت وعلى نصرة الدين وعلى السمع والطاعة، خاب من يخونه لأنه ولي أمري وأمر المؤمنين، يأمر بحق وينصر من يستنصرونه. أقسم برب العرش وطاها وياسين إني سلاح ابن البدر يضرب بيتفجر في أكباد من حاربونه. روحي فدا روحه في كل الميادين، دمي فداه وعيوني تفدا عيونه، من آل بيت رسول الله ينصر الحق والدين، جد فتح خيبر وهدم حصونه، جد فتح خيبر وهدم حصونه. الله أكبر،
3: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
0: أفصح يا قوة الله أبو حيدر، أفصح لسانك وثبت قدمك وأقدامنا جميعا يا رجال الله. طبعا أقول للعدو الأمريكي إنه بيظن كم في تحن بيضرب بخ مس في استاس، كم في الموقع حوله، كم هؤلاء الفصيلين يقعوا شوي مية. أيوة طيب، ما لو تجي تبصر أتبصر إن إحنا غير في زوة الموقع، وكم يا زوايا في الموقع، وكم يا ميادين، وفي كل ميدان فصيلين ثلاثة. بسروا طبعا هولك مش منتبهين للي طالع، فصيل منهم هولك يطالع
8: إيش
0: اسمه؟ ها يا رجال الله، السلام عليكم يا بنيان مرصوص، كيف أحوالكم يا رجال؟ اللي طالع طبعا عشان امريكا عشان تصدقنا ونكون صادقين مع امريكا، دفعت عادوا فعدنا موجودين جنبي، دفعت عادوا فعدنا موجودين جنبي، موجودين جنبي. خلاص خلونا نسمع حولك، دفعت البنيان المرصوص، دفعت البنيان المرصوص، كيف المعنويات؟ اللي هنا انتظروا لا يردوا، وش تسمع البعيدين اللي هناك؟ تمام، البعيدين اللي هناك، كيف المعنويات؟ وش تسمع اللي هنا في رأس التبة؟ كيف المعنويات؟ الموقع بالكامل، كيف المعنويات؟
1: ودفت أمريكا.
0: سلام الله عليكم جميعا. التحضير بالعدد. من يحضرهم بالعدد؟ يلا تعال يا وعد الله، تعال هنا يا وعد الله.
9: بس هنا الشيء القايد.
10: الله.
9: رقم واحد.
10: الله.
9: اثنين.
10: الله.
9: ثلاثة.
10: الله.
9: أربعة.
10: الله.
9: خمسة.
10: الله.
9: ستة.
10: الله.
9: سبعة.
10: الله.
9: ثمانية.
10: الله.
9: تسعة.
10: الله.
9: عشرة.
10: الله.
9: أحد.
10: الله.
9: اثنا.
10: الله.
9: ثلاثة.
10: الله.
9: أربعة.
10: الله.
9: خمسة.
10: الله.
9: ستة.
10: الله.
9: سبعة.
10: الله.
9: ثمانية.
10: الله.
9: تسعة.
10: الله.
9: عشرين.
10: الله.
9: 21.
10: الله.
9: 22.
10: الله.
9: 23.
10: الله.
9: 24.
10: الله.
9: 25.
10: الله.
9: 26.
10: الله.
9: 27.
10: الله.
9: 28.
10: الله.
9: 29.
10: الله.
9: 30.
10: الله.
9: 31.
10: الله.
9: 32.
10: الله.
9: 33.
10: الله.
9: 34.
10: الله.
9: 35.
10: الله.
9: 36.
10: الله.
9: 37.
10: الله.
9: 38.
10: الله.
9: 39.
10: الله.
9: 39.
10: الله.
9: 39.
10: الله.
9: أحسن. فصيل السيد القائد تاريخ.
10: الله.
9: تعد.
10: قائد مو.
9: رقم واحد.
10: الله.
9: اثنين.
10: الله.
9: ثلاثة.
10: الله.
9: أربعة.
10: الله.
9: خمسة.
10: الله.
9: ستة.
10: الله.
9: سبعة.
10: الله.
9: ثمانية.
10: الله.
9: تسعة.
10: الله.
9: عشرة.
10: الله.
9: أحد.
10: الله.
9: اثنا.
10: الله.
9: ثلاثة.
10: الله.
9: أربعة.
10: الله.
9: خمسة.
10: الله.
9: ستة.
10: الله.
9: سبعة.
10: الله.
9: ثمانية.
10: الله.
9: تسعة.
10: الله.
9: 20
10: الله
9: 21
10: الله
9: 22
10: الله
9: 23
10: الله
9: 24
10: الله
9: 25
10: الله
9: 26
10: الله
9: 27
10: الله
9: 28
10: الله
9: 29
10: الله
9: 30
10: الله
9: 31
10: الله
9: 32
10: الله
9: 33
10: الله
9: 34
10: الله
9: 35
10: الله
9: 36
10: الله
9: 37
10: الله
9: 38
10: الله
9: 39
10: الله
9: 39
10: الله
9: 39 الله يا رجال الله.
0: السلام الله عليك يا وعد الله، وأنت المؤهل العسكري، وهنا من المؤهلين الثقافيين أبو إياد العديني، وأيضا معنا أبو صادق. أبو إياد، يعني أهمية ال- ال- ال- ال- الثقافة الجهادية في ميادين الإعداد العسكري.
8: طبعا أهمية الثقافة الجهادية هي تبني الفرد بناء قوي ليكون قادرا في مواجهة أعداء الله، ليكون قويا، لأنها تربطه بالله سبحانه وتعالى. وأهمية الارتباط بالله أنه تجعلك أنت قويا بالله سبحانه وتعالى.
0: سلام الله عليكم، هذه الخلاصة. قال الرئيس الشهيد الصالح صمد ما قال سلام الله عليك، قال مهما كانت قوتك
11: كل الشجاعة تنتهي إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. قد تتربع وفيك شجاعة لكن تنتهي بمجرد رؤية طقم عسكري، قد تنتهي شجاعتك بمجرد رؤية دبابة، قد تنتهي شجاعتك بمجرد سماع صوت الـF-16. إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى فهي الشجاعة التي ليس لها حدود.
0: قال كل الشجاعة تنتهي إلا الشجاعة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لأنه قد تنتهي شجاعتك عندما تسمع صوت مجنزب دبابة ولا طائرة F-35 ولا F-16 ولا F-15 صح، ولا تسمع صاروخ كروز من البارجة يطلع، ولا يقولوا لك أوه في الحدث أنه مدري ما هو قوات الشرعية وقوات البريط والدا مدري معنا ملك السماوات والأرض صاحب هذا الجبال وهذا الشمس وهذا القمر وهذا السماء وهذا البحار، ملك الملك مالك الملك ملك الدنيا والآخرة، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يعلم كل شيء، كل شيء قدير على كل شيء. أقسم بالله العظيم واحد لما يطن لما يدخن الرأس أيوه قدير على كل شيء، شيء مذهل، شيء مذهل.
12: نحن بالله
13: أبقياء،
0: ونحن
13: أبقياء.
0: نام يا صاحب الجراف، نام.
12: نحن بالله
13: أبقياء.
0: إلى أن تستعدوا لأداء الولاء ختاما، في ختام هذه الزيارة من زيارات حملة الحشد والتعبئة، هيا على خيران هيا على خيران. إلى أن تستعدوا أهدي لكم ما دام في هذا الدفعة علي الطيب، وكلكم طيبون طاهرون صادقون مجاهدون، ما دام فيها التاجر علي الطيب الذي رحلتها السعودية باسم هذه الدفعة، نهدي للسعودية زامل أهديناه لكم في مركز الاستقبال. من يقول أنا ما هو؟ قل عبد الله وسلمى.

0: دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
1: عدنا إليكم بعد الزامل وإلى الولاء مباشرة.
2: سعد للولاء.
3: الله.
2: بسم الله.
3: اللهم إنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 64 بعد 600، الإنفاق والتزكية، القسم الثالث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك حول قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وذكرنا المكاسب الكثيرة التي يكسبها المؤمن من إنفاقه في سبيل الله، سواء على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي، وكل الشؤون. بالإضافة إلى ذلك، إلى ما ذكرناه في الحلقة السابقة، الإسلام طبعا عندما ننظر إلى الرؤية الإسلامية الاجتماعية والرؤية مثلا الشيوعية، يعني في العلاقة مع الفقراء والمحتاجين والطبقات المستضعفة. طبعا في الإسلام ليس هناك طبقات، لكن نعبر بتعبيره، هم يسمونها البروليتاريا. في القرآن أو في الإسلام لا توجد هذه الطبقة. لماذا؟ لأن هناك علاقة روحية، علاقة أخلاقية بين الغني والفقير. الغني يعطي ماله للفقير، يعطي حاجاته المختلفة، سواء من الزكاة أو من التطوعات المختلفة، الأوقاف المختلفة. بالإضافة إلى ما شجع عليه الإسلام من الزهد ومن البعد عن الترف، حتى الغني في نفسه يعيش حياة عادية، يعني كسائر الناس من دون طرف، لا يفعل مثل ما يفعل قارون. ولذلك لا يجد الفقير نفسه فرقا كبير بينه وبين الغني. في نفس الوقت يجد أن خير الغني يصله، وكلما ازداد مال الغني كلما زاد عطاؤه، وبالتالي يتمنى أن يزداد غنى الغني. وبالتالي ليس هناك كما يقال صراع بين الأغنياء والفقراء، لأن الفقير يشعر بأن هذا الغني يعني يعطيه وينفق عليه، ثم يذهب إلى المسجد فيجد أمامه بجواره، ليس هناك فرق بينهم، يعني الغني والفقير يصليان في الصف الواحد، وبالتالي لا يشعر بالتفرقة. ولذلك الإسلام عالج هذه ما يسمى بهذه الطبقية، ويصبح الغني في ذلك الحين وكأنه شخص كلف بإدارة المال فقط، يعني هو ينتفع نعم من ماله ربما ببعض الانتفاع الخاص، ولكن مع ذلك كأنه هو الذي يوفر، لأن هذا الفغاني ستكون له مزارع أو مصانع أو غيرها، وبالتالي يوظف الناس ويوفر حاجاتهم المختلفة، وبالتالي يصبح وكأنه مؤتمن على المال، وكأنه فقط موظف في ذلك المال، ولا يحدث ذلك الصراع. وكذلك بالنسبة للرؤية الرأسمالية التي تهتم فقط بالمال وبالفرد، ولا يهتم لا تهم يهمها المجتمع، ولذلك نجد التفاوت الكبير طبقي. والإسلام ليس في هذه الصورة، الإسلام جاء النظرة الاجتماعية السياسية، الفهم الإسلامي للعلاقة بين الفقير والغني هي علاقة، هذه العلاقة أن الغني ربما شخص ذكي وعامل وجاد واستطاع أن يكسب مالا، لكن ذلك لا يخول له أن يتحول إلى قارون، بل يعمل في ذلك المال جزء منه لحياته ومصالحه وجزء لمصالح المجتمع. وبالتالي المجتمع يتمنى أن يكثر أغنياؤه، ليس كما في الشيوعية أن يخافون من كثرة أو يصارعون الأغنياء، طبعا لأنهم رأوا الطبقات الإقطاعية وغيرها، لكن في الإسلام لا يوجد هذا الأمر. لذلك المادية التاريخية ساقطة عندما تطبق في الإسلام، حتى في مع الانحرافات الكثيرة التي وقعت في التاريخ الإسلامي، إلا أن ما يسمى العلاقة بين الفقراء والأغنياء كانت علاقة طيبة. الكثير من الأوقاف كانت توضع للفقراء بحيث الفقير يعيش حياة طبيعية عادية، أوقاف للأيتام، أوقاف للمرضى، أوقاف لكل الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الزكوات، بالإضافة إلى غيرها، بالإضافة إلى أن حتى الغني، طبعا نتكلم عن الغني الصالح، طبعا هذا تجده. ولذلك ما يسمى بالجانب الاجتماعي في الإسلام خفف من الجانب السياسي، من وباء الجانب السياسي، من أوباء الملك العظوظ الظالم، وبالتالي كانت له صورة، طبعا مع التقصير الكبير، لأن المجتمع الإسلامي للأسف لم يطبق الإسلام بصورته الكاملة الجميلة، لكن لو طبق الإسلام بصورته الكاملة الجميلة لا تحول الوضع تحولا تاما. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم، على الكثير من المصالح التي ينالها المؤمن من الإنفاق في سبيل الله، فقال أنت تقدم لنفسك، إذا كان الشح والطمع والبخل قد يؤثر على الإنسان ويسبب له أن يمتنع، لأنه يعتبر نفسه يقدم شيئا للآخرين ويخرجه من نفسه، يعني يعتبر نفسه يخسر. هذا الشحيح ما الذي يحول بينه وبين الإنفاق وتصوره أنه يخسر؟ يقول تعبت تعبا كثيرا لأجل المال، لأجل الحصول على هذا المال، ثم في الأخير أعطيه. الله تعالى يقول له لا، ليس كذلك، لهذا المال سيأتي، سيعود إليك، وفي وقت يعني أنت المال وفرته نعم وتعبت عليه نعم، ولكن عندما تعطيه هنا كأنك تساهم في تجارة أخرى، تجارة دائمة، تجارة لن تبور. يعني هذا المال كأنك وضعته في شركة أو سهم في شركة، هذه الشركة لن يبقى أجرها فقط في الدنيا بل حتى في الآخرة، حتى الله تعالى العاوض حتى يأتي في الدنيا، الكرماء الله تعالى يكرمهم يعوضهم حتى في الدنيا. يقول سيد الملك يعتبر نفسه يخسر، يعتبر ما يقدمه مغرما غرما وخسارة، وأنه شيء قد فات عليه ولم يستفد منه شخصيا، لأنه أعطاه هنا أو هنا، حيث أمر الله وحيث وجه الله سبحانه وتعالى. يقول فهي نظرة خاطئة، إذا نظر الإنسان من هذا المنظور فهي نظرة خاطئة. ثم ذكر المكاسب الكثيرة التي ينالها المنفق في سبيل الله، قال عليك أن تتيقن أن ما تقدمه سواء في زكاتك، في صدقاتك، في إنفاقك في سبيل الله، أنت تقدمه لنفسك أنت، وهذا أول معنى يحتاج المزكي لنفسه، مطهر النفس، أن يشعره ولا يقدم منه على الله. وطبعا هذا هو الذي يحول بينه وبين آفات الإنفاق، يحول بينه وبين المن والأذى والرياء ونحو ذلك، لأنه يعلم أن هذا المال مال الله وأنه يقدمه لنفسه ولا يقدمه لجهة أخرى. هل إذا الشخص مثلا قدم مال، جزء من ماله كسهم في شركة ليربح فيها، هل يمن على تلك الشركة؟ أم يعتقد أن لها منة عليه لكونها قبلت سهمه وسيربح من وراء ذلك السهم؟ هكذا الأمر، ويعتقد أنه كأنه ساهم، يعني هذا المال سيذهب بعد ذلك لرعاية حاجات معينة وسينال أجر ذلك، ينال الدعوات الكثيرة لذلك، ينال رضا ربه لذلك، وهو يعلم أن طبعا عندما نقول رضا الله وما يترتب عليه، الله تعالى إذا رضي على عبد أرضاه، يعني وفر له كل ما يحتاج، يعني حتى لو حسبنا الأمر بالحسابات المادية فكل ذلك يعني للإنسان. ولذلك المنفق يعني كما قال بعض من الفقير أشد منة على الغني من الغني على الفقير، لأنه هو الذي امتن عليه بالقبول وجعله الله تعالى وسيلة لأن يطهره من مرض الشح ومرض البخل الذي هو آفة من الآفات الكبرى. يقول: أنت تقدمه لنفسك أنت وحسب لك، والذي تكسبه منه هو المهم على نحو عظيم، الذي تكسبه أكبر بكثير وبدون أي مقارنة، لأن أنت الآن تنفق مال لتشتري به طعام لفقير مثلا، طعام من الدنيا، أما الأجر فتستراه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ودائم وثابت، ولا كما يقال لا مقارنة بينهما في مقابل ما كنت ستصرفه فيه على نفسك. إذا كنت تصرفه مثلا لتوفير أشياء مادية أو أغراض معينة لنفسك، فأنت ستحصل على ما هو أهم بكثير، يعني ذلك المال الزائد الذي ربما تشتري به أشياء ترف. يعني هناك ناس يعني مال كثير جدا يصرفه على أشياء تافهة ولا قيمة لها، وربما تضر بصحته، أطعمة ربما دسمة وكذا وتضر بصحته، فبدل ذلك يعني ينفق، يعني يأكل أو يتناول ما يحتاجه والباقي ينفقه. أنت تؤمن لك رصيدك فيما ستكسب به النتائج العظيمة في الدنيا والخير العظيم في الآخرة. قد تكون في بعض الظروف والأوقات الحساسة قيمة الإنفاق بأن يكون ما أنفقته تكسب به قصر في الجنة، يعني أوقات مثل الناس محتاجين فتذهب أنت فالله تعالى يعطيك قصرا، تصور قصر ليس في الدنيا وإنما في الجنة. يعني كل قصور الدنيا جميعا منذ آدم عليه السلام إلى نهاية البشر على هذه الأرض لا تساوي لبنة في قصر في الجنة، لبنة واحدة. كيف قصر في الجنة يعني مع المواصفات التي ذكرها الله تعالى عن قصور الجنة؟ لذلك المؤمن يعني ينظر إلى هذه الأمور بهذه الزاوية، وهذا هو الوعي الحقيقي، البصيرة الحقيقية، اليقظة، الانتباه، الاهتمام، المبادرة، السرعة باتخاذ القرار. يعني هذا قرار مهم جدا، يعني هذا المال لن يضيع، هذا المال سأكسب به، يقول، كل النعيم الدائم المقيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول: تكسب به في جنة الخلد الشيء العظيم والشيء المهم والشيء الكبير، تؤمن مستقبلك الأبدي فيما تضيفه من أعمال صالحة. وهذا البشر الآن يؤمنون على أنفسهم، يؤمنون على سياراتهم، يؤمنون على مساكنهم، فذلك المال هو تأمين كذلك، نؤمن على أنفسنا من العذاب، من الحوادث، من الفتن، من الأشياء الكثيرة التي ستحصل في المستقبل، المستقبل الطويل والذي فيه آماد، ليس فقط مستقبل مرتبط في الدنيا بسنوات معدودة، سنوات لا نهاية لها. لذلك الإنفاق يؤدي يعني له كل هذه الخدمات ويؤدي كل هذه المصالح للمنفق نفسه. يقول: يجتمع ذلك كله فيكتب لك به السعادة الأبدية والحياة العظيمة إضافة إلى فوائده العاجلة في الدنيا. الشخص يعني حتى الاحترام وحتى التقدير، طبعا هذه المؤمن لا يقصده ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك الله تعالى يكافئه بذلك، يكافئه بدعوات هؤلاء الذين طبعا حتى لو لم يعرفوا، عندما يروا الطعام مثل ما كان يفعل الإمام زين العابدين، عندما كان يحمل على ظهره الطعام ليلا ويضع فيه أمام كل البيوت، بيوت الفقراء، ويدق عليها، ثم يأتي طبعا أهل البيت ويأخذون الطعام ولا يعرفون له صاحبا، يقول: من أتى بهذا الطعام؟ لكن بعد وفاته وجدوا على ظهره آثار تلك الأحمال التي كان يحملها، وفقد الفقراء الذين كانوا بعد وفاته، فقد الفقراء ذلك الطعام الذي كان يأتيه. كان الإمام السجاد زين العابدين كان يحمل لهم ذلك الطعام، مع أنه كان في ذلك الحين هناك من يبخله، يقول: هذا بخيل، لأنه لم يكن يري ذلك، لكن بعد ذلك اكتشفوا أن الكثير كانوا يجدون الأموال، يعني يجدون النفقات كان هو سببه، بالإضافة إلى أنه كان يشتري العبيد ويعتقه، كان يشتريهم ويربيهم ويعلمهم ثم يعتقه، وكان إذا اعتقهم يبكون يتمنون لو بقوا أمامه، كان كل ماله في سبيل الله، ولذلك سمي زين العابدين. البعض يفهم فقط زين العابدين أنه كان كثير الصلاة أو كثير السجود، لا، كثير الصلاة، كثير السجود، كثير الإنفاق، كثير الدعاء، العبادة بمفهومها الشامل. وحتى في دعائه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويربي الأمة، فكان نموذجا لكل القيم الفاضلة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المتقين بالإنفاق في سبيل الله. وقال أيضا في القرآن الكريم إضافة إلى الأمر المباشر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذي تكرر كثيرا، يأتي أيضا في المواصفات الإيمانية للمؤمنين المتقين الذي أيضا يقترن بالصلاة، ويبين أن ذلك من لوازم التقوى والإيمان. الله تعالى يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، تتكرر أيضا في القرآن الذين يقيمون الصلاة، ويأتي إلى جانبها قوله ويؤتون الزكاة، ومنها قوله تعالى في سورة لقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم للآخرة هم يوقنون. هذه من صفات المتقين ومن لوازم التقوى والإيمان. ثم ذكر العواقب المترتبة على البخل بالزكاة، فقال شيء مؤسف على الكثير من الناس تجاه ركن عظيم من أركان الإسلام من أهم فرائض الله عز وجل، مما لا نجاة لهم إلا بأدائه، مما يتسبب تهربهم من أدائه وتقصيرهم فيه ومغالطتهم فيه إلى أن لا تقبل منهم صلاته. طبعا الشخص الذي يقصر في الصلاة في الزكاة أو لا ينفق أو لا يؤدي في زكاته لا تقبل صلاته، لأن الله قارن الصلاة بالزكاة، فلا تقبل أحدهما إلا بالأخرى. والله تعالى يتقبل من المتقين، والذي لا يزكي ليس من المتقين، لذلك لا تقبل منه صلاته. لذلك الصلاة مقرونة مرتبطة بالصلاة كأنهما شيء واحد، كأنهما عملة فيها وجهان، فلا يمكن لشخص أن يقدم وجها ويترك الوجه الآخر، كلاهما مرتبط بالآخر، فلا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه كذلك، لأن الصيام أيضا ركن من الأركان وكلها ضرورية، ولا تقبل منهم أعمالهم التي هي أعمال صالحة لا تقبل، لأن هذا بعيد عن التقوى، لأن هذا خروج عن حالة التزام التقوى. بالتالي المنفق ينظر إلى هذه الاعتبارات جميعا، ينظر إلى مصالحه، وينظر كذلك الشيطان أو البعض طبعا شياطين الإنس الذين يرغبونه، يقول له أي عمل من الأعمال الصالحة يكفيك، لله طرائق بعدد الخلائق، يمكنك أن تدخل الجنة بالصلاة أو تدخل الجنة بالذكر. قال له لا، حتى لو صليت إلى أن تتفطر قدماك، لكن إذا لم تزكي فأنت لا تقبل صلاتك. وبالتالي الزكاة تصبح ركن من أركان قبول الصلاة، مثلما الوضوء شرط للصلاة، كذلك الزكاة على المستطيع طبعا على من وجبت عليه تصبح أيضا شرطا لقبول الصلاة وشرطا لقبول الصيام. والحمد لله رب العالمين.
4: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
4: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محبون.

لهوية شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وتمام عدة المرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين، وحجة على الظالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله، وجاهد في سبيل الله، صابرا محتسبا حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم ولكافة الأمة الإسلامية حلول هذه الذكرى العزيزة والمناسبة المجيدة، مناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونحن وشعبنا اليمني العزيز إذ يحتفل بهذه المناسبة العزيزة والذكرى الخالدة المجيدة، إنما هو احتفاء بنعمة الله سبحانه وتعالى، وتقديرا لفضل الله سبحانه وتعالى، وشكرا لله على ما من به على البشرية جمعاء وعلى المسلمين، حينما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا يتجه شعبنا اليمني العظيم على نحو متميز، تميز عن سائر الشعوب بمدى احتفائه واحتفاله وابتهاجه وتفاعله مع هذه الذكرى ومع هذه المناسبة العزيزة، من واقع محبته العظيمة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، من واقع انتمائه الأصيل لقيم ومبادئ الإسلام العظيمة والعزيزة. إن شعبنا اليمني الذي هو يمن الأنصار، يمن الأوس والخزرج، الذين آووا ونصروا وحملوا راية الإسلام عالية وكانوا سباقين إلى الإيمان والنصرة، الذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا هو الشعب اليمني الذي يحذو حذو أسلافه أولئك في التمسك بالإسلام وبقيمه وبمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وبالاهتداء به وبالاحتفاء به وبالتوقير له وبالتعظيم له وبالتقديس له صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبالرغم مما يعاني

وأفظع الاعتداءات، يستهدفون الحياة ويستهدفون الأرض، يعملون على إذلال وتركيع هذا الشعب الحر العزيز المسلم. ومن حوله المنطقة بكلها تعيش الأحداث الجسام، وتعيش واقعا استثنائيا مليئا بالفتن، مليئا بالحروب، مليئا بالأزمات، نتيجة الاستهداف الكبير لهذه المنطقة ولشعوبها بأجمعها. الاستهداف لهذه الأمة جمعاء في هويتها الإسلامية، في أخلاقها وفي قيمها، واستهدافا لها أيضا كأمة بغية تفكيكها وبعثرتها وتمزيكها والسيطرة التامة عليها والإخضاع لها والإذلال لها والاستعباد لها وبغية الاستغلال لها إنسانا وأرضا وخيرات وثروة. هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة، وهذا الواقع المظلم الذي وصلت إليه الأمة نتيجة انحراف الكثير من المحسوبين عليها من الأنظمة ومن القوى السياسية ومن داخل الشعوب أيضا، انضمام الكثير إلى صف الأعداء خيانة وعمالة وتآمرا وكيدا ومكرا بهذه الأمة وبأبنائها وبهويتها وبوجودها الحضاري بكله. هذه المرحلة المظلمة، وهذا الواقع المظلم والمأساوي، وهذه الأحداث الجسام التي ألمت بهذه المنطقة وبشعوبها، هي إنما تدفعنا وتدفع كل المستنيرين، كل الذين يحسون بالمسؤولية تجاه هذا الواقع، كل الأخيار وكل الأحرار وكل الشرفاء الذين يتطلعون إلى إخراج هذه الأمة من هذا المأزق الكارثي الذي تعيشه في كل الشعوب وفي كل المنطقة. إنما نرى جميعا في هذه المناسبة العزيزة، إنما نرى فيها نافذة للضوء، إنما نرى فيها أفقا للخلاص، إنما نرى فيها نورا يبعث على الأمل وينير الدرب ويفسح المجال ويضيء الطريق للجميع. أين هو الحل؟ وأين هو المخرج؟ وأين حقيقة المشكلة؟ وأين حقيقة الحل لهذه المشكلة؟ اليوم من خلال هذا الواقع نتطلع إلى هذه الذكرى لنرى فيها كل الدروس وكل العبر التي نحتاج إليها نورا وبصيرة ووعيا ومشروعا عمليا يقود أمتنا إلى الخلاص، يقود أمتنا إلى الفرج، يقود أمتنا إلى التغيير من الواقع السيء إلى الواقع المنشود الذي يمثل الخير ويمثل العزة لهذه الأمة. نتطلع إلى رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله من خلال هذه الذكرى، وهو الحاضر دوما. نحن لا نستذكر غائبا غاب عن وجداننا أو غاب عن مشروعنا أو عن واقعنا أو عن اهتمامنا أو عن إيماننا، لأن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو رسول الله الذي نؤمن به هاديا وقائدا ومعلما في صلاتنا في كل يوم وفي كل ليلة، نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فنشهد له بالوحدانية وبالربوبية، ونشهد لعبده ونبيه محمد بالرسالة في موقعه رسولا قائدا مربيا أسوة قدوة نورا نقتدي به ونهتدي به ونتأسى به ونسير على دربه. فهو الحاضر دائما في وجداننا حبا مع قداسة عظيمة في موقعه العظيم رسولا من عند الله، وفي كماله الإنساني العظيم الذي تعشقه كل نفس سليمة في فطرتها. الرسول الحاضر دوما في إيماننا وفي وعينا وفي صلاتنا وفي هدينا الذي نعود إليه هدى من عند الله سبحانه وتعالى،

في مبادئنا وفي قيمنا. الرسول نستحضره اليوم أيضا في هذه المناسبة أملا لخلاص البشرية، كل البشرية، من كل ما تعانيه نتيجة هيمنة وطغيان قوى الاستكبار والطاغوت التي ملأت العالم كله بشرها وفسادها وإجرامها وطغيانها وسوءها وقبحها. نتطلع إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في حركته بالرسالة، نتطلع إليه بما أحدثه من تغيير عظيم بمشروعه الإلهي العظيم في واقع العالم آنذاك، ابتداء من المنطقة العربية. ذلكم المشروع العظيم الذي كان به خلاص البشرية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وهو خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين يحمل كل إرث الأنبياء، وفي حركته وفي ذاته هو فيما حمله من قيم وأخلاق قدم للبشرية في مرحلتها الأخيرة، قدم لها كل خلاصة الماضي فيما أودعه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وللبشرية في جميع مراحل التاريخ من هدى ونور وقيم وأخلاق وتعاليم يترتب عليها سمو البشرية وكرامتها وعزتها وسعادتها، وتضمن الحلول لكل مشاكلها، وتضمن لها المسير في الاتجاه الصحيح في الصراط المستقيم نحو الله ونحو ما يرضي الله، وفي استخلافها على الأرض بما يعمر هذه الحياة وبالعدل وبالحق ولسعادة الدنيا ولسعادة الآخرة أيضا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعثه الله والعالم آنذاك في واقع مظلم في جاهليته الأولى التي تتشابه إلى حد كبير مع جاهلية اليوم، تلك الجاهلية التي كان عليها الواقع على مستوى المنطقة العربية وعلى مستوى بقية العالم، بات مفرغا من القيم الإنسانية والأخلاقية، باتت حالة الضلال والتيه التي يعيشها الإنسان في شتى أرجاء المعمورة آنذاك هي المسيطرة، بات الإنسان يفتقر كل الافتقار إلى ما يحقق إنسانيته كإنسان، إلى ما يستنقذه من حالة التيه والانحطاط والضياع التي يعيشها في واقع الحياة، بات مفتقرا ومتعطشا إلى القيم الفطرية التي بها كرامته كإنسان وتميزه كإنسان وسعادته كإنسان في هذا الوجود. ولذلك كان الواقع العربي أولا كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذلك الضلال المبين يتمثل فيما كان عليه العرب من الاعتماد على الخرافة وعلى الجهل وعلى الشرك وعلى الكفر وعلى الوثنية وعلى التوحش. مظاهر ذلك الضلال كانت في أن الواقع الذي كان يعيشه العرب كله واقع ضياع، لا كيان يجمعهم، لا هدف، لا مشروع، لا رسالة، لا قضية، سوى أمة متفرقة متبعثرة متناحرة ليس لها أي مشروع مهم في هذه الحياة، تعيش في واقعها العداء الشديد والنهب والسلب والتخلف والجهل بكل أشكاله. ولذلك كانوا يستندون إلى الخرافة عديدة، وأي ضلال للإنسان حينما يجعل من الخرافة عقيدة، فعبدوا الأصنام وأشركوا بها مع الله سبحانه وتعالى، وجعلوا من الأحجار التي كانوا هم يقومون بنحتها أو بشرائها أو ببيعها، جعلوا منها آلهة مع الله سبحانه وتعالى، اعتقدوا فيها النفع واعتقدوا فيها الضر، وتعبدوا لها وتوجهوا إليها كشريكة أشركوها مع الله سبحانه وتعالى. كذلك كانوا في واقعهم العام بعيدين عن الواقع الإنساني على مستوى فظيع من التوحش، لدرجة أن البعض منهم
لم يكن أبدا ليتحاشى من أن يقوم بقتل ابنه إذا ولد له مولود وهو يعيش ظروفا صعبة أو فقرا، فيقتل ابنه خشية الإملاق إما على ابنه أو من واقعه التي يعيشها الذي يعيشه كظرف اقتصادي صعب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. كذلك قال لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهكذا كان العربي الذي ينظر إلى واقع الحياة من حوله نظرة سخيفة تعتمد الخرافة، ونظرة زائفة لا تستند إلى الحقيقة ولا إلى الوعي، كان متخبطا في واقع الحياة. بهذه النظرة يتعاطى مع كل ما حوله، ينظر إلى المرأة نظرة احتقار بالغة، ينظر لها إلى أنها مجرد سوءة وعار. فكان أحدهم كما حكى القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يقتل ابنته وهي طفلة، وهي في منتهى الصغر، في مقام يستجلب من الإنسان ويكسب من الإنسان عاطفته ومحبته. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يأكل الميتة، يتناحر الجميع على أتفه الأسباب وأبسط المسائل، فيقتتلون عشرات السنين، ليس لهم هدف في الحياة ولا مشروع في الحياة، كل واقعهم عبارة عن ضياع بكل ما تعنيه الكلمة. أما الواقع من حولهم فهناك إمبراطوريات قائمة ولكنها متوحشة، لا روح لها ولا قيم ولا أخلاق ولا عدل، تقتتل. واقع عالمي أشبه ما يكون بواقع الغابة، كل اهتمامات الناس منصبة إلى أن يأكل بعضهم بعضا، وأن يقتل بعضهم بعضا، وأن ينهب بعضهم بعضا، وأن يضهد القوي الضعيف، وهكذا كان. لكن عندما أتى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله برسالة الله الخاتمة بمبادئها العظيمة، غيرت كل هذا الواقع، وابتداء بالواقع العربي نفسه، ذلك العربي الجاهل البدوي المتخلف الذي يركع ويسجد للحجر التي نحتها أو اشتراها، والذي يقتل ابنته ويئدها وهي طفلة، والذي لا يعيش الرحمة في وجدانه ولا كيانه، والذي يحمل الخرافة تجاه واقعه والواقع من حوله بعيدا عن الحقيقة، والذي ليس له هدف ولا مشروع في هذه الحياة، بفعل الإسلام وبفعل مبادئ الإسلام وبفعل نور الإسلام وبفعل حركة نبي الإسلام، تحول إلى عربي آخر، إلى عربي راق مؤمن موحد لله سبحانه وتعالى، يحمل القيم ويترفع عن سفاسف الأمور، يحمل رسالة الخير وإرادة الخير، ويتحرك لإقامة الحق والعدل. الأمة المبعثرة المتفرقة المتناحرة المقتتلة المتهالكة على عقال بعير أو على قليل من الغنم أو على قليل من الأرض أو أي اعتبارات أخرى، تحولت إلى أمة موحدة تجتمع كلمتها على أشرف رسالة، على أعظم مبدأ، على أشرف قيم، على أزكى أخلاق، وتحركت بعد صراع مرير وبعد جهود كبيرة من خلالها تغير هذا الواقع. لم يكن بالشيء السهل ولا بالشيء البسيط الذي تمكن به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من تغيير هذا الواقع. تحرك يبلغ رسالات الله منذرا ومبشرا وهاديا وصابرا على الناس، ومحتسبا في ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، بآيات الله البينات، حتى غير هذه النظرة، هذه الروحية، هذا التفكير السطحي والساذج الذي كان يحكم الإنسان
آنذاك. فكانت حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله متجهة إلى هذا الإنسان الجاهل الغبي المتخلف لتغيير فكره، لتغيير نظرته الساذجة، لتزكية نفسه، لتزكية روحه، لتعديل وتقويم سلوكه، للأخذ بيده نحو معارج الكمال الإنساني. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي الله بفضله برحمته بالبشرية جمعاء، وبرحمته بالبيئة الأولى لهذا الدين في المنطقة العربية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلك الأمة التي لم تكن ترتبط لا بكتاب من كتب الله ولا بهدى من هدى الله سبحانه وتعالى، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وعماد استقامة الإنسان في الحياة وصلاحه في الحياة ونفعه في الحياة وعلاج مشاكل كل الحياة التي هي منشأها الإنسان وعلى يد الإنسان زكاء الإنسان، زكاء نفسه. إذا تدنست النفس الإنسانية فتتحول إلى منبع للشر، وتكون هي منشأ كل المشاكل في هذا العالم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فتتحول إلى أمة الكتاب التي تتغير كل ما لديها من رؤى سخيفة وأفكار ضالة ومنحرفة إلى رؤى منشأها هدى الله سبحانه وتعالى، منشأها كتاب الله، لتكون أمة الكتاب، أمة القرآن، التي ترى بنور القرآن، تقيم الأشياء من خلال القرآن، نظرتها إلى الواقع من حولها، إلى الأحداث من حولها من خلال القرآن، وتحمل رسالة القرآن وهدى القرآن وأخلاق القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة، لتكون الأمة الحكيمة، تحمل الحكمة رؤية، وتحمل الحكمة سلوكا، وتحمل الحكمة مواقف، وتتحرك على أساس من الحكمة. أمة متزنة، تصرفاتها صحيحة حكيمة، قائمة على أسس صحيحة. أي نقلة من ذلك الواقع المظلم الذي كان يعيشه العرب؟ لا حكمة ولا زكاء ولا هدى ولا مشروع، إلى أمة بين يديها الحكمة التي قدمها رسول الإسلام من خلال القرآن، من خلال تلك التعاليم العظيمة، الحكمة في السلوك، الحكمة في التصرفات، الحكمة في المواقف، الحكمة في القول، والحكمة في الفعل. هكذا أكرم الله هذه الأمة بهذه الكرامة العظيمة، بهذا الهدى العظيم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لا حكمة ولا زكاة ولا نور، تخلف، انحطاط في كل واقع الحياة، يأكلون الميتة في واقعهم الحياة، يعيشون بؤسا فظيعا جدا، تناحرا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لكل الأجيال اللاحقة، هدى باق في أوساط الأمة. فالقرآن باق في أوساط الأمة، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله أسوة باقية من موقع الأسوة، من موقع الهداية، فيما تركه، فيما قدمه من هدى، فيما قدمه من تعاليم، فيما عرف من سيرته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما أعظم قيم هذا الدين. مشكلتنا اليوم أيها الإخوة الأعزاء، مشكلة الكثير من أبناء الأمة وجماهير الأمة، أن نظرتهم إلى الإسلام وإلى رسالة الإسلام وإلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نظرة ناقصة ينقصها الكثير والكثير. السائد اليوم في الذهنية العامة أن الإسلام هو مجرد تلك الطقوس فقط، وأمة الإسلام هي تلك الأمة التي بقي لها من إسلامها صلاة وصوم وزكاة وحج وشيء يسير من هامش هذا الإسلام من هنا أو هناك، بينما قيب من واقع الإسلام أساسيات هي التي تعطي قيمة حتى للصلاة
وفاعلية للزكاة وفاعلية للمسجد وقيمة لما بقي. فحينما أضيعت من واقع الأمة تلك الأساسيات بقي لها إسلام لا طعم له، لا روح له، لا أثر له، لا نفع له، لا يحق حقا، لا يبطل باطلا، لا نرى أثره في الكثير من أبناء الإسلام، من أبناء هذا الدين، من أوساط هذه الأمة، لا نرى له أثرا في زكاء النفوس ولا في القيم ولا في الأخلاق. إسلام جرد من العدل، والعدل من أساسيات الإسلام، وما الذي حل بديلا عنه؟ هو الظلم. فكان واقع هذه الأمة للأسف الشديد واقعا مليئا بالظلم والتظالم. واليوم كل يشكو مما يعانيه من الظلم من أبناء الأمة، وعلى يد من هم محسوبون على أنهم من الأمة. ثم نأتي إلى زكاء النفوس، نجد ظاهرة التوحش اليوم في واقعنا الذي هو فعلا جاهلية أخرى تحدث عنها الرسول فيما سبق، حينما قال: بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. لأن هذه الجاهلية فيما يمتلكه قادتها، وفيما يمتلكه رجالها، وفيما تمتلكه جيوشها، وفيما يمتلكه أربابها وأصحابها، هم أسوأ وأكثر خطورة وضرا وشرا على البشرية مما كان في الجاهلية الأولى. في الجاهلية الأولى لم يكن الجاهليون فيها يمتلكون من الإمكانات العسكرية والإعلامية وغيرها مثل ما هو قائم في واقعنا اليوم. اليوم المسألة بشكل كبير جد خطيرة، ووصل سوءها إلى حد فظيع، ومعاناة البشرية من ويلاتها وكوارثها ومآسيها على نحو لا يخفى على أحد. في جاهلية اليوم نرى التوحش الذي كان في جاهلية الأمس قبل مبعث نبي الإسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله. نرى اليوم الأطفال والنساء، والإنسان رجلا أو امرأة، طفلا أو كبيرا أو صغيرا، شابا أو شيخا، لا قيمة لحياته، يقتل الآلاف بكل بساطة. إذا كان العربي في الماضي بمديته أو بسيفه أو بقنجره يقتل، فجاهلية اليوم تمتلك أعتى وأفتك أنواع الأسلحة التي تتمكن من خلالها من تنفيذ الإبادة الجماعية والقتل الجماعي للآلاف من الأطفال والنساء. وللإنسان القدرة على أن يخمن أو يقدر الأرقام من قتل البشرية من ويلات جاهلية اليوم بالملايين، أطفالا ونساء، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، نتيجة إمكانات جاهلية اليوم. جاهلي اليوم أمريكي أو إسرائيلي، سعودي أو إماراتي أو غيره، جاهلي اليوم بوحشيته بتجرده من الإنسانية يستخدم الطائرات، يستخدم القنابل المحرمة والأسلحة المحرمة دوليا، يستخدم أفتك أنواع الأسلحة ليقتل الآلاف والآلاف من الأطفال والنساء بطريقة وحشية بشعة. لا تستطيع إلا أن تقول أن الذي يفعل ذلك متجرد من كل الشعور الإنساني، يعيش تماما الحالة الغريزية التي يعيشها أي وحش، أي حيوان متوحش، لا فرق بينه وبينه، بل هم أضل حتى من الحيوانات. قد ترحم تلك الحيوانات ما لا ترحمه تلك الوحوش البشرية. الإسلام هو دين القيم، دين الأخلاق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واليوم أين هو العدل وأين هو الإحسان؟ أين هي قيم العطاء والبذل؟ في المقابل الذي نراه سائدا في واقع القوى المتجبرة والمتمكنة حتى المحسوبة منها على الإسلام في هذه الأنظمة التي تتظاهر بالتدين، السائد هو المنكر وهو البغي بأقسى وأبشع أشكاله.
البغي في التعدي على الشعوب، في قتل الناس، في الانتهاك للحرمات، في الاستهانة بالدماء، واسترخاص إزهاق أرواح الناس. الإسلام الذي هو منظومة من القيم التي تربط بين البشرية وتحسسها بأنها أسرة واحدة من نفس واحدة، اليوم يتحرك البعض حتى ممن هم محسوبون على هذا الإسلام بعكس هذا تماما. في الإسلام يقول الله في قرآنه، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، خطاب للبشرية كلها، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذا هو الإسلام الذي يؤسس للروابط الإنسانية بين المجتمع البشري بكله، ويقدم للمجتمع البشري من المبادئ والقيم والأخلاق ما يكفل له ويحقق له أن يعيش هذا الشعور الأخوي الأسري، أن يعيش التضامن، أن يعيش التعاون، أن يعيش التفاهم، أن يعيش المواساة، أن يعيش التعابد، بدلا من التظالم والتناحر والاستهداف على ما هو قائم اليوم في واقع البشرية. الإسلام بهديه العظيم، بهديه العظيم والمبارك الذي يعطي الإنسان رؤية ونورا وبصيرة تجاه الواقع بكله، فلا يعيش أعمى ولا يعيش قابلا للخداع والتضليل، وساذجا في تفكيره يتمكن أي ضال أو أي مضلل بالأسلوب الإعلامي أو بالأسلوب الثقافي أو بالأسلوب الفكري من أن يجره إلى المتاهات. القرآن الكريم يعطيه أعلى مستوى من الوعي، قال الله عنه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى النور. وهكذا هو الإسلام العظيم الذي يحول الأمة إلى أمة لها رسالة تنشد الحق، تسعى إلى الخير وتحمل إرادة الخير، وتسعى لنشر الخير في العالم أجمع وإحقاق الحق وإقامة العدل. الإسلام الذي هو دين ألفة وإخاء وتعاون وتفاهم، يقول الله فيه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الله فيه: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بينكم. هذا الإسلام العظيم الذي أثمر في الواقع تجربة معطاءة عظيمة، مشروعا واقعيا، واقعيا كان له تجربته الواقعية وحضوره الفعل في واقع الناس ولمس تغييره، لم يكن مجرد مشروع مثالي هناك يبقى مجرد نظرية تقال أو تدرس فقط، لا، نزل إلى الواقع على يد الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولمست عظمة هذا الإنسان وغير الواقع تماما، ومثل فعلا أرقى مرحلة في تاريخ البشرية فيما عرف عن تاريخها، في كل ما عرف عن تاريخ البشرية أرقى مرحلة وأرقى واقع هو ذلك الواقع الذي صنعه الإسلام فعلا في المنطقة العربية، وامتدت آثاره إلى كل أقطار المعمورة وأرجاء المعمورة بفعل حركة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بتلك القيم، بتلك المبادئ، بتلك الأخلاق، بتلك التعاليم. هذا ما يجب أن نعيه جيدا. ثم بعد الانحراف عن تلك القيم، عن تلك الأخلاق، عن تلك التعاليم، عن ذلك الهدى، والاقتصار على شكليات تطوع وليست حتى في مستواها النقي، تطوع لخدمة الجائرين المستكبرين، أصبحت المساجد تطوع لخدمتهم، أصبحت الجبايات المالية تطوع لمصلحتهم، وهكذا أصبحت بقية الهامشيات باستثناء الأوساط التي تستمر في اتجاهها الصحيح في أوساط الأمة.
ولكن نتائج الانحراف في واقع الأمة ملموس وكارثي ومأساوي جدا. فالدين الإسلامي الذي جلب للأمة الحرية وأراد للبشرية كلها أن تكون حرة، عندما غاب منه هذا المبدأ ما هو واقعنا اليوم؟ نحن المسلمين. تأتي قوى العالم المتجبرة والمستكبرة في طليعتها أمريكا ومعها إسرائيل، ويأتي البعض من داخل المسلمين من العملاء والخونة والمجرمين المنقلبين على مبادئ الإسلام العظيمة والطاعنين لأمتهم في الظهر، يأتوا من جديد لاستعباد الأمة. المشكلة التي تعاني منها اليوم أمتنا هي مشكلة الاستعباد. الذي يريده الأمريكي والإسرائيلي بأمتنا هو الاستعباد لأمتنا، التحكم في كل شيء في واقع أمتنا، وهذا هو الاستعباد. أن يفرض عليك ثقافته، سياسته، أن يتحكم بك في كل شأنك، لا تفعل إلا ما يريد ولا تتحرك إلا بما يريد، وأن يحكم حياتك، أن يحكم واقعك، أن يتحكم بكل شأنك، هذا هو الاستعباد. وديننا هو دين الحرية الذي تعلمنا فيه ونتعلم منه ألا نقبل أبدا بأن نستعبد لأحد، وألا نكون عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى. ديننا هو الذي علمنا الله فيه وقال في قرآنه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعض ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الإسلام يعلمنا كمسلمين ألا نتجه نحن لاستعباد أحد، وألا نستعبد بعضنا البعض، وألا نقبل من أحد من البشرية أن يستعبدنا، لأن الله لم يرد لأحد أن يتخذ العباد أربابا، أن يجعل من العباد عبيدا له وأن يجعل من نفسه ربا لهم. حتى الملائكة ليس لها ذلك، وحتى الأنبياء ليس لهم ذلك، فما بالك بالمجرمين والمتوحشين والقوى الانتهازية والطامعة والمتجبرة. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. مأساة الأمة أن يأتي إليها أشر خلق الله، أسوأ عباد الله، قوى طاغية متجبرة ظلومة متوحشة، لا أخلاق لها ولا قيم، ولا تعطي أي اعتبار ولا مكانة للبشرية ولا لحقوق البشرية، فتستعبدها، تستعبدها قهرا، وتستعبدها إذلالا وهوانا وظلما. إن الله سبحانه وتعالى حينما وجه عباده لطاعته وعبادته إنما يفيض عليهم من رحمته ويفيض عليهم من كرمه، إنما يمنحهم من عزته. أما أولئك فهم بطغيانهم وإجرامهم ووحشيتهم ولا إنسانيتهم وخلوهم من كل القيم، من كل الأخلاق، من كل المعاني النبيلة والشريفة، هم يستعبدون الناس بالإذلال، بالاضطهاد، بالظلم، بالإفساد، بالهوان، وهذا ما لا يجوز القبول به نهائيا. الأمة التي كان قد صنع منها الإسلام بمنظومته المتكاملة أمة واحدة، اليوم متفرقة، وتستمر عملية التفريق والتجزئة والبعثرة، وتلقى ساحة قابلة ومهيئة، فينجر الكثير من المحسوبين على الأمة، ينجر بكل بساطة إلى تلك العناوين التي تسوق وتشغل وتفعل لتفرقة وتجزئة الأمة وإثارة العداوة والبغضاء بين أوساط الأمة. العداءات وفقا للعناوين الطائفية والمذهبية تلقى تجاوبا بين أوساط الأمة، ينجر الآلاف والآلاف من أوساط الأمة فيحملون العداوة والبغضاء وإرادة الشر والحقد والكراهية، ويتحركون ليقتلوا أو ليدمروا أو ليؤذوا الكثير من أبناء الإسلام تحت عناوين طائفية أو مذهبية، عناوين تفرق على المستوى المناطقي تلقى تجاوبا. فيأتي البعض ممن يحمل اسم إسلام وينتمي للإسلام وهو يجهل مبادئ هذا الإسلام
وقيم هذا الإسلام وهو مفرغ من أثر تلك المبادئ العظيمة بالإسلام في نفسه، وبحقد مناطقي يتخذ موقفا من أخيه المسلم لأنه من تلك المنطقة. أنا من منطقة كذا فأكره الذي من منطقة كذا وأريد أن أقتل الذي من منطقة كذا ولا أريد أن أقبل به. أي انحطاط، أي تخلف، أي مأساة هذه التي وصلت إليها هذه الأمة. الله يقول إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اليوم توظف حالة الانتماءات هذه، الانتماءات المناطقية التي هي للتعارف، للتحارب، للتقاتل، للتباغض، للكراهية، للعداوات والبغضاء. وهكذا نلحظ أن واقع الأمة مأساوي، وأن أبرز مشاكل الأمة اليوم تتلخص في 3 إشكالات كلها نتيجة انحراف عن أساسيات في هذا الدين، في هذه الرسالة، في نهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أولها الاختلال الرهيب في الوعي. فبعد أن قدم الإسلام بقرآنه وتعاليم نبيه وإرشادات نبيه ما يكفل للإنسان أن يكون على أرقى مستوى من الوعي والبصيرة والنور، لا يحمل في فكره ولا في تصوراته لا سذاجات ولا مفاهيم مغلوطة ولا أفكار سطحية ومغلوطة ولا نظرات غير واقعية، وأن يكون على مستوى عظيم محصنا، مستوى عظيما محصنا، لا يتأثر بخداع الآخرين ولا تضليل الآخرين بأي شكل كان، دعاية إعلامية، نشاطا تثقيفيا فكريا. أصبح المسلم اليوم في كثير من البلدان مجردا من الوعي، قابلا للتأثير. ونجد مظاهر الاختلال الرهيب في الوعي في أشياء كثيرة اليوم. ألا يجد التيار التكفيري من أوساط الأمة الكثير من الناس الذين ينخدعون له، يتأثرون به ويستغلهم لدرجة أنه يدفع بالكثير ليفجروا أنفسهم ويقتلوا أنفسهم. هذه السذاجة، هذا الغباء، هذا الفراغ التام من عملية الوعي والتحصن الفكري والثقافي يجعل البعض ضحية إلى هذه الدرجة، إلى أن ينجر ليكون أداة بيد التكفيريين، وقد يذهب ويفجر نفسه ويقتل الكثير من الأطفال والنساء ويستهدف تجمعات بشرية متنوعة. هذه القابلية للتكفيريين التي جرت معهم وتجر يوميا العدد الكبير من الناس في مجتمعنا الإسلامي هي تدل بكل وضوح على اختلال رهيب في الوعي. الانسياق وراء أعداء الأمة، الانسياق وراء أمريكا، الانسياق وراء إسرائيل، الميل نحو أعداء الأمة، الانخداع بشعاراتهم وعناوينهم التي يرفعونها حينما يأتي الأمريكي بكل طغيانه الواضح، بكل شره الذي ملأ الدنيا، ليتحدث عن حقوق إنسان أو ليتحدث عن ديمقراطية أو ليتحدث عن حرية، ثم ينخدع البعض به ويتأثر بكلامه ويصدقه، أو يصدق إسرائيل أنها تريد السلام وتنشد السلام أو غير ذلك. هذا من مظاهر الاختلال الرهيب في الوعي في واقع الأمة. عندما نلحظ أن هناك في واقع الأمة جماهير واسعة وأعداد كبيرة في حالة من الجمود أمام كل هذا الواقع المأساوي، والكل يشهد بأن هذا واقع مأساوي وكارثي وضار بالأمة، وأنه يفترض أن تسعى الأمة للتغيير وللخروج منه، فترى الكثير الكثير في حالة من الجمود ينتظرون المجهول وينتظرون الواقع ليتغير من تلقاء نفسه. هذا الشاهد من شواهد الاختلال الرهيب في الوعي. ثم اختلال الإشكالية الثانية، اختلال كبير في القيم والأخلاق، وهذا ملحوظ بشكل كبير في واقع الأمة. لا تجد اليوم الفرق بين الكثير ممن ينتمي للإسلام وبين غيره من أي أمم أخرى. انعدام لكل القيم والأخلاق، توحش، إجرام بشكل بشع جدا جدا. الحالة التي نشاهدها لدى التكفيريين ولدى آخرين ممن يفتكون اليوم بالأمة ويظلمون الأمة ويقهرون الأمة. هل تجد فارقاً
بين ما عليه النظام السعودي وبين إسرائيل أو بين أمريكا أو بين أي فئة متوحشة في هذه الأرض، مع أن هؤلاء ينتمون إلى الإسلام، أين هي قيم الإسلام؟ هل تجد لها أثرا في أفعالهم في اليمن، في أفعالهم، في مؤامراتهم الفظيعة الرهيبة المدمرة في بقية الشعوب المنطقة؟ هذا الاختلال الرهيب في القيم والأخلاق ونتيجة انحراف عن رسالة الإسلام وقيم الإسلام، بكل بساطة يقتلون الناس، يظلمون الناس، ينهبون ثروة الأمة، يحتلون الأرض، ينتهكون العرض، يحتكون الكرامات، يتجاوزون الحرمات، لا حدود ولا قيود ولا التزامات ولا اعتبارات، يتصرفون كما لو لم يكن لهم أي ارتباط بهذا الدين ولا أي انتماء إليه. وهذه حالة سائدة بشكل عجيب، عندما تجد الكثير من الناس يبيع نفسه بمال، يفعل أي شيء مهما كان إجراميا أو وحشيا مقابل أن يحصل على المال. من أجل المال يبيع نفسه، يبيع وطنه، يبيع شعبه، يبيع أمته، يبيع قيمه، يبيع إنسانيته، يبيع أخلاقه. لماذا؟ لأنهم سيعطونه بعضا من المال. هذا المال هو مما نهبوه عليه وأخذوه عليه. هذا اختلال رهيب في القيم والأخلاق، ولنا أن نتصور كم ينشأ من خلال ذلك من مشاكل ومآس في واقع الأمة. ثم الإشكالية الثالثة الكبيرة، غياب المشروع الحقيقي للأمة. فهي هذه منشأ كل مشاكل الأمة، كل مشاكل الأمة لها هذه المشاكل الثلاث، لها منشأ يعود إلى ثلاثة أسباب: الاختلال الرهيب في الوعي، الاختلال الرهيب في القيم والأخلاق، وغياب المشروع الحقيقي للأمة وحلول بدائل هي للأعداء. هذه الأمة يفترض أن لها رسالة، لها مشروع، لها هدف تبني واقعها لتكون أمة عظيمة قوية تقدم النموذج العالمي، كأمة حضارية راقية واقعها قائم على الأخلاق وعلى القيم وعلى العدل، وتنشر الحق والخير إلى أرجاء العالم، وتتميز بوعيها بالدور الاستخلافي للإنسان في الأرض، كيف يعمر الأرض ويعمر الحياة ويبني الحياة على أساس من القيم، على أساس من المبادئ العظيمة، بهدف مقدس يسير نحو الله سبحانه وتعالى. وحينما غاب المشروع الحقيقي للأمة حلت بدائل عنه، هي مشاريع الأعداء وهي مؤامراتهم. لم تبقى الأمة هكذا مجرد حالة فراغ، اليوم تتحرك مشاريع الأعداء في الأمة بشكل كبير. تحركت حالة مشاريع الأمة التي تستهدفها بالدرجة الأولى، مشاريع تتحرك في أوساط الأمة

في داخل الأمة ويدل العدو في داخل الأمة، كل جهدهم ينصب في فرض تبعية عمياء وغبية لتطويع الأمة وتطويع للأمة لأعدائها وتسخيرها بكل ما تملك لصالح أعدائها. اليوم يراد للأمة أن تتفكك حتى لا يبقى لها أي كيان بعثرة وتجزئة مناطقية مذهبية. العراق اليوم يفكك، اليمن يراد له أن يفكك، يراد لكل المنطقة أن تبعثر. وبعد عملية التفتيت وحينما لا يبقى أي كيان للأمة، تكون الأرض للعداء، تكون الأرض للأمريكي وللإسرائيلي ولمن معهم، يكون الإنسان العربي ما بقي منه مطوعا لصالح الأعداء لتقاتل به أمريكا أي عدو لها في أي قطر من أقطار العالم، سواء ضد الصين أو ضد روسيا أو ضد أي قوى منافسة لها في العالم. ويراد للثروة العربية أن تكون حكرا للأعداء وأن تفلس الأمة. هكذا بديلا عن أن تكون الأمة أمة لها مشروع أصيل مستقل، ولن يكون لها مشروع أصيل تعيش فيه واقع التبعية لأعدائها. يستحيل هذا، يستحيل أن يكون لها مشروعها الأصيل وتعيش واقع التبعية لأعدائها كما يفعل النظام السعودي الذي يتمظهر بالإسلام وبطقوس من الإسلام، ثم ينجر في سياساته وتوجهاته ومواقفه 100% في إثر ما يريده الأعداء وفي إثر الأعداء. الواقع اليوم مأساوي لدرجة أن عدو الأمة أمريكا وإسرائيل تحارب الشرفاء والأحرار وتسحق الأمة بدون أي تكلفة، بل بربح تسخر من داخل الأمة أولئك الأغبياء الذين انقلبوا على أمتهم وعلى مبادئ دينهم وأخلاقه وقيم رسالة الله سبحانه وتعالى، تشغلهم هم لضرب الأمة وتتحرك معهم بمقابل. أمريكا اليوم تحارب في اليمن، ولكن مقابل أن تكسب حتى المال، حتى قيمة سلاحها الذي يقتل به اليمنيون كما في أي بقعة أخرى تفعل ذلك. السعودي اليوم والإماراتي وغيرهم من داخل الأمة يتحركونهم جنودا مجندة لأمريكا ولإسرائيل، خداما طيعين مدعنين يتفانون، يبذلون كل الجهد، يسخرون كل الطاقات، يحشدون كل الإمكانات، يبذلون كل الجهود لتنفيذ مؤامرات أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وفي المقابل أيضا يقدمون لأمريكا فيما تفعله معهم لمصلحتها هي، يقدمون لها المال حتى لا تخسر أي شيء ولا تقدم أو تخسر دولارا واحدا، تقدم لهم السلاح وتشارك معهم في قتل أبناء الأمة في اليمن وفي غير اليمن، ولكن وتكسب المال. كلما قدمته تكسب مقابله مكاسب هنا أو هناك مادية وسياسية. هذه مأساة. إذن أمام كل هذا الواقع بكل مشاكله وبمنشأ مشاكله التي نعاني منها، نرى أنه لا بد أن يتجه كل الأحرار والشرفاء والبقية الباقية في الأمة، لأنه لا يزال الخير قائما في أوساط الأمة، وعلى امتداد تاريخ الأمة بقي للحق صوته، وبقي للدين أهله، وبقي للمبادئ والقيم من يحملها في كل عصر، وإن كانوا مضطهدين وإن كانوا مظلومين. واليوم وبحمد الله تتسع هذه الدائرة في أوساط الأمة، وتزداد أعداد المتطلعين والناشدين للتغيير، والتغيير هو بالعودة إلى تلك المبادئ والقيم. التغيير يبدأ من النفوس ثقافيا وفكريا، تغيير كل الآراء، تغيير كل المفاهيم المغلوطة التي عممتها تلك الجهات الظالمة والطاغية. اليوم الأمة لا تحتاج إلى أن تبحث لها عن تجربة وعن طريق للخلاص، التجربة معروفة. ما هناك من سبيل للأمة إلا العودة إلى هذه القيم، إلى الإسلام منظومة متكاملة،
ليس الإسلام.

0: الملك الإسرائيلي. أبداً، الإسلام بمنظومته المتكاملة، الإسلام بقيمه ومبادئ، الإسلام بوعيه، بنوره، بهديه، ببصيرته، بعدله، بقيمه، بأخلاقه، بإنسانيته. الإسلام الذي كان في واقع تطبيق محمد وتجربة محمد وحركة محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الإسلام الذي أثبت فعليا نجاحه مرتين، يوم طبق فغير الواقع تماما إلى واقع عظيم متميز مختلف، ويوم خولف وانحرف عن أساسياته فرأينا الواقع سيئا أسود مظلما وقاتما إلى حد فظيع. أثبت نجاحه في كلا الحالتين. اليوم الحل للأمة والخيار للأمة أن تعود إلى الإسلام كمنظومة متكاملة، إلى هديه العظيم، إلى القرآن في ثقافته التي تقدم للأمة البصيرة والوعي. ولا يفصل بين الأمة وبين ذلك الصورة المشوهة للدين التي قدمها التكفيريون، لأنه يكفي للتكفيريين والقوى التي تحسب نفسها على الإسلام كالنظام السعودي، يكفيهم ويكفي الناس عنهم أنهم في جبهة أمريكا وظهروا علنا وبالوضوح حلفاء لإسرائيل، هم في جبهة أعداء الأمة. ثم في الواقع هناك وضوح، المسألة ليست خفية، بشاعة ما يعملون وسوء ما هم عليه وسوء أثرهم في الحياة وما نتج عنهم وعن أعمالهم وعن سياساتهم وعن تصرفاتهم وعن ثقافاتهم، ما صدر عن ذلك ونتج عن من آثار كارثية في واقع الحياة كاف في أن ندرك أنهم باطل الباطل والشر الشر وأسوأ السوء. لا ينبغي الانخداع بهم ولا النظرة من خلالهم إلى حقيقة الإسلام وإلى حقيقة نوره وهداه. ولا ينتظر أيضا أن يتجه الجميع أو يصلح الجميع أو يتحرك الجميع نحو التغيير. اليوم هناك الكثير من القوى المتطلعة للتغيير، القوى الساعية إلى التحرر، القوى التي تدرك خطورة الواقع، فيها الخير وفيها البركة. عندما تنشط، عندما تطور أداءها، عندما تتعاون أكثر، عندما تفعل هذه المسارات الثلاثة في إطار صنع الوعي وأن تتسع دائرة الوعي، تعزيز القيم والأخلاق في النفوس، العمل على الدفع بالأمة نحو مشروعها الحقيقي لتكون أمة لها مشروع، لها هدف، لها رسالة، لها دور في الحياة تسعى لتحقيقه، هنا الله سبحانه وتعالى سيكون إلى جانب الأمة. هذه من أهم الدروس التي يمكن أن نستفيدها في هذه الذكرى، ومع أنه ينبغي أن يكون هناك دائما في كل المناسبات وعلى الدوام في الدروس، في العمل التثقيفي، في العمل الفكري، في النشاط التوعوي دائما تقديم الدروس من حركة النبي عن حقيقة الإسلام، عن حقيقة قيمه، عن حقيقة مبادئه، عن حقيقة أخلاقه، ما تحتاج إليه الأمة وهي تواجه كل هذه التحديات. لأن من عظمة الإسلام أنه قهر آنذاك كل أعدائه الذين كانوا أعداء لقيمه، لمبادئه العظيمة والإنسانية وأخلاقه الفطرية، فتغلب على كل التحديات وواجه كل التحديات. في ختام هذه الكلمة نتحدث بالشأن المحلي عن بعض المواضيع. أولا، وشعبنا اليمني يواجه العدوان الإجرامي الجاهلي السعودي الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. اليوم شعبنا اليمني العظيم يواصل معركته بكل عز، بكل ثبات، بكل صمود، مستفيدا من رصيده القيمي والأخلاقي والمبدئي الذي يستمد به من الله عزما، ويستمد به عزا، ويستمد به صبرا. اليوم تجلى ما يريده المعتدون في بلادنا من خلال أشياء كثيرة، وحشيتهم، إجرامهم، بشاعة ما عملوه بهذا الشعب، بحق هذا الشعب كشفهم. وأيضا النموذج اليوم القائم والموجود في عدن وفي أبين وفي لحج يتضح من خلاله ماذا يريد هؤلاء. الشرعية التي يأتي بها الأمريكي والإسرائيلي والسعودي عبدهم الطائع والخانع هي داعش والقاعدة التي أتوا بها إلى عدن، هي الفوضى العارمة التي نشاهدها اليوم في الجنوب. هذا النموذج الموجود اليوم في الجنوب بحضور داعش والقاعدة وانعدام الأمن والاستقرار والفوضى السائدة والغالبة على كل شيء، هذا هو النموذج الذي يريدونه في بلادنا لمرحلة، لأن الدور الذي يراد لداعش والقاعدة أن تؤديه هو دور مرحلي يشوه الإسلام ويسيء إلى الإسلام ويمكن للسيطرة الفعلية المباشرة المقبولة من الأمريكيين والإسرائيليين. إن أهم دور لداعش والقاعدة في منطقتنا العربية هي أن تقوض كل الكيانات القائمة، أن تضرب الأمة، أن تستنزف الأمة، أن تضعف الأمة، أن تكره الإسلام لدى الأمة، وفي النهاية أن تهيئ أرضية قابلة لأمريكا وإسرائيل لاحتلالهم المباشر وسيطرتهم التامة وغلبتهم المطلقة كمنقذين مقبولين. هذا هو دور داعش والقاعدة وهذا ما يراد لها. ولذلك رأينا ما يريده أولئك في بلدنا. بلاك ووتر الأمريكية هي وجه أمريكا وهي إرادة أمريكا وهي مشروع أمريكا مع داعش والقاعدة في اليمن وفي البلدان العربية. بلاك ووتر المافيا، مافيا المخدرات والمتوحشون التكفيريون المجرمون، هم ما تقوله أمريكا عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه هي حقوق الإنسان على الطريقة الأمريكية، هذه هي الحرية على الطريقة الأمريكية، هذه هي الديمقراطية التي تعدنا بها أمريكا. ديمقراطية أمريكا وحقوق الإنسان في قاموسها هو هذا، هو بلاك ووتر، هو الجانجويد المتوحشون المجرمون، مرتزقة المخدرات، مافيا المخدرات، المجرمون الذين يطلقونهم من السجون ويأتون بهم من أقطار العالم ليقتلوا الناس، ليرتكبوا أبشع الجرائم بحق الناس، ليفقدوا الناس الأمن والاستقرار، لينهبوا الثروة ويحتلوا الأرض. هذا هو إسلام السعودية وديمقراطية أمريكا، هذا هو النموذج للنظام السعودي المستبد المتفرغن الطاغي الإجرامي، وهو أيضا الوجه الحقيقي لما تقوله أمريكا. لا حرية أبدا ولا ديمقراطية بمفهومها الصحيح والحقيقي تريدها أمريكا للمنطقة. هل يمكن أن تكون أمريكا وأن يكون مشروعها الحقيقي الديمقراطية في المنطقة وأكبر عبد لها في المنطقة وخادم لها في المنطقة ومقرب منها في المنطقة ووليد غير شرعي لها في المنطقة هو النظام السعودي المستبد؟ أين الديمقراطية وأين الحرية؟ نحن نعرف ما يحصل في السعودية من عقوبات الجلد والإعدامات على الفكر، على الثقافة، على مقال يكتب أو كلمة تقال قد يحكم على الإنسان هناك بالإعدام. هؤلاء هم جماعة أمريكا، هم أولادها غير الشرعيين، هم تلامذتها، هم أتباع نهجها، هم الذين يتحركون لمصلحتها في الميدان. إن من أهم ما نستفيده من حقيقة الأحداث، والأحداث تقدم الكثير من الحقائق، أنه في باب المندب في ضربة التوشكا، في ضربة ذلك الصاروخ امتزج هناك الدم الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وكذلك الإماراتي والداعشي والقاعدي. بلاك ووتر التي هي أداة أمريكا، جند أمريكا، مرتزقة أمريكا، تعبر عن حضور أمريكا الفعلي وعن حضور إسرائيل الفعلي. وقتل إسرائيليون في باب المندب، هناك كانوا جميعا مجتمعين في خندق واحد، في مشروع واحد، في اتجاه واحد، قتل منهم جميعا وامتزج دمهم جميعا واختلط ذلك الدم في الخندق الواحد والموقف الواحد، الدم الأمريكي، الدم الإسرائيلي، الداعشي والسعودي، لأنهم جميعا شيء واحد وتوجه واحد وكلهم لمشروع واحد. ثم واقع الخونة في الداخل، وهو واقع مؤسف وأرهق البلد كثيرا، حالة الاستقطاب والنشاط الكبير لشراء الذمم والولاءات، إنما هو مأساة في المنطقة عموما وكذلك في البلد، يقدم خدمة كبيرة للأعداء، وهو أهم عامل مساعد للأعداء في كل التطورات التي حدثت في البلد. المشكلة أن الخونة طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يفهمون، وإلا فصفقتهم خاسرة. هم أغبياء بكل ما تعنيه الكلمة، لأنهم باعوا أنفسهم وباعوا أوطانهم وباعوا إنسانيتهم وباعوا شعبهم وباعوا كرامتهم، مقابل ماذا؟ مقابل قليل من المال. السعودي حينما يعطي بتوجيه من الأمريكي والإسرائيلي لشخص هنا أو شخص هناك، لجماعة هنا أو جماعة هناك، قليلا من المال، فهو لا يعطي تبرعا ولا بفعل إرادة خير، إنما لأنه يعتبر نفسه كاسبا بأكثر مما أعطى. إذا اشتراك وأعطاك المال فهو يعتبر أنه كسب الكثير الكثير وأعطاك القليل، إنه اشترى ثروتك التي هي أكثر بكثير مما أعطاك، اشترى نفسك وقيمك وأخلاقك. فصفقة الخونة هي صفقة خاسرة، ما قدموه عظيم وما حصلوا عليه قليل ويسير. إننا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الذكرى المقدسة والمجيدة والعزيزة نؤكد على جملة من المواقف. أولا، نؤكد على موقفنا الثابت المبدئي والديني والإنساني والأخلاقي في التضامن مع شعب فلسطين المظلوم وحقه في الحرية والاستقلال واستعادة كامل أرضه واستعادة مقدسات الأمة وعلى رأسها الأقصى الشريف، واعتبار العدو الإسرائيلي الغاصب لفلسطين عدوا لكل الأمة وخطرا على الأمن والاستقرار في العالم أجمع، واعتبار كل أشكال التطبيع للعلاقات معه من كافة الأنظمة المحسوبة على المسلمين خيانة ونفاقا بكل ما تعنيه الكلمة ووفق المصطلح القرآني، وشراكة معه في كل جرائمه. ثانيا، ندعو شعوب أمتنا كافة إلى اليقظة والتحرك الجاد والمسؤول تجاه المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف الجميع بلا استثناء من خلال أدواتها العميلة وأياديها الإجرامية المتمثلة ببعض الحكومات وفي مقدمتها النظام السعودي، وبالجماعات التكفيرية التي تتحرك ضمن مشروع هدام وتدميري بهدف تفكيك كل مكونات الأمة والوصول بها إلى الانهيار التام والخضوع المطلق لأمريكا وإسرائيل وتشويه الإسلام والرسول والقرآن في المنطقة وفي أوروبا وفي سائر العالم. ثالثا، أدعو كل الأحرار والشرفاء في بلدنا العزيز المظلوم من كل فئات الشعب إلى مواصلة التحرك الجاد والمسؤول في التصدي للغزاة والمعتدين والاستنهاض المستمر في أوساط الشعب لدعم الخيارات الاستراتيجية وتحرير كل شبر محتل من البلد بالتوكل على الله تعالى وبالعمل والجهاد والتضحية في سبيله تعالى، حتى يتحقق لشعبنا العزيز نيل الحرية والاستقلال وينعم بالأمن والاستقرار. ولا نضيع وقتنا في الرهان على أي أحد، لا رهان على أمم متحدة. الأمم المتحدة تؤدي دورها ونشاطها وفقا للسياسات الأمريكية. حتى في المفاوضات الأخيرة في سويسرا، السفير الأمريكي يتصل إلى مبعوث الأمم المتحدة ويقول له كفى مفاوضات، فيقول كفى مفاوضات والموعد لفترة أخرى، لأن الأمريكي يريد للحرب أن تستمر، ويريد للغزو أن يستمر، ويريد أن يستمر نزيف الدم اليمني وأن تسفك المزيد من الدماء اليمنية، لأنه يعادي هذا الشعب ويعادي كل الأحرار والشرفاء في العالم. المسؤولية كبيرة، لأن المعركة ليست فقط دفاعاً عن أرض. المستهدف صحيح احتلال الأرض اليمنية واحتلال اليمن بأجمعه هدف لأمريكا، هدف مغري لإسرائيل ومطمع للسعودية، هي لا تؤدي إلا دوراً للآخرين، وإلا ليس لها مشروع بالمطلق نهائياً، ليس لها أي مشروع على الإطلاق، هي تتحرك في مشروع أمريكا ومشروع إسرائيل. لكن المسألة أكبر، المسألة مسألة حرية، هم يريدون استعباد هذا الشعب، ولن يستعبد لهم أحد ويقبل بالعبودية لهم إلا ويكون من الخاسرين، يخسر إنسانيته وكرامته ودينه، يخسر كل شيء. لا يمكن أن يقبل بهذا إلا إنسان خائب وخاسر وغبي وجاهل. مخاطر التقصير كبيرة، لأن الأعداء يتحركون بأقصى جهدهم، يبذلون كل ما يستطيعون في سبيل تحقيق أهدافهم المشؤومة. هذا يستدعي من كل الأحرار والشرفاء في كل الاتجاهات، في الجبهة الثقافية، في الجبهة الإعلامية، في الجبهة التعبوية، في الجبهة العسكرية، في الجبهة الأمنية، أن يتحركوا بجد وأن يضاعفوا من الجهود. ولا خيار لنا جميعا ولشعبنا إلا الصمود. الصمود طالما أن المعركة معركة حرية وكرامة، لا بديل عن الثبات إلا الاستعباد والضياع. أن يملأوا اليمن ببلاك ووتر، بمرتزقة أمريكا وبالتكفيريين، لذبح اليمنيين، لقتل اليمنيين، لإفقادهم الأمن والاستقرار، حتى يصل الحال بالناس إلى الاستسلام المطلق، ثم يأتي الإسرائيلي مباشرة والأمريكي مباشرة لاحتلال البلد. ولا ينبغي الوهن أبدا، مهما كان حجم التطورات، مهما طالت الأحداث، لا ينبغي الوهن، لأن في قداسة موقفنا ونحن يمنيون مسلمون مؤمنون، لنا قيم، لنا مبادئ، لنا أخلاق، لنا انتماء، لنا هوية، لنا قضية عادلة. لا وهن أبدا، يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال، وليس فقط على مستوى هذا الجيل. ونحن نرى حتى في الأجيال الصاعدة من العزم والثبات والوعي والهمة والشجاعة والفتوة والقوة ما يبعث على الأمل العظيم وما يسعدنا ويطمئننا. لا ينبغي أبدا الوهن، مهما طالت الحرب، مهما كان حجم التحديات، مهما كان حجم المأساة، ولا الاكتراث بالإرجاف. الإرجاف على المستوى الإعلامي أو على مستوى الأمراض، مرض القلوب، الذين تفرغوا من إنسانيتهم وقيمهم، ولا بأي تطورات مهما كانت، لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا، وأن يهينونا، وأن يحتلوا أرضنا، وأن يهتكوا أرضنا، وأن يضيعونا من صفحة التاريخ. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل. ليس هناك أي اكتراث بأي تطورات على الأرض، لأن التطورات إن حدثت هنا أو هناك في الجوف، في بعض من الجوف أو في بعض من مأرب أو أي منطقة أخرى، ساهم في ذلك تقصير من البعض، وساهم في ذلك حالة الارتزاق وشراء الذمم والولاءات. ولكن أطمئن كل الأحرار والأوفياء والثابتين أن النتيجة الحتمية التي وعد بها الله عباده الصابرين والثابتين والمتقين هي النصر، وأن العاقبة للمتقين. ولذلك نحن بالله الأقوى تحملا والأعظم قدرة على الاستمرار، لأن الصمود والثبات خيارنا وقدرنا، ولأننا أصحاب قضية ولسنا في موقف البغي ولا التعدي ولا الفضول، ونحن لا نلعب دورا لصالح أحد، نحن لنا قضية أصيلة، نحن نقاتل رضا لله، دفاعا عن قيم، عن أخلاق، عن مبادئ، عن قيم ومبادئ أساسية، عن حريتنا بكل ما تعنيه حريتنا. فمهما كانت الأحداث، التجارب أثبتت والسنن الإلهية والكونية أثبتت، وتجارب الشعوب أثبتت أن الشعوب الصابرة والصامدة تنتصر في النهاية، وأن العاقبة في وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين والثابتين والصابرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع هدي نبيه وللتمسك بمبادئ الإسلام وقيمه العظيمة، وأن يوفقنا جميعا في شعبنا هذا للثبات والصمود في وجه كل التحديات والمؤامرات ومكائد الأعداء، أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفك أسرانا وأن ينصر شعبنا المظلوم، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: منذ طوفان الأقصى
3: since the Aqsa flood began،
2: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف
3: admit fashion.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة
4: بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم العزل الإسرائيلي
2: بلغ دولة فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian.
4: الحقيقة بلسانين.
5: هل يمكن للنار أن تحرق النور؟ أم هل يستطيع غبار الأرض أن يدنس ألق السماء؟
6: Can fire ever extinguish the light? Can earthly dust ever dim the glory of the heavens?
5: في ظلام دنيا تدعي الحضارة وتتغنى بحرية الكلمة، يقف مجرم متطرف يدعى غلانغ، المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا الأمريكية، يستل نار كرهه للمرة الخامسة خلال عامين فقط.
6: In a world that claims to champion civilization and free speech, a radical extremist named Glang, a candidate for the US Senate in Florida, has once again turned to hatred. His fifth such incident in just 2 years.
5: من قلب ميامي أمام الكاميرات وبضحكات هستيرية مستفزة يسكب حقده على أقدس كتاب عرفته البشرية، يحرق نسخة من القرآن الكريم ويطأ بأقدامه الساقطة كلمات الله التامات، مستهزئا بمشاعر ملياري مسلم يسكنون هذا الكوكب.
6: In the heart of Miami, he burned a copy of the Holy Quran before the cameras, mocking its sacred verses and the faith of 2 billion Muslims worldwide.
5: لم تكن هذه الجريمة زلة قلم ولا فعلة عابرة في لحظة غضب، بل هي حلقة في سلسلة ممتدة من حرب معلنة ضد الإسلام.
6: This was no isolated outburst. It was another episode in a wider campaign of hostility toward Islam.
5: ففي منتصف مايو من هذا العام أقدم المجروع نفسه على إحراق كتاب الله بالقرب من مسجد في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وقبلها لم يجد سبيلا للدعاية الانتخابية الرخيصة إلا أن يضع المصحف الشريف في فم مجسم لخنزير.
6: In May, the same man burned the Quran near a mosque in Dearborn, Michigan. Earlier, he even used the Quran in a peg statue as a cheap campaign stunt.
5: أي انحطاط قيمي هذا، وأي رسائل عداء صريحة يريدون إيصالها، إلا أنها حرب معلنة تستهدف أقدس المقدسات وتتجدد في مينابيلوس وغيرها دون أن يرفع العالم المدعي للحرية إصبعا لوقفها.
6: What does this say about the values of a society that claims to defend freedom? These provocations continue in Minneapolis and elsewhere, where the so-called free world does nothing to stop them.
5: يقولون لكم هذه حرية تعبير، فيا لها من حرية مكيلة بمكيالين زائفين.
6: They call it freedom of expression, yet this freedom clearly comes with two very different standards. إنها الازدواجية الغربية في أبهى صورها المقيتة، فيها يصبح انتقاد الصهيونية معاداة للسامية، تقام لها المحاكم وتجيش لها القوانين. أما الإساءة إلى القرآن العظيم وشتم نبي الرحمة فإنها ديمقراطية حرية شخصية. This is Western double standards at their worst. Criticism of Zionism can be condemned as anti-Semitism, while insulting the Quran or the Prophet is dismissed as democracy and personal freedom. إنها ليست أفعالاً فردية لمجانين يغردون خارج السرب، بل هي حرب علنية الملامح. يرعاها نظام أمريكي صهيوني يتسع زوره من أمريكا إلى هولندا والنرويج والدنمارك والسويد، ووصولا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخطط شامل لتجريد الأمة من مقدساتها. These are not merely isolated acts by extremists. They are portrayed as part of a border campaign spanning the United States, Europe and the occupied Palestinian territories, an effort to strip Muslims of their sacred values. ولكن الأشد إيلاما من الجريمة نفسها والموقف المقضي عليه بالصمت. But more painful than the offense itself is the silence that follows. أين نامت عيون 52 دولة إسلامية؟ أين أمة الملياري مسلم؟ يكتفون بالمشاهدة الباردة ويشاهدون كتاب ربهم يحرق فلا يتحركون. لا علاقة اقتصادية قطعت، ولا سفيرا طرد، ولا قنصلية أغلقت، ولا بضائع قطعت. We are the 52 Muslim countries. Where is the voice of 2 billion Muslims? They watch the Quran being burned and take no meaningful action. No economic ties are served. No ambassadors expelled. No consults closed. And no boycotts imposed. هذا الصمت المهين هو الوقود الذي يشجع الصهيونية وأذنابها على التمادي في الجريمة والإغال في الدم والتغول في الأرض. لقد ظن الأعداء أن هذه الأمة قد ماتت ولن تستفيق. This silence only emboldens further crimes, bloodshed and aggression. The enemies have come to believe that this nation is dead and will never rise again. إلا أنه وسط هذا الظلام الدامس والصمت المميت يبقى هناك استثناء يماني عظيم. Yet amid this darkness and silence, one remarkable exception remains: Yemen. نعم، هنا أهل اليمن، يمن الحكمة والإيمان. Yes, Yemen, the land of faith and wisdom. شعب لم يرتضي الوهن ولم يقبل بالهوان. خرجوا يملؤون الميادين، يرفعون المصاحف فوق الرؤوس ويعلنونها صريحة. إن القرآن كرامتنا وبدونه أرواحنا. A people who refused to bow to humiliation, they went out to the streets, raising the Quran high and declaring that defending it is a matter of dignity worth sacrificing for it. من أرض سبأ وحمير ينطلق الصوت الذي لا ينام ليقول للعالم كله: إن كان حكام المليارين قد باعوا الموقف بالسلام الرخيص، إن أهل الحكمة هم درع المقدسات وحراس العقيدة الصادقون. From the ancient land of Sheba and Himyar comes a voice that refuses to fall silent. While some leaders may have traded principle for a cheap peace, Yemenis see themselves as the defenders of the sacred and guardians of their faith. إلى متى ستستمر مهازل الغرب في حق مقدساتنا؟ ومتى يخرج الموقف الإسلامي من حدود الغضب المؤقت بين الجدران إلى خطوات عملية رادعة تضع حداً للمجرمين؟ How long will these Western provocations against our sacred beliefs continue? When will Muslim outrage move beyond words and become meaningful action capable of deterring those responsible? إن الحرب عقائدية والمعركة معركة وجود وهوية، وفي نهاية المطاف سيزول الباطل ويجف نفط المنافقين، وسيبقى القرآن شامخا خالدا كما وعد رب العالمين. This is more than a political struggle. It is a battle of faith, identity and existence. In the end, falsehood will fade, while the Quran will endure, just as God has promised.
5: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونصيحة: كونوا مع القرآن كي لا تكونوا في هامش التاريخ. We have sent down the reminders and will surely preserve it. And as an advice, stand with the Quran so you will not be left on the wrong side of history.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أمريكا فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
0: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ ضمه فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: في الاعتراف
2: الحقيقة بلسانين.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
2: محمد حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد. برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
3: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي.
2: الصلوات المحمدية
3: أسامة الفران.
2: الإشراف العام
3: إسماعيل محمد المتوكل.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
2: محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آياتك الكبرى في ملكك وأعظم آياتك الدال عليك، الذي سعد الوجود بمقدمه وأزيح عنه لباس بؤسه وسقمه، فمن تمسك بحبله الذي هو حبل الله وصل واتصل، وقرنت به سعادة الآباد وعن الشقاوة انفصل، فهو روح أرواح العالمين وسر أسرار الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله.

أحباب رسول الله، ها نحن نبدأ ببركة الصلاة والسلام على سيد الخلق وآله، ونفتتح رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية المشرقة بنور المصطفى والمعطرة بفضل الحبيب المحبوب والمزدانة بجلال طب القلوب ومنتهى سؤلنا المطلوب. جامعين معنا في رحلتنا الأثيرية كل الأسماع العاشقة لجلال نوره الرباني وتجليات أفقه النوراني الذي لا حدود لسعته أو منتهى لأمده. ومثل ما كان لكل باب مفتاح، فما علينا الآن إلا أن نناجي بذكره أفئدتنا ونطلق لألسنتنا العنان بالصلاة والسلام عليه وعلى آله الكرام، لتفتح لنا أبواب الدخول إلى عوالمه المحمدية السامية.

أضاء بك الأفق المشرق، ودان لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. فميمك مفتاح كل الوجود، وميمك بالمنتهى يغلق. تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: ها نحن يا أحباب رسول الله قد اتخذنا موضع البداية في محراب العشق المحمدي. واسمحوا لي بداية أن أرحب بالأستاذ فضل القاسمي، لا أقول ضيفا بل من أهل الدار، وهو أستاذ له باع كبير وسنرحل بصحبته على مدى حلقات البرنامج. حياك الله أستاذ فضل.
3: الله يحييكم.
2: لا أخفيك أستاذ فضل، تجول بخاطري الكثير الكثير من التساؤلات الباحثة عن إجابات شافية ومقنعة، والتي إن شاء الله سأضعها عليك على مدى حلقات البرنامج. أتساءل بداية أستاذ فضل عن أهم الأشياء التي يجب علينا معرفتها بعد معرفة الله وتوحيده وتنزيهه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أول ما يجب علينا معرفته بعد معرفة الله سبحانه وتعالى هو معرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: اللهم صلي وسلم،
3: لأن معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيترتب عليها كل شيء في ديننا وفي حياتنا وفي علاقتنا بالله وارتباطنا به وبتمسكنا بديننا. والله تعالى يقول في كتابه: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لاحظ الآية جعلت أن من لم يعرف رسول الله فإنه يعد من المنكرين، وعدم المعرفة تؤدي إلى الإنكار.
2: نعم.
3: فإذا لم تعرف رسول الله حق المعرفة، تعرفه معرفة شافية، تعرفه من جميع النواحي، فهذا سيؤدي بك إلى الإنكار. وإن كنت في بادئ الأمر تظن أنا لن أنكر رسول الله، لكن الجهل برسول الله وعدم المعرفة سيؤدي بك إلى إنكار كثير من أحوال رسول الله، كثير من معجزات رسول الله، كثير من الأشياء التي فيها آية التي أخبرك الله عنها، التي جعلها الله لنا دليلا إليه وآية من آياته، فستتعامل معها بسلبية،
2: لأن الإنسان عدو ما يجهل.
3: نعم، لأن الإنسان عدو ما يجهل. فلذلك قال الله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فما دام عدم المعرفة سيؤدي إلى الإنكار، فالعكس، المعرفة العميقة والحقيقية ستؤدي إلى معرفة رسول الله وإلى الإيمان به بطريقة قوية وبطريقة نابعة من القلب. إيمان عميق يؤثر على سلوكنا، يؤثر على حياتنا، يؤثر علينا في كل مناحي الحياة. ليست المعرفة يعني السطحية أو الإيمان السطحي الذي يجعلنا نؤمن بألسنتنا ولكن لا تشعر قلوبنا، لا تتحرك جوارحنا. هذه المعرفة السطحية غير مطلوبة،
2: غير مثمرة الآن،
3: غير مثمرة. ولذلك الله نبهنا إلى هذه النقطة بهذه الآية: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إذا أردت أن تتبع رسول الله كيف ستتبعه بغير معرفة؟ الله تعالى أمرنا باتباع رسوله.
2: نعم.
3: وأمرنا بأن نجعله أسوة لنا وأن نعظمه وأن نعزره وأن نوقره، بل أمرنا أن نحبه أعظم من أنفسنا وأكثر مما نحب أنفسنا.
2: نعم.
3: وأموالنا وأولادنا وأهلنا، وهذه المحبة التي هي أعظم من كل شيء، المحبة التي لا نهاية لها. لأنك عندما تحب رسول الله بدرجة أن تحبه أعظم من نفسك، أعظم من أموالك، أعظم من أولادك، أعظم من كل شيء له علاقة بك في الكون وتتمسك به ويكون له شأن في حياتك وتأثير عليك، الله يريدك أن تحبه وتحب رسوله بهذه الدرجة. لا يكون شيء في قلبك أعظم من رسول الله وأعظم من الله أبدا. وكذلك الله قرن محبته بمحبة رسوله، فأنت لا يمكن أن تحب الله أو تصل إلى محبة الله بدون أن تصل إلى محبة رسول الله.
2: اللهم.
3: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدال على الله والهادي إلى الله. لن ندخل إلى الله إلا من باب رسول الله، وكل مخلوق لا يدخل من إلى الله إلا من باب رسول الله. حتى الأنبياء، حتى السابقون، ليس فقط من جاء بعد رسالة من أيوة من تلا بعد ظهور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور نبوته وخروجه إلى الخلق، لا، بل حتى أنبياءه. ولذلك الله اشترط عليهم في الآية أن يعني اشترط عليهم شرط النبوة أن يؤمنوا برسول الله، أن يؤمنوا برسول الله. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لاحظ الآية، الله في عالم الذر وما زال الأنبياء قبل أن يعطوه النبوة، الله اشترط عليهم أنه أنا لن أعطيكم النبوة إلا أن تؤمنوا بهذا النبي الذي سيأتي بعدكم وتؤمنوا به وتنصروه وتعزروه ويكون في قلبهم الإيمان الكامل بهذا النبي. ولذلك كل الأنبياء بشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة، هذه المعرفة، هذا الفرض الذي على كل الناس، من أين سيأتي إذا لم نعرف رسول الله؟ إذا لم تعرف شمائله، إذا لم تعرف صفاته، إذا لم تعرف معجزاته، إذا لم تعرف مكانته عند الله، إذا لم تعرف أثره وإمداده لهذا الكون، لهذا الناس ولهذا المخلوق، وأن فضله عميق وسره كبير، وأن إمداده وفضله شامل لجميع المخلوقات، للأولين والآخرين، لكل ما خلق الله، فيه سر من رسول الله، لأن الله أرسله رحمة للعالمين. فهذه الرحمة يشملها كل شيء. إذا لم تعرف هذا الشيء وتعرف هذا السر وهذا الوجود في كل شيء وهذا التجلي في كل شيء، كيف ستحبه؟ أنت تدور في الحياة العامة أنك إذا عرفت مثلا عن شخص وعرفت أن هذا الشخص من الصالحين أو شخص كريم أو شخص شاب، هذا يؤثر فيك وتصبح تحب هذا الشخص لأنك عرفت عنه، عرفت أنه كريم، عرفت أنه شاب، عرفت موقف من مواقفه، عرفت صفة من صفاته، عرفت
4: كان قريب إلى قلبك.
3: هذا يقربه إلى قلبك ويجعل له محبة في قلبك.
4: نعم.
3: فكذلك رسول الله، ما هو الذي سيجعل له محبة في قلبك؟ أن تعرفه المعرفة الكاملة، معرفة حقيقية.
4: معرفة حقيقية.
3: فلن تكون متبعا له كما أمرك الله إلا إذا عرفته معرفة كاملة، ستتبعه في أقواله وحركاته وسكناته وفي كل شيء من أشياء. إذا عرفت لن تكون محبا له وتجعله أسوة، ولن يكون لك أسوة إلا وأنت تعرف صفاته وتعرف حركاته وتعرف ما فعل، تعرف أقواله وتعرف كل هذه الأمور. بهذا الشخص سيكون رسول الله أسوة لك، لأنه صاحب مكارم الأخلاق ونحن نحب مكارم الأخلاق.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد.

0: قيل أن بذكر الصالحين تتنزل الرحمات.
1: الله الله،
0: بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. أنت عندما تريد أن تعرف رسول الله أنت ستقرأ عن سيرة رسول الله، ستقرأ القرآن، ستقرأ الأحاديث، ستقرأ ما قيل عنه في كل النواحي. بمجرد أن تذكر رسول الله أن تصلي، ستصلي عليه، ستقول سيد رسول الله اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله، في كل مرة ستذكر رسول الله، هذه الصلاة التي تصلي على رسول الله بها ستتنزل عليك الرحمة. بمجرد أن تذكر اسم رسول الله معظما له ومجلا له تتنزل عليك بذكره الرحمة، لأنه إذا ذكر الصالحون، إذا ذكر الأتقياء، أنت إذا ذكرت ذكر عندك أحد الأولياء والصالحين أو الأتقياء أو أصحاب الله في هذا الحضرة، تحب أن تكون مثلهم، تحب أن تكتدي. بل إن العاصي في مثل هذه الأمور يشعر بالندم ويريد أن يتوب ويفكر في التوبة ويفكر في الخير وتكون نفسه زاكية. هذا وقد حد يعني مثل ما حدث مع كان يحدث من حالات مع أصحاب رسول الله عندما يجلسون بين يديه، كان يجلسون بين يدي رسول الله وتصفو نفوسهم وترتفع نفوسهم عن دناءة الدنيا وهموم الدنيا ومشاغلها، وتبقى قلوبهم متعلقة بالله وبرسوله، متعلقة وخالية من كل شيء. ففي مرة من المرات قال رآهم الرسول وهم في حالة من الخشوع الروحانية العالية، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو بقيتم مثل ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات.
1: الله الله،
0: لماذا؟ لأنهم عندما كانوا بحضرة رسول الله
1: استشعروا
0: وكانوا في درجة عالية من الصفاء الروحي ومن النجاة ومن الارتباط بالله ومن الحب لله ورسوله. فقال لهم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولا قال بعد ذلك قال ولكنه ران على القلوب. وما هذا الران على القلوب؟ تفكيرك في الدنيا، في مشاغل الدنيا، في هذه الأمور
1: تلهي.
0: نعم، هذه هي الملهيات. فأنت يعني عندما تعرف رسول الله وتعرف صفاته ستكون متعلق به في كل حالة. نعم. ستعرفه معرفة عميقة، وفي كل شيء سترى مثالا له في هذا الشيء، سترى حادث من الحوادث، مجرد أن ترى هذا الشيء ستقول رسول الله قال في مثال الموضوع كذا وكذا، رسول الله في هذا
1: ترجع
0: الموضوع فعل كذا وكذا، حدثت لك مواقف غضب، مواقف كذا، ستتذكر شمائل رسول الله، أنه كان يعفو، أنه كان محب، أنه كان راحم بالناس. في كل موقف سيأتي لك شيء فيه من رسول الله وستكون مستحضر رسول الله. هنا هذه المعرفة هي ستسبب لك أن في كل مواقفك، في كل حركاتك وسكناتك سيأتي لك قدوة، ستقوم بعمل الاقتداء برسول الله وتفعل مثل ما فعل من الأخلاق، من العفو، من الرحمة وغير ذلك.
1: من خلال كلامك يا أستاذ فضل تبين لي أن من أولويات المحبة الصادقة لسيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على الطيبين الطاهرين اللي هي المعرفة.
2: المعرفة
1: المعرفة الحقيقية لجلالة قدره وما إلى ذلك. أتساءل أستاذ فضل عن أهم الجوانب التي يجب معرفتها عن سيدنا رسول الله.
0: الجوانب التي يجب معرفتها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوانب كبيرة جدا، واسعة بسعة رسول الله، عظيمة بعظم رسول الله. فأنت ما تريد أن تعرف رسول الله صلى الله